0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522. www.khair

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.
1: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا، لا يبقي الجهل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير أحباءنا في الله. ووسع لي رزقا طيبا. إليكم متفرقات في الدين والحياة، لقاء يجمعنا وإياكم مجددا على الحب والخير في برنامجنا الصباحي، الشعار الدائم له الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

يدينا بين يديك ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

لا تظن أخي المستمع أن سعادتك بيد الناس ولا أن حزنك يرفعه الخلق، إنما مفاتيح القلوب عند رب القلوب. فإذا أردت سرورا لا ينقطع فأقبل على من قال وأنه هو أضحك وأبكى، واسأله أن يملأ قلبك أنسا به ورضا بقضائه وسكينة لا تنزعها تقلبات الدنيا.

كن شاكرا فأنت غارق في نعم ربك. قال ابن القيم رحمه الله: يتنفس العبد في اليوم 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه سبحانه، فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم.

وهذه تذكرة لنا ولكم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي.

0: فجعل.
1: كتب الدكتور عبد العزيز الشايع، يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب. أنت أيها المتفرغ من الأشغال، المتخفف من الأعمال، ما الذي يمنعك؟ فإذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب، فجد واجتهد في العبادة. أصحاب الأعمال والكد والشغل والسعي في طلب الرزق معذورون في عدم تمكنهم من التزود من نوافل الصلاة والصوم وسائر القربات. لكن أنت أيها المتفرغ من الأشغال، المتخفف من الأعمال، ما الذي يمنعك؟ فراغك غنيمة ثمينة ونعمة عظيمة. اجعل لك وردا من الصلاة والصوم والتلاوة والذكر استعدادا للرحيل. السنن الرواتب: صلاة الضحى وصلاة الوتر، صيام الاثنين والخميس، التلاوة جزء أو جزئين وأكثر كل يوم، والأذكار اليومية المئوية.

لا تنسوا الأذكار اليومية، لا تنسوا التسبيح والتهليل والتحميد. سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح والمساء.

قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله، فإذا خلا من ذلك تولاه الشيطان. قال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين.

ومع هذه المحطة ومعنى إن لله وإن إليه راجعون عند المصيبة، لا تجعل الألم يسرق منك الاتجاه. معنى إن لله وإن إليه راجعون عند المصيبة ليس مجرد عبارة عزاء تقال عند الفقد، بل ميزان يعيد القلب إلى أصله واتجاهه حين يحاول الألم أن يسرق منه البوصلة. في هذا المقال الذي سنقرأه على مسامعكم نتعرف كيف تتحول المصيبة أحيانا من حدث خارجي إلى تفسير داخلي قاس، وكيف تحفظ كلمة الاسترجاع قلب المؤمن من الضياع وسوء الظن واليأس.

يقول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ليست المصيبة دائما هي في الشيء الذي فقد، أحيانا تكون المصيبة الأشد في المعنى الذي يحاول الفقد أن يزرعه في القلب. يفقد الإنسان مالا فيبدأ الألم يهمس له، انتهى أمانك، يتأخر رزقه فيقول له الضيق أنت متروك، يمرض جسده فيقول له الخوف لم تعد كما كنت، يفقد حبيبا فيقول له الحزن لن تضحك كما كنت، ينكسر باب كان ينتظره فيقول له الوجع لا تنتظر خيرا كثيرا بعد اليوم. وهنا لا تكون المعركة مع الحدث وحده، بل مع التفسير الذي يحاول الحدث أن يفرضه عليك. المصيبة تقع في الخارج مرة، لكنها قد تستمر في الداخل 1000 مرة. إذا صار القلب يعيد شرحها لنفسه بلسان الألم لا بلسان الإيمان، ولهذا لم يعلمنا القرآن عند المصيبة جملة عزاء باردة نرددها فقط، بل علمنا كلمات تعيد القلب إلى أصله واتجاهه.

0: إن لله وإنا إليه راجعون، هذه ليست عبارة تقال عند الموت، وليست جملة اجتماعية تكتب في الرسائل ثم يظل القلب بعدها تائها، إنها ميزان كامل في لحظة الانكسار، كأن القلب يقول لنفسه قبل أن ينهار: أنا لست ملكا للألم، ولست ملكا للخسارة، ولست ملكا للخبر السيء، ولست ملكا للباب الذي أغلق، أنا لله.
1: من عذاب
0: ثم يقول لها: وهذه الطريق مهما التوت لا تنتهي في الفراغ، أنا إلى الله راجع. من أخطر ما تفعله المصيبة أنها لا تكتفي بأن تأخذ منك شيئا، بل تحاول أن تعطيك اسما جديدا، تقول لك: أنت المكسور، أنت الخاسر، أنت المتأخر، أنت الذي لا يكتمل له شيء، أنت الذي جرب في الدعاء ولم يرى ما أراد، أنت الذي كلما اقترب الباب أغلق في وجهه. وهنا يبدأ خداع خفي يمكن أن نسميه سرقة الاتجاه، أن تأخذ المصيبة من الإنسان شيئا من دنياه، ثم تحاول أن تأخذ معها وجهة قلبه، أن يتحول الألم من حدث وقع إلى بوصلة تقود تفسيره لكل شيء، أن يصبح الإنسان لا يرى نفسه إلا من خلال ما فقد، ولا يرى الغد إلا من خلال ما خاف، ولا يرى رحمة الله سبحانه وتعالى إلا من خلف زجاج الوجع.

قد يكون رجلا خرج من خسارة مالية ثقيلة، فصار كل سبب جديد يراه بعين الهزيمة القديمة، يدخل مشروعا صغيرا أو ينتظر معاملة أو يسمع وعدا بفرج، لكن في داخله صوت يقول لا تتفائل كثيرا، أنت تعرف كيف تنتهي الأمور. وقد تكون امرأة خرجت من ابتلاء طويل في بيتها أو صحتها أو رزقها، فصارت تخاف من الطمأنينة نفسها. إذا هدأ اليوم قليلا لن تسترح، بل بدأت تنتظر الضربة القادمة. الضربة القادمة كأن القلب لم يعد يعرف السكون إلا بوصفه استراحة قصيرة قبل ألم جديد. وقد يكون طالبا رسب بعد جهد، أو موظفة رفضت بعد انتظار، أو أبا يرى تعب السنين في أبنائه لا يعطي الثمرة التي كان يرجوها، أو أما تبتسم أمام بيتها ثم تبكي وحدها لأنها تحمل أكثر مما يظهر للناس. كل هؤلاء لا يحتاجون إلى من يقول لهم لا تحزنوا وكأن الحزن خطأ، بل يحتاجون إلى من يقول لهم لا تسمحوا للحزن أن يبدل حقيقتكم. أنت لا تعرف بما فقد منك، ولا تختصر في المصيبة التي أصابتك، ولا ينتهي اسمك عند آخر خسارة. أنت لله وإلى الله راجع.

0: لا يعني قول المؤمن إن لله وإنا إليه راجعون أنه لا يتألم. الصبر ليس أن يصبح القلب حجرا، ولا أن يتظاهر الإنسان بالقوة وهو يتفتت من الداخل، ولا أن يبتسم في وجه المصيبة ابتسامة مصنوعة ليقنع الناس أنه فوق الوجع. لقد بكى الأنبياء وحزن الصالحون وتألمت قلوب المؤمنين، ولم يكن الحزن بذاته خروجا عن الصبر.
1: زد خطايا بنور هداك وخذ.
0: المشكلة ليست في الدمعة، بل في الجهة التي تأخذها الدمعة. ليست في انكسار الصوت، بل في المعنى الذي يستقر بعد الانكسار. ليست في أن تقول تعبت، بل في أن تجعل التعب إذنا للابتعاد عن الله أو سوء الظن به. فرق كبير بين قلب يقول يا رب أنا موجوع فآوني، وقلب يقول أنا موجوع إذا لا أحد يسمعني. الأول يذهب بألمه إلى الله، والثاني يجعل ألمه حاجزا بينه وبين الله. ولهذا تأتي الآية بالبشارة لا بمجرد الأمر، وبشر الصابرين، كأن الله تعالى يعلم القلب أن الصبر في المصيبة ليس ظلاما بلا مقابل ولا حبسا للمشاعر، بل رحمة، بل مقام تتنزل عليه صلوات من الرب ورحمة وهداية. وهذه بشارة عظيمة أن تكون في لحظة فقد ثم لا تكون وحدك، أن تتنزل أو تتزلزل الأرض تحتك ثم يكون عليك من ربك صلوات ورحمة، أن لا تفهم الطريق ثم تعطى هداية تكفيك أن لا تضل في داخلك. وهذا المعنى قريب من الصبر على البلاء دون سوء ظن بالله. فالصبر لا يعني إنكار الألم، بل أن يبقى القلب مؤدبا مع الله وهو موجوع.

إن لله ليست خسارتك أكبر من مالك. حين يقول المؤمن إن لله، فهو لا يقولها ليصمت الألم فقط، بل ليعيد ترتيب الملكية في قلبه. كل ما عندك أمانة، جسدك أمانة، مالك أمانة، أهلك أمانة، عمرك أمانة، الأبواب التي فتحت لك أمانة، والأبواب التي أغلقت عنك امتحان داخل الأمانة. هذا المعنى لا يزيل الوجع فورا، لكنه يمنع الوجع من أن يتحول إلى تمرد داخلي. فالذي ينسى أنه لله يتعامل مع الفقد كأنه سلب شيئا يملكه ملكا مطلقا، أما الذي يتذكر أنه لله فيتألم، نعم، لكنه لا يخاصم الحقيقة الكبرى، نحن وما نحب وما نخاف عليه كلنا لله. حين يمرض الإنسان يقول له الألم جسدك يخونك، لكن الإيمان يقول جسدي أمانة والله أعلم بضعفي. حين يذهب المال يقول له الخوف ضاع سندك، لكن الإيمان يقول المال سبب والرزاق هو الله. حين يرحل شخص عزيز يقول له الحزن انقطع الأمان، لكن الإيمان يقول الأمان الحقيقي ليس في بقاء الخلق بل في بقاء الصلة. هذه ليست كلمات سهلة على قلب موجوع، ولا ينبغي أن تقال ببرود لمن ينزف، لكنها حقائق إذا دخلت القلب برفق حفظته من الانهيار. لأن المصيبة حين لا تجد في القلب معنى إن لله، تحاول أن تجعله يقول أنا للوجع، أنا للخسارة، أنا للماضي، أنا للباب الذي أغلق.

وهنا يبدأ الخطر، وإنا إليه راجعون. الطريق لم ينتهي هنا، وإنا إليه راجعون، أي أن هذه اللحظة ليست نهاية الطريق، وهذا الفقد ليس آخر القصة، وهذا الضيق ليس هو الفصل الأخير، وهذا العالم كله ليس المكان الذي تفهم فيه كل الحكمة، ولا تستوفى فيه كل الحقوق، ولا تجبر فيه كل الكسور على الصورة التي نتخيلها. نحن راجعون إلى الله، وهذا المعنى يغير طريقة الوقوف أمام المصيبة. فالذي يرى الدنيا هي النهاية، إذا خسر فيها شيئا شعر كأن الوجود كله ضاق عليه. أما الذي يعلم أنه إلى الله راجع، فيعلم أن هناك حسابا أعدل من حساب الناس، ورحمة أوسع من تقديره، وجبرا قد لا يرى تمامه هنا، لكنه لا يضيع عند الله. قد لا يعود الغائب، وقد لا يرجع المال كما كان، وقد لا يلتئم الجرح سريعا، وقد لا ينفتح الباب الذي طال انتظاره، لكن القلب لا يضيع إذا بقي يعرف وجهته. ليست النجاة دائما أن ترد لك الأشياء كما كانت، قد تكون النجاة أن لا تفقد نفسك بعد فقدها، أن لا يتحول حزنك إلى قسوة، أن لا يتحول تأخرك إلى حسد، أن لا يتحول مرضك إلى يأس، أن لا تتحول خسارتك إلى سوء ظن بالله، أن تبقى في الطريق ولو كنت تمشي ببطء وقلبك مثقل. ومن هنا يظهر ارتباط هذا النص بمعنى سوء الظن بالله وقت الألم، فالألم قد يكون صادقا في وجعه، لكنه ليس كامل العلم حتى يفسر لك رحمة الله وحكمته. وإلى ميزان الصبر، لا تجلد قلبك ولا تتركه يقودك. ليس المقصود بالصبر أن تمنع نفسك من الشعور، ولا أن تكتم كل وجع حتى يتعفن في الداخل، ولا أن تقول أنا بخير وأنت لست بخير. وليس المقصود أن من بكى فقد سخط، أو من تعب فقد ضعف إيمانه، أو من احتاج إلى من يواسيه فقد نقص توكله. لا تظلم نفسك بهذه القسوة. لكن في المقابل، لا تجعل الألم قائدا مطلقا، لا تسمح له أن يبرر لك القطيعة أو الظلم، أو ترك الصلاة أو الانسحاب من الدعاء، أو إيذاء من حولك، أو كفران كل نعمة بقيت لأن نعمة واحدة ذهبت. من الناس من إذا أصيب جعل مصيبته تصريحا مفتوحا للقسوة، يجرح زوجته لأنه متعب، أو تؤذي زوجها لأنها مضغوطة، أو يقسو الأب على أبنائه لأنه مهموم، أو تستنزف الأم من حولها باسم الخوف عليهم. وهنا لا يعود الألم مجرد ابتلاء، بل يتحول إلى باب يخرج منه الظلم. ومن الناس من يجعل المصيبة سببا لترك كل سبب، يقول ما الفائدة، ثم يهمل علاجه أو دينه أو عمله أو علاقاته أو مسؤولياته. كأن الصبر يعني أن يجلس الإنسان بين الركام وينتظر أن تبنى الحياة وحدها. والصبر ليس هذا ولا ذاك، الصبر أن تتألم دون أن تنقلب على ربك، وأن تبكي دون أن تسيء الظن به، وأن تسعى دون أن تجعل السبب إلها صغيرا في قلبك، وأن تعترف بضعفك دون أن تسلم قيادك لليأس، وأن تقول إن لله ثم تتصرف كعبد لا كضحية، فقدت كل معنى. وهذا قريب من معنى الثقة بالله وقت الشدة، فالثقة لا تعني غياب الرجفة، بل بقاء اتجاه القلب إلى الله حين
تضطرب الأسباب.

ابدأ بتثبيت المعنى قبل تفسير الحدث. قل إن لله وإنا إليه راجعون، لا بلسان العادة فقط، بل كمن يسترد قلبه من يد المصيبة. قلها ببطء، دع كل كلمة تأخذ مكانها. أنا لله، وأن ما أحب لله، وما فقد كان لله، وما بقي فهو من فضل الله، وأن إلى الله سوف نعود ونرجع. ثم لا تسأل في أول لحظة لماذا أنا، اسأل كيف لا أضيع في هذا. فكثير من القلوب لا تكسرها المصيبة وحدها، بل تكسرها الأسئلة التي لا تقدر على حملها في لحظة النزف. ثم افعل السبب المشروع الذي بين يديك، إن كان مرضا فاطلب العلاج، وإن كان دينا فرتب السداد، وإن كان خصومة فأصلح ما تقدر، وإن كان فقدا فاطلب المواساة من أهل الخير، وإن كان خوفا فخفف مصادر الهلع، ولا تفتح هاتفك كل دقيقة لتزيد النار وقودا. ثم احفظ لسانك في الساعات الأولى، ففي أول الصدمة تخرج كلمات قد يندم عليها الإنسان طويلا. قل خيرا أو اصمت حتى يهدأ الموج، ليس كل ما يشتعل في صدرك يصلح أن يخرج من فمك. ثم اجعل لك عبادة صغيرة لا تفاوض عليها، ركعتان، دعاء قصير، صفحة قرآن، صدقة خفية، استغفار صادق. لا تجعل المصيبة تقطع آخر خيط بينك وبين النور. قد لا تشعر بحضور كامل، لكن بقاءك على الباب جزء من الهداية.

0: هل قوله إن لله وإن إليه راجعون يعني أن لا أحزن؟ لا، قولها لا يلغي الحزن ولا يمنع الدمع، فالحزن فطرة بشرية وقد حزن الأنبياء والصالحون، لكنها تمنع الحزن من التحول إلى اعتراض أو قطيعة أو سوء ظن بالله. الصبر ليس أن يكون القلب حجرا، بل أن يبقى متجها إلى الله وهو موجوع.
1: لك بل يكفيك الغم.
0: كيف أصبر على المصيبة دون أن أكبت ألمي؟
1: يدنيك لتحظى بقرب بادر، فالعمر قصير.
0: اصبر بأن تعترف بألمك دون أن تجعله قائدا مطلقا. قل أنا موجوع لكنني لله، أطلب المواساة المشروعة، وخذ بالأسباب، واحفظ لسانك عند الصدمة، ولا تقطع صلتك بالدعاء والصلاة. الصبر ليس كبتا، بل ضبط للوجهة حتى لا يتحول الألم إلى ظلم أو يأس أو سوء ظن. وأخيرا، لماذا ختمت الآية بقوله تعالى وأولئك هم المهتدون؟ لأن الهداية في المصيبة ليست أن يفهم الإنسان كل الحكمة ولا أن يزول الألم فورا، بل أن لا يضيع داخليا. المهتدي هو من يعرف في المصيبة من هو ولمن هو وإلى من يرجع. قد يبكي ويتألم، لكنه لا يسمح للفقد أن يسرق تعريفه أو طريقه إلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصيبة تأخذ شيئا من يدك فلا تعطيها الاتجاه من قلبك، قل إن لله حتى لا تملكك الخسارة، وقل وإنا إليه راجعون حتى لا تنسى أين تنتهي الطريق.

هذه هي الهداية التي تختم بها الآية: وأولئك هم المهتدون. لم تقل الآية إنهم لم يتألموا، ولم تقل إنهم فهموا كل شيء، ولم تقل إن المصيبة زالت فورا، لكنهم اهتدوا وسط المصيبة، عرفوا من هم ولمن هم وإلى من يرجعون. وهذه هداية عظيمة، أن لا يسرق منك الألم تعريفك، ولا يسرق منك الفقد وجهتك، ولا يسرق منك الطريق آخره. اللهم اجعلنا من الصابرين إذا أصابتنا المصائب. اللهم لا تجعل ألمنا بابا لسوء الظن بك، ولا تجعل فقدنا سببا لفقدان الطريق إليك. اللهم علمنا أن نقول إن لله بقلوب تعرف أنها لك، وأن نقول وأن إليه وإنا إليه راجعون بنفوس لا تنسى الرجوع إليك. اللهم أنزل على قلوبنا من صلواتك ورحمتك وهدايتك ما يثبتنا عند الصدمة الأولى، ويجبرنا بعد الكسر، ويحفظنا من أن نضيع في الطريق. آمين يا رب العالمين.

لازلنا برفقتكم مستمعينا نواصل ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة، وإليكم مجموعة من الأخبار المنوعة لهذا النهار. من العالم العربي والإسلامي ومن هنا وهناك،

في أخبارنا وفاة شقيق الإعلامي المصري محمد ناصر داخل سجون السيسي جراء إهمال طبي متعمد. توفي المعتقل محمد علاء الدين عبد العظيم شقيق الإعلامي المصري محمد ناصر عن عمر ناهز 64 عاما داخل سجن المنيا شديد الحراسة بعد تعرضه لأزمة قلبية داخل زنزانته في ظل أوضاع صعبة يعيشها المعتقلين المرضى وكبار السن في السجون المصرية. وكان عبد العظيم محتجزا منذ عام 2018 على خلفية قضايا تقول منصة جوار المعنية بشؤون المعتقلين في مصر إن سببها يعود إلى خلافات سياسية، كونه شقيقا للإعلام المصري المعارض لنظام السيسي محمد ناصر. وقالت منصة جوار إن عبد العظيم ظل يعاني من الأزمة القلبية داخل زنزانته لنحو ساعة ونصف دون أن تتدخل إدارة السجن لإنقاذه رغم محاولات المعتقلين لطلب المساعدة. وأضافت المنصة أن المعتقلين ظلوا يطرقون أبواب الزنازين في محاولة للفت انتباه إدارة السجن إلى تدهور حالته الصحية، إلا أن استغاثاتهم لم تلقى استجابة بحسب روايتها قبل أن يفارق عبد العظيم الحياة داخل الزنزانة. وأوضحت الجوار أن عبد العظيم كان يعاني من مرض شديد في القلب، ورغم تقدمه في العمر وحالته الصحية استمر احتجازه منذ عام 2018. وذكرت المنصة أن عبد العظيم تعرض خلال العام الماضي للترحيل إلى الوادي الجديد، معتبرة أن نقله زاد من معاناته الصحية والنفسية في ظل ما وصفته بالترحيلات المتكررة وعناء جلسات المحاكمة. وبحسب أيضا موقع الجوار فإن عبد العظيم قضى سنوات رهن الحبس رغم إصابته بمرض شديد في القلب قبل أن تنتهي حياته داخل سجن المنيا إثر الأزمة القلبية التي تعرض لها وسط اتهامات لإدارة السجن بعدم التدخل لإنقاذه رغم الاستغاثات المتكررة من المعتقلين. وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على أوضاع كبار السن والمرضى داخل السجون المصرية، ولا سيما المحتجزين الذين يمضون سنوات خلف القبضان من دون حسم قضائي نهائي لأوضاعهم. وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبد العظيم في شباط فبراير 2018، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق. وذكرت وسائل إعلام مصرية آنذاك أن الاتهامات تضمنت التهكم على مؤسسات الدولة وسب وقذف أحد أفراد الشرطة، لكن مؤسسة حرية الفكر والتعبير وثقت القضية لاحقا ضمن ملف أوسع عن استهداف أسر المعارضين المقيمين خارج مصر، مشيرة إلى أن شقيق محمد ناصر اعتقل في عام 2018، وأن ناصر اعتبر آنذاك توقيف شقيقه محاولة للضغط عليه وإثنائه عن نشاطه الإعلامي. وفي تصريح اعتبر الناشط السياسي المصري المعارض أسامة رشدي وفاد عبد العظيم

داخل السجن جزءا من سلسلة من الأعمال الانتقامية التي قال إن النظام المصري يمارسها ضد المعارضين المقيمين في الخارج عبر استهداف ذويهم وأفراد أسرهم. وقال رشدي إن استهداف أقارب المعارضين المصريين في الخارج أصبح أحد أساليب العقاب والانتقام التي تستخدمها السلطة للضغط على أصحاب الرأي بعدما تعجز عن إسكاتهم أو الوصول إليهم في البلدان التي يقيمون فيها. وأضاف أن وفاة شقيق محمد ناصر بعد سنوات طويلة من الاحتجاز وفي ظل معاناته من مرض في القلب تكشف إلى أي مدى يمكن أن يمتد هذا الانتقام، بحيث يدفع أفراد لا علاقة لهم بالنشاط السياسي ثمن مواقف أحد أفراد أسرتهم. وأشار رشدي إلى أن حالة محمد علاء الدين عبد العظيم لا ينبغي في رأيه النظر إليها باعتبارها واقعة منفصلة، وإنما ضمن نمط أوسع من استهداف عائلات المعارضين والإعلاميين المصريين في الخارج، لافتا إلى أن الرسالة التي تريد السلطة إيصالها إلى المعارض الموجود خارج البلاد هي أن المعارضة من الخارج لن تكون بلا كلفة، وأن الأسرة يمكن أن تتحول إلى أداة للضغط. وضرب رشدي مثالا بالمعارضة المصرية المقيمة في بريطانيا منى الشاذلي، التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة قضية احتجاز عدد من أفراد أسرتها في مصر. وقال إنما يحدث مع منى الشاذلي نموذج صارخ للعقاب بالوكالة، مشيرا إلى اعتقال أشقائها وأحد أبناء عمومتها وما تبع ذلك من احتجاز أفراد آخرين من الأسرة في وقت تواصل فيه الشاذلي نشاطها الإعلامي والسياسي من بريطانيا. وكانت مؤسسة دعم القانون والديمقراطية قد قالت في آب أغسطس 2026 إن 5 من أفراد عائلة الشاذلي أصبحوا خلال 3 أشهر ضحايا للاعتقال أو الاختفاء القسري، إذ قالت إن أشقائها حسن وعيد وإيمان وشيماء يخضعون للحبس الاحتياطي، فيما لا يزال ابن عمها صابر محمد عيد حسن الشاذلي مختفيا منذ 19 من أيار مايو. وأشارت المؤسسة إلى أن منى الشاذلي تقيم في بريطانيا منذ أكثر من 20 عاما، وأن أفرادا من عائلتها تعرضوا للاعتقال بالتزامن مع استمرار نشاطها وانتقاداتها للسلطة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما قالت أن أجهزة أمنية طلبت من شقيقتها إيمان إبلاغ منى بالتوقف عن انتقاد السلطات المصرية ونشر المحتوى المعارض وفقا لرواية المؤسسة. واعتبر رشدي أن هذا النوع من الممارسات يتجاوز مفهوم الاعتقال السياسي التقليدي إلى القمع العابر للحدود، حيث لا يقتصر الاستهداف على الشخص المعارض بل يمتد إلى أسرته وإجباره على الصمت أو تخفيف نشاطه. وتكتسب وفاة عبد العظيم دلالاتها السياسية من ارتباطها بالإعلامي محمد ناصر الذي يعمل منذ سنوات من خارج مصر ويقدم برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين، ويظهر البرنامج على منصات القناة بوصفه أحد برامجها الرئيسية التي يقدمها ناصر. وقد ظل ناصر من أبرز الأصوات الإعلامية المعارضة للسلطات المصرية، وواجه على مدى السنوات الماضية حملات رسمية وقضائية وإعلامية شملت اتهامات بالتحريض ونشر أخبار كاذبة ودعاوى قضائية وصولا إلى أحكام غيابية بحقه. هذا وفي كانون الأول ديسمبر 2025 قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على محمد ناصر وآخرين في قضية اتهمتهم فيها السلطات بتولي قيادة جماعة إرهابية. كما هاجمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ناصر وقناة مكملين في مناسبات سابقة واتهمتهما بالارتباط بجماعة الإخوان، وذلك في سياق رد رسمي على مقابلة أجراها ناصر مع مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Human Rights Watch عام 2019. لكن مسار ناصر لم يتوقف عند الملاحقة الشخصية، إذ أصبح شقيقه بحسب منظمات حقوقية أحد الأمثلة المبكرة على انتقال الضغط من المعارض إلى عائلته. وتقول مؤسسة حرية

الفكر والتعبير إن اعتقال شقيق ناصر عام 2018 كان جزءا من نمط أوسع من ملاحقة أسر المعارضين في الخارج، موضحة أن السلطات المصرية لم تكتفي في حالات أخرى باستهداف المعارض نفسه، بل طالت الإجراءات أفراد أسرته وأقاربه. وتأتي وفاة عبد العظيم في وقت تتصاعد فيه التقارير عن اعتقال أقارب معارضين مصريين يقيمون في الخارج.

تحذير أممي من أزمة إنسانية حادة في غزة هذا الشتاء. حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة قد تضرب قطاع غزة هذا الشتاء. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فيلتشر إن المنظمة تعمل على تجنب وقوع أزمة إنسانية محتملة في قطاع غزة خلال الشتاء المقبل، وأضاف: نعمل على تجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة هذا الشتاء، حيث تواجه العائلات الآن ملاجئ متداعية ومواقع معرضة للفيضانات وسط تفشي الأمراض والاكتظاظ السكاني. وتابع مولوا الاستجابة، افتحوا المجال أمام الإمدادات الحيوية، وأيضا وافقوا على دخول المعدات الأساسية، نفذوا اتفاق السلام. وفي سابق حذر فيلتشر من أن فصل الشتاء يشكل أسوأ مزيج بالنسبة للسكان الذين يعيشون في خضم النزاع، حيث يواجه أهالي غزة أوضاع قاسية. وقد أفادت تقارير بأن الأطفال لا يزالون يموتون بسبب انخفاض حرارة الجسم، وأشار إلى أنه رغم جهود إيصال الخيام ووسائل التدفئة إلا أن الاحتياجات ما زالت هائلة. وسبق أن كشفت الأمم المتحدة عن خطة لإنقاذ 87 مليون حياة حول العالم عام 2026 بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار، تشمل جهود إغاثية واسعة في قطاع غزة. أهلنا في قطاع غزة يعيشون الأمرين، كما يقول المثل: في الصيف حريق وفي الشتاء غريق. الصيف والخيام والحرارة المرتفعة التي أيضا تؤدي إلى الأمراض والجفاف وخاصة لدى الأطفال، والآن مقبلون على شتاء جديد في الخيام، هذه الخيام التي بدأت تتآكل طبعا من بعد مرور أكثر من 3 سنوات.

ربع قرن على 11 سبتمبر، كيف استثمرت واشنطن الحادثة في حربها على الإرهاب؟

في 11 من أيلول سبتمبر 2001 تحولت الولايات المتحدة من هدف لهجوم تاريخي إلى محرك لأكبر إعادة تشكيل جيوسياسية واقتصادية شهدها العالم منذ الحرب الباردة. وبقدر ما كانت الهجمات صدمة أمنية وإنسانية، فقد أصبحت أيضا بحسب مؤسسات بحثية وصحفية أمريكية وأوروبية موثوقة نقطة انطلاق لتوسع عسكري وأمني واقتصادي غير ملامح الشرق الأوسط وأعاد تعريف موقع واشنطن فيه. أدت الحروب التي شنتها الولايات المتحدة بعد 11 من أيلول سبتمبر 2001 في أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا وغيرها إلى مقتل أكثر من 900 ألف شخص خلال عقدين فقط، غالبيتهم الساحقة من سكان تلك البلدان بحسب مشروع كلفة الحرب Cost of War Project التابع لمعهد واتسون في جامعة براون. وتسببت هذه الحروب في نزوح نحو 38 مليون إنسان من بيوتهم. وفي تقرير سابق للمشروع قدر عدد القتلى المباشرين بفعل العنف في العراق وأفغانستان وباكستان وحدها بنحو 480 ألف شخص، أكثر من 244 ألف منهم مدنيون. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد قدر مسؤولون عراقيون كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الاقتصادية في العراق جراء سنوات الحرب بما لا يقل عن 47 مليار دولار، ضمن خسائر إجمالية بلغت نحو 90 مليار دولار، طالت مئات ألاف المنازل والمستشفيات والمدارس بحسب تقديرات نقلتها وكالات أنباء دولية عن الحكومة العراقية، فيما قدرت كلفة إعادة الإعمار وحدها بأكثر من 88 مليار دولار. في المقابل كلفت هذه الحروب الخزانة الأمريكية نحو 8 تريليونات دولار بحسب تقديرات مشروع كلفة الحرب، وهو رقم كان قد بدأ عند 4.3 تريليونات دولار في عام 2017، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.6 تريليونات دولار عند احتساب رعاية قدام المحاربين مستقبلاً، مقابل تقدير رسمي للبنتاغون لم يتجاوز حينها 1.5 تريليون دولار فقط. أما عن كيفية استفادة واشنطن من هذه الحادثة، يذكر أن جزءا كبيرا من هذا الإنفاق الأمريكي الضخم لم يضع بل تحول إلى عائدات مباشرة لشركات ومؤسسات أمريكية، فمن أصل نحو 14 تريليون دولار أنفقها البنتاغون منذ بدء حرب أفغانستان ذهب ما بين ثلثه ونصفه مباشرة إلى المتعاقدين العسكريين. وفي الفترة بين 2020 و2024 وحدها حصلت الشركات الخاصة على 2.4 تريليون دولار من عقود البنتاغون، أي ما يعادل 54% من إجمالي إنفاقه التقديري. ويقدر تحليل نشرته وكالة إكسيوس أن شركات التسلح الأمريكية حققت عائدات إجمالية بلغت 7.35 تريليون دولار منذ 11 من أيلول سبتمبر 2001، وارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن وحدها بنسبة 15% في اليوم التالي مباشرة لإعادة فتح السوق.

0: السوق بعد الهجمات، بينما كان المؤشر العام للسوق الأمريكية يهوي بنسبة 5%. لم يكن غزو العراق عام 2003 مرتبطا مباشرة بهجمات 11 من أيلول سبتمبر، لكن إدارة بوش استخدمت أجواء الحرب على الإرهاب لتمرير غزو قامت ذريعته المعلنة على امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل. وخلصت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي لاحقا إلى أن عددا من تصريحات الإدارة حول برامج العراق للتسلح لم تكن مدعومة بالمعلومات الاستخباراتية المتوفرة فعليا في حينه. وفي تحقيق موازن وصفت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عمل وكالة المخابرات المركزية وغيرها من الأجهزة بأنه انطوى على مبالغة في تقدير الخطر وتجاهل لأدلة مضادة، فيما اعتبر معارضون للإدارة بينهم عضو مجلس الشيوخ جاي روكفيلر أن إخفاقات الاستخبارات ستلاحق مصداقية الولايات المتحدة لأجيال وأنها غذت شعورا عدائيا تجاه الأمريكيين في العالم الإسلامي. ووصف تقرير مماثل صادر عن لجنة بيتلر البريطانية للاستخبارات التي بني عليها قرار الحرب بأنها تضمنت عيوبا جسيمة واعتمدت على مصادر غير موثوقة، رغم أنه لم يثبت وجود تزوير متعمد من حكومة توني بلير، ولم يعثر لاحقا على أي مخزون فعلي من أسلحة الدمار الشامل في العراق. يوثق عدد من التحقيقات الصحفية كيف تحولت الحرب على العراق إلى مصدر أرباح ضخمة لشركات مرتبطة بدوائر صنع القرار في واشنطن. فقد كشفت محققة العقود في سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي بونيتين جرينهاوس أنها اعترضت داخليا على منح شركة كيلوغ براون أن روت KBR الذراع التابعة لشركة هاليبرتون التي كان نائب الرئيس ديك تشيني يترأسها سابقا، عقدا ضخما بدون منافسة لإعادة تشغيل حقول النفط العراقية قبل أشهر من الغزو أصلا. وأظهرت وثائق حصل عليها مركز النزاهة العامة أن بريدا إلكترونيا داخليا لمسؤول في سلاح المهندسين أشار إلى أن منح هذا العقد جرى بالتنسيق مع مكتب تشيني، وهو ما نفاه المتحدث باسمه. وامتدت هذه العقود لسنوات لاحقة وسط اتهامات متكررة من أعضاء الكونغرس بمحاباة الشركة ومزاعم بالإفراط في التسعير، إلى أن اضطر الجيش لاحقا لإنهاء العقد وإعادة طرحه بعد سنوات من الشكاوى حول هدر مئات ملايين الدولارات. وبحسب تحليل سابق نشرته وكالة إكسيوس بمناسبة الذكرى 20 للهجمات، ارتفع سهم شركة لوكهيد مارتن أكبر متعاقد دفاعي أمريكي بنسبة 15% في أول يوم تداول بعد الهجمات، بينما كان مؤشر ستاندرد أند بورز يهوي بنسبة 5%. وقفزت إيرادات الشركة من العقود الدفاعية من 18 مليار دولار عام 2000 إلى 63 مليار دولار عام 2020. وقدر معهد كوينسي لدراسات الحكومة المسؤولة في تحليل نشره الباحث ويليام هارتونغ ضمن مشروع كلفة الحرب أن إجمالي إنفاق البنتاغون منذ بدء حرب أفغانستان تجاوز 14 تريليون دولار، ذهب ما بين ثلثه إلى نصفه مباشرة إلى شركات التسلح، وأن 5 شركات فقط وهي لوكهيد مارتن وبوينغ و أيضا جنرال دينامكس ورايثيون وأيضا نورثروب جرومن استحوذت وحدها على ما بين ربع وثلث مجمل عقود البنتاغون في السنوات الأخيرة، إضافة إلى إنفاق هذه الشركات مجتمعة 2.5 مليار دولار على أنشطة الضغط السياسي خلال عقدين بمعدل يفوق عدد أعضاء الكونغرس نفسه. ووثقت مجلة The Nation الأمر ذاته، مشيرة إلى أن هذه الشركات الخمس حصلت على أكثر من 166 مليار دولار من العقود في سنة 2020 وحدها. وامتدت تبعات 11 من سبتمبر من الشرق الأوسط إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة الأمريكية ومواطنيها، فبعد 6 أسابيع فقط من الهجمات أقر الكونغرس قانون باتريوت أكت بأغلبية ساحقة ودون نقاش يذكر، في خطوة وصفها مركز برينن للعدالة بأنها الطلقة الافتتاحية في سلسلة من الإجراءات التي وسعت بشكل جذري أو وسعت قدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة مواطنيها داخليا. وفي عام 2013 كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سوندن أن الوكالة استخدمت صلاحيات هذا القانون لجمع بيانات اتصالات ضخمة لا تقتصر على المشتبه بهم بالإرهاب، بل تشمل ملايين المواطنين الأمريكيين العاديين. واعتبر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن هذا التحول لم يثبت له أي جدوى فعلية في إحباط عمليات إرهابية، في حين تحولت هذه الصلاحيات بحسب المركز نفسه من إطار قانوني يستوجب إذنا قضائيا مسبقا إلى نظام يسمح للحكومة بجمع بيانات حساسة دون أي شبهة إجرامية أصلا. وقد أظهرت وثائق داخلية لشركة بريتش بتروليوم كشفتها مجلة جاكوبين أن الشركة كانت حريصة على أن ألا تحرمها الصفقات السياسية من فرصة المنافسة في السوق العراقية قبل الغزو بأشهر، رغم أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وصف علنا فكرة الحرب من أجل النفط بأنها من أكثر النظريات سخفا. في المقابل تشير تحليلات أخرى إلى أن الولايات المتحدة لم تدفع لاحقا نحو خصخصة قطاع النفط العراقي كما كان متوقعا، بل أبقته بعيدا عن الاستثمار الأجنبي خلافا لبقية قطاعات الاقتصاد، وهو ما يستخدم كحجة مضادة لفرضية الحرب من أجل النفط مباشرة. بهذا الملخص مستمعينا قدمنا لكم ربع قرن على حادثة 11 من سبتمبر وكيف استثمرت واشنطن الحادثة في حربها على الإرهاب.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بجينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. Nicole's, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. يا رب، أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.
4: هنا

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعد بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية على بناء على طلب رئيس وزراء العراق، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها أدانت حكومة العراق الهجمات التي استهدفت السعودية وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات ميسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وفي اليمن قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب الساحلية على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. هذا وقال مصدر مطلع للجزيرة إن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين مع وزيري خارجية السعودية والكويت، استعرض خلالهما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق وادي زبقين وعلي الطاهر ومحيط القنطرة وبلدة المنصوري وأطراف بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. من جانبه قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. ونبدأ وإلى اليمن. وتصريحات المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر. ياسر، ما هي آخر التطورات؟
1: نعم حسين، آخر المستجدات هنا تحليق كثيف للطيران على تعز، وأيضا هناك غارتان شنها الطيران قبل ساعة تقريبا على مناطق للحوثيين أو على مواقع للحوثيين شرق تعز، وربما ليست في الحوبان فقط بل قد تكون باتجاه مفرق ماوية وأيضا وصولا إلى طريق منطقة القاعدة. هناك أيضا تحليق كان قبل ذلك، ورأينا أيضا وسمعنا أيضا غارتين هناك باتجاه مناطق شرق تعز. قبل ذلك أيضا كان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قد أعلن عن بعض التفاصيل المتعلقة بالغارات التي شنت على الحوثيين في المخا وفي الساحل الغربي بشكل عام، إذ أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين وآليات بالقرب من ميناء المخا. كذلك أيضا استهدف الطيران الحوثيين في الطريق الرابط ما بين المخا وذوباب، وقال إنه استهدف آليات وأيضا تجمعات للحوثيين في المخا أيضا، لكن في أحد المولات هناك في بالقرب من أحد المولات التجارية في المخا، وأيضا على موقع كان لأحد القادة العسكريين في الطريق الرابط ما بين ذباب والمخا، وذباب هي واقعة بالقرب من باب المندب. أيضا كانت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني قد أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة رأس العارة، وقالت إنها كبدتهم خسائر في المعدات والأرواح كما صرحت بذلك قوات العمالقة. أيضا أكدت قوات العمالقة أنها ستدافع عن المناطق التي هي فيها، بل وأنها قد استخدمت تعزيزات للتقدم نحو مناطق الساحل الغربي. على ما يتعلق بالوضع الإنساني، ما يتعلق بالوضع الإنساني، هناك نزوح كبير في الأيام الماضية وفي الساعات الماضية، وكان آخر نزوح هو ما نزوح الأهالي من مناطق الساحل الغربي وخاصة المخا باتجاه مناطق لحج وعدن أيضا. وكنا قد أعددنا تقريرا عن النازحين في الساعات الماضية، إليكم هذا التقرير. نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين، نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
2: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، ونحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
1: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
0: ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، أهلا بك محمد. محمد يعني متحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث للجزيرة بشأن اليمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر فيما يتعلق بهذه التعليقات وأيضا التصريحات، وما الذي جاء جديدا بهذا الشأن؟
3: نعم حسين، بالفعل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد للجزيرة التزام واشنطن بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة ما وصفه بأي عدوان من إيران ووكلائها. إذن هو التزام من واشنطن بهذين الأمرين، الدفاع عن حرية الملاحة ومواجهة إيران ووكلائها، يضع إيران والحوثيين في نفس الكفة، ويؤكد أن التواصل مستمر من واشنطن مع حلفائها وشركائها في المنطقة بخصوص التطورات في اليمن، ويقول إن الجميع متحد في مواجهة الإرهاب الذي تمثله جماعة الحوثي وجماعات أخرى تنشر الفوضى في المنطقة، كما قال لنا في تصريحاته هذه. إذن الولايات المتحدة ترى ما يحدث بأنه ليس منفصلا ولا منعزلا عما يجري مع إيران. هم يرون أن التهديد لأمن الملاحة الدولية، حركة السفن التجارية، ناقلات النفط، هو مصلحة أمنية أمريكية ألا يحدث أي تهديد من هذا القبيل، وأن الولايات المتحدة لا تقوم فقط بمساعدة شركائها وحلفائها في المنطقة عندما تمنع أي اضطرابات في هذه الممرات الملاحية المهمة، بل تقوم بذلك على أساس أنه يشكل مصلحة أمن قومي بالنسبة لها، وعلى هذا الأساس تتعامل مع ما يحدث من قبل الحوثيين من هجمات بأنها جزء من استراتيجية إيرانية لإحداث هذه الاضطرابات. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون التواصل مستمر. هذه القضية ليست غائبة عن عيون واشنطن وأذانها رغم الانشغالات حقيقة ما كان هنا خلال الساعات الماضية من إحياء لذكرى 11 سبتمبر، وكذلك الحديث المستمر عن إيران وعن تداعيات تلك الحرب، إلا أن عيون واشنطن مفتوحة، وحتى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر موجود في السعودية كما ذكرت مصادر مختلفة للجزيرة ولوسائل إعلام أمريكية، هو موجود هناك لتنسيق المواقف والعمليات مع الشركاء السعوديين. وسي ان ان أشارت إلى وجود 100 عسكري أمريكي في السعودية يقدمون تلك الخدمات الاستخبارية وما يتعلق أيضا بالأهداف التي يمكن التصويب تجاهها للحوثيين لتقويض قدراتهم ومنعهم من إحداث هذه المشاكل في الملاحة الدولية وكذلك للرياض. والتقدير الأمريكي بأن هناك 100 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، هؤلاء موجودون في اليمن يساعدون الحوثيين على عملياتهم ويساعدونهم على الوصول إلى مناطق يمكن من خلالها السيطرة على مضيق باب المندب، ومن ثم تكرار ما تفعله إيران في مضيق هرمز من استهداف للسفن وإغلاق للممرات الملاحية وربما زرع الألغام. هناك اعتقاد بالفعل أمريكي بوجود هؤلاء، لذلك ترسل واشنطن عسكريين أمريكيين إلى الرياض ولكن دون أن تتدخل بشكل مباشر في العمليات العسكرية حتى الآن، لأن هناك توجه عام من الولايات المتحدة الآن قبيل انتخابات التجديد النصفي بخفض العمليات العسكرية حتى مع إيران نفسها، حتى لا يصبح هذا الموضوع سائدا هنا في نشرات الأخبار ويلقي بظلاله على أولويات المواطن الأمريكي قبيل هذه الانتخابات. ولكن التركيز موجود، هناك بالفعل دعم ودفاع مشترك يستمر عبر هذه العمليات الاستخبارية والاستهدافية من دون التدخل بشكل مباشر، وهناك قول قاطع وفعل مباشر من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإبقاء باب المندب مفتوحا والبحر الأحمر وألا يحدث فيه أي اضطرابات مشابهة لما يحدث في مضيق هرمز. هذا خط أحمر بالنسبة لواشنطن لن تسمح بتجاوزه وتعمل على تجنب التدخل بشكل مباشر. يقول مسؤول أمريكي لأكسيوس إن واشنطن تدعم حلفائها لخلق ائتلافهم الخاص وتحالفهم الخاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة بأنفسهم، تقدم لهم الخدمات الاستخبارية التي يحتاجونها ويريدونها، ولكن من دون أن تكون هناك عمليات عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة حتى الآن في هذه المرحلة ضد الحوثيين كما حصل في مراحل سابقة ربما، ولكن الآن التركيز هو على هذا الدعم الاستخباري.
0: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. وقد شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء ومديرية المخا خطوة تفرض معادلات تحول استراتيجي تتخطى النطاق المحلي لتفتح مرحلة جديدة من الصراع بالقرب من مضيق باب المندب. فما أهمية المخا وما الذي تمنحه جغرافيتها للطرف الذي يسيطر عليها عسكريا وبحريا؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
4: على الساحل الغربي لليمن تتقدم مدينة المخا إلى واجهة المواجهات. أيام من التصعيد المتواصل أعادت تشكيل المشهد ولو مؤقتا في الساحل الغربي بعد أن أفادت مصادر في الحكومة اليمنية وفقا لرويترز بدخول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى المدينة والسيطرة على مينائها. وقال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن قوات الساحل الغربي سيعاد تجميعها في موقع آمن بعد تشكيل مركز قيادة جديد جنوب مدينة المخا. وأوضح طارق صالح أن قوات الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها تكبدت قتلى وجرحى خلال تصديها لهجمات الحوثيين الأخيرة. هذا التطور ينقل ثقل المعارك جنوبا ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المواجهة في مجال مؤثر على باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. جغرافيا تقع المخا على الساحل الغربي لليمن ضمن محافظة تعز، وإلى الشمال من باب المندب، ويمتد منها الطريق الساحلي جنوبا نحو مديرية ذباب والمناطق المطلة على المضيق، وشمالا نحو الساحل المؤدي إلى محافظة الحديدة. هذا الموقع يمنحها وزنا في معادلة السيطرة على الأرض، فالميناء والطرق المتصلة داخل محافظة تعز والقرب من باب المندب يجعل منها عقدة للإمداد وتحرك للقوات على الساحل الغربي. وقبل التصعيد الأخير كانت المخا تمثل قاعدة رئيسية للقوات الحكومية على الساحل الغربي ونقطة إمداد وتمركز قرب خطوط التماس غرب تعز، لكن الضغط العسكري واحتدام المعارك في الساحل الغربي تصاعد إلى مناطق عدة أبرزها المخا. ففي 3 سبتمبر بدأ الحوثيون هجوما بريا على مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة عقب إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على هذه المناطق وفق مصادر حكومية يمنية. ثم انتقلت التطورات من الهجمات الجوية إلى مواجهات برية واسعة على جبهات الساحل. ووفق مصادر عسكرية وحكومية كان عزل المخا وقطع خطوط إمدادها من أهداف الهجوم قبل مواصلة التقدم جنوبا نحو المناطق الأقرب إلى باب المندب. ميدانيا السيطرة على المخا لا تعني تلقائيا السيطرة على باب المندب نفسه، لكنها تضيف بعدا جيوسياسيا جديدا للمواجهات، فبين المخا والمضيق مناطق ومواقع عسكرية أخرى أبرزها مديرية ذباب، فضلا عن جزيرة ميون التي تقع في قلب المضيق. كما أن أمن باب المندب لا تحكمه السيطرة البرية وحدها، فالساحل المقابل يمتد بين جيبوتي وإريتريا في ظل وجود عسكري وبحري دولي في المنطقة. لكن ما تغير هو خريطة الانتشار على الساحل اليمني، فبعد السيطرة على المخا أصبحت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين أقرب إلى المناطق المطلة مباشرة على باب المندب، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها وصول الحوثيين إلى مديرية ذباب الساحلية بالتزامن مع ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي بشأن إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على جزيرة ميون ومضيق باب المندب. وهنا تنتقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى حسابات التجارة العالمية.
0: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية أن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. ومعنا من طهران مراسلنا ومن طهران يوافينا مراسلنا بابا ولد حرمة بآخر المستجدات من الجانب الإيراني.
5: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الوضع الراهن في المضيق ناجم عن ما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران. إسماعيل بقائي أشار أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده ودول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى هذا إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
0: وبين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفاس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه يعود الملف النووي الإيراني لدائرة التصعيد، بتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الدولية الملف إلى مجلس الأمن، فيما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير الآتي.
4: من جديد ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين، تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفأس وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفأس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع جبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات، وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع، لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلا حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديدا باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا وصلت إيران العمل فيه، خصوصا منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقا، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع أجرت عناصر في البنتاغون مؤخرا تخطيطا مكثفا وسريعا لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض، وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضا على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق جروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاما. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم جروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلا نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضا تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطا نوويا، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
0: المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي قالت إيران إنه سيعقد الاثنين في سلطنة عمان نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شعشع.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. تعلن طهران عن اجتماع مرتقب الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاجتماع وفق الخارجية ستشارك فيه الدول المطلة على الخليج والعراق دون توضيح ما إذا كان سيتيح محادثات أعمق بشأن مشاغل دول المنطقة. إقليميا تتواصل الدعوات إلى ضمان حرية الملاحة، وكان آخر هذه المواقف ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأولوية لفتح المضيق وأن هناك حاجة إلى تحرك إقليمي يضم الجميع. أما أمريكيا فيؤكد الرئيس ترامب أن المضيق تحت سيطرة واشنطن. فما دلالة التوقيت؟ وهل يتمكن المجتمعون من إنتاج تفاهم إقليمي؟ وكيف ستتعاطى واشنطن مع نتائج هذا الاجتماع؟ وما الذي سيكون مقبولا أمريكيا على صعيد ترتيبات أمن الملاحة؟ وهل سيخفض الاجتماع من حجم التوتر أم أن التباين بين واشنطن وطهران سيبقي المضيق في قلب المواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه، وهم إيران وقطر ومعها دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية الإيرانية بأن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في سلطنة عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. وأضافت أن إيران توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة في مضيق هرمز، وأنها ستبذل جهودا لضمان أمن الملاحة فيه. في حين قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن سابقة استخدام الممرات المائية سلاحا قد يؤدي إلى تكرارها في مناطق أخرى بعواقب أشد ضررا. ولفت إلى أن الأولوية هي لفتح مضيق هرمز ولتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران. الأنصاري أكد الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد مجددا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة المسارات التي تحدثت عنها إيران خلال مفاوضاتها مع سلطنة عمان، التفاصيل طبعا على الخارطة التفاعلية. سلام،
7: منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اضطربت الملاحة في مضيق هرمز، ثم بدأ كل طرف يقول بأن له السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبالتالي اختفى خط الملاحة الدولي الذي كان معتمدا منذ ما قبل الحرب. بالنسبة للحرس الثوري حدد خطا لدخول وخروج المضيق يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، جزيرة لارك في الشمال للدخول وجنوب جزيرة لارك للسفن والناقلات التي تخرج من مياه الخليج إلى بحر العرب. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقالت إنها أتمت بنجاح عملية تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام، وبأن المسار الجنوبي وهو المسار الذي يمر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان هو المسار الآمن المعتمد الذي يمكن للسفن والناقلات أن تمر عبر هذا الممر بحماية أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي قبل بضعة أيام قال إن الممر الجنوبي ينقل يوميا قرابة 9 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن هذا الادعاء لكلا الطرفين بالسيطرة أعاد أيضا مسألة الضربات في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استهدفت إيران مجموعة من السفن والناقلات كانت تسلك المسار الجنوبي بدأت بشن ضربات وإن كانت متفرقة. واحدة من الضربات قالت فيها القيادة المركزية الأمريكية كانت في جزيرة قشم وجزيرة لارك تحديدا إنها رصدت محاولات من الحرس الثوري لإعادة زرع ألغام في المضيق، وبالتالي المسارات لا تزال مضطربة والحركة في قلب مسار هرمز لا تزال مضطربة، وسوق النفط أيضا تضطرب مع هذه الاضطرابات المتعلقة بالأمور الجيوسياسية في المنطقة. ما يجري في هرمز الصدى يتردد حول العالم. ازدهار،
6: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات والإيضاحات. هي نقاط إذن ستكون جانبا من النقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي. نرحب بالدكتور حسني عبيدي، إذن أهلا وسهلا بك. ونبدأ فيما يتعلق بهذا الاجتماع دكتور الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، اجتماع في سلطنة عمان يجمع إيران بعمان. أعلنت أيضا بأن العراق ستكون حاضرة في هذا الاجتماع ودول المنطقة المطلة على الخليج. ماذا نفهم من هذا الإعلان الآن؟
8: أولا هذا الاجتماع هو مهم لأنه يمكن أن يسرع من وتيرة التفاهمات إن صح التعبير وليس المفاوضات بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول هذا المضيق البديل الخط الجديد الذي يمكن أن يضمن ملاحة بحرية مفتوحة في مضيق هرمز. النقطة الثانية وهي قضية إعطاء بعد إقليمي مهم خاصة مع العراق الدولة الأخرى المتضررة من غلق مضيق هرمز في النهاية التفاهمات أو للجهد العماني من أجل إيجاد أي حل. والنقطة الأخيرة هي منع ربما أي تدهور في منطقة مضيق هرمز إذا لم نصل إلى اتفاق.
6: دكتور حسني، نستعرض معك أبرز أولويات الأطراف كما تراها، ومنها إيران تريد الاعتراف بسيادتها على جزء من مضيق هرمز وتثبيت قواعد جديدة تتيح لها التحكم بجزء من مسارات الملاحة، وهي تربط ملف المضيق بوقف الحرب ورفع الحصار والعقوبات. قطر ودول الخليج والمنطقة تؤكد الحق في ضمان حرية الملاحة وأمنها واستمرار التدفق التجاري وخطوط الإمداد وعدم استخدام المضيق ورق الضغط، يهمها كذلك احتواء ارتفاع أسعار الطاقة. ما واشنطن فتريد فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط وعدم فرض إيران لأي رسوم على العبور، وكذلك الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة، وهي تضيف إلى وسائل الضغط وإجراءاتها العقابية ضد طهران ضربات عسكرية ضد الناقلات الإيرانية. دكتور حسني عبيدي، هذه هي الأولويات، أين تلتقي الأطراف في الأولويات وأين تختلف؟
8: تلتقي في قضية التوفيق ما بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، وكذلك في الضغط أو محاولة الضغط، خاصة لأن دول الخليج بالإضافة إلى العراق ما زالت لديها علاقة قوية جيدة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي نحن نعلم جيدا بأن الثنائي العماني الإيراني متخوف خاصة طهران من رفض الإدارة الأمريكية لأي تفاهم وإن كان مؤقتا. هذا الاجتماع من شأنه أن يؤثر على الموقف الأمريكي،
6: ولكن لهذا الاجتماع أن يكون سابقة، خاصة وأنه قد يكون المرة الأولى التي تلتقي فيها إيران مع دول في المنطقة لم تلتقيها منذ فترة.
8: هي صحيح سابقة لأن دول الخليج كان لديها موقف، وهو قضية في موقف مبدئي حرية الملاحة وحرية فتح مضيق هرمز، لكن هناك تصعيد وتصعيد مضاد، ولا يمكن في النهاية لدول المنطقة أن تبقى تنتظر أن يكون هناك تصادم أو أن يكون انزلاق نحو حرب، ولذلك بادرت أعتقد بهذا الاجتماع من أجل الوصول إلى صيغة وإن كانت مؤقتة مبدئية تبعد شبح الحرب وتفتح مضيق هرمز.
6: على أي قاعدة يمكن أن تلتقي هذه الأطراف وتجتمع على صيغة موحدة؟
8: صحيح، الصيغة المشتركة المقبولة أمريكيا وكذلك عمانيا خليجيا وحتى إيرانيا هي ضرورة فتح مضيق هرمز، حتى وإن كان فتح على الأقل ممر مؤقت. في نفس الوقت إيران متمسكة بقضية رفع الحصار، فيمكن أن تكون هناك صيغة مشتركة أخف الضررين أقل جدا من التوقعات الأمريكية ومن التوقعات الإيرانية.
6: ذكرت التوقعات الأمريكية، يعني ما الذي سيجعل الولايات المتحدة المستقبل بأي صيغة بين هذه الدول دول المنطقة على أي تفاهمات تتعلق بمسارات مضيق هرمز؟
8: أنا أعتقد أن دول المنطقة توفر في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية فرصة فعلا أن تستدرك الموضوع وأن تجنب المنطقة حرب، وهي قضية فتح مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة مصرة والرئيس ترامب منذ البداية على ضرورة فتح هذا المضيق. هذا ما تريد أن تقدمه دول الخليج من خلال إيجاد حل وسط، وهو يضمن على الأقل فتح ممر مؤقتا. والإدارة الأمريكية إذا فعلا أرادت أن تخفف من هذا الضغط الكبير على أسعار النفط في مرحلة انتخابية، فأنا أعتقد أن من مصلحتها في النهاية دعم هذا الموقف.
6: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: وفي لبنان بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى بلدة صريفة جنوبية

0: البلاد بعد أن اختار سكانها العودة إليها رغم الظروف الصعبة. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في البلدة التي أدرجت ضمن المنطقة التجريبية الأولى. كاميرا الجزيرة رصدت أوضاع البلدة واستطلعت آراء سكانها الذين ينتظرون تحقيق وعود المساعدة وإعادة الإعمار.
1: ليس حاجزا عاديا للجيش اللبناني، بل بداية حكاية لبلدة تعود إلى الحياة من جديد. لم ينتظر سكان صريف إدراجها ضمن المنطقة التجريبية كي يبدأوا بعث الحياة فيها ولو من تحت الرماد. كانت وجوه عائلة أبو حسن تملأ هذا الفراغ الذي كان يوما منزلا لها يقف من جديد، وكأنه يعيد صياغة حياة حاولت طائرات الاحتلال محوها بالكامل.
2: بتروح عائلته وبيبقى هو ومدام اسمع سامع الضرب، شو بدك بعد يعيش بهك حياة؟ حياة مرة كتير مرينا بحياة، هلأ مرة كتير عم نعاني لأمر الحياة، لأمر الحياة من كل شيء. شو بدك من شغل من باب، واحد فقد عائلة عائلة عائلة عائلة تتنفس لألا، شو بدك يكون؟ ما عادش تعني لي شيء بهالحياة كل، شو ما اشتغلت شو ما عملت ما عادش يعني لي شيء.
1: وفي البلدة نفسها تنتظر الأرض التي أطعمت عائلة أبو علي لعقود أن تعود لها الحياة من جديد بسواعد خدمتها دون كلل. فالأرض أصبحت جدباء بعد أن حالت الحرب دون زراعتها.
2: هي الأرض عبينا نزرعها هي السنة، هي دخان وموسم دخان وحقالي، ما زرعنا السنة بالنسبة للحرب، ما زرعنا، هذه الأرض مجبولة بالدم هي.
1: لكن أبو علي يحاول نثر الحياة من جديد لما تبقى له في مزرعته. وعلى بعد خطوات منه منزل يحمل ندوب الحرب نفسها، لكنه اختار أن يستقبل الحياة رغم كل شيء. هنا لا يقاس البيت بمتانته، بل بإصرار من يسكنه على عدم النزوح مرة تلو الأخرى.
3: هذا بيتنا المتواضع يا جماعة، اللي نحن رجعنا عليه لأنه شيء أكيد ما بينسكن، بس لأنه ما في ورانا حدا ومش ملايين مأوى يقوينا، مضطرين نقع بهذا البيت أنا وبناتي. الحمد لله يعني أنا عندي 6 بنات، فيش عندي معين لإلي، وبناتي المجوزين كمان قاعدين معي بهذا البيت.
1: يرافقنا رئيس بلدية صريفة في جولة على أحياء البلدة، يتحدث عن سيرة كل حجر سقط، يشير إلى وعود بالإعمار والمساعدة لم يتحقق منها سوى رفع أنقاض فحسب. أما السكان فهم يعيدون الحياة بالنزر اليسير مما يملكون.
4: الاقتصاد أكيد الدولة قادرة تعمل شيء بهذا الملف، أقله تبلش كمناطق تجريبية، تبلش يعني تفرج مصاري للبيوت المتضررة لتثبتهم بأرضها، تأمن الخدمات الأولية للبنى التحتية كرمال الناس تثبت بأرضها.
1: ورغم كل هذا الدمار تتسلل الحياة إلى صريفة وسط الصعاب، ويحاول سكانها صياغة حكاية لمرحلة جديدة. تختصر هذه البلدة قصة جنوب لبنان، ومعها أسئلة للجنوبيين عن المسافة بين حقيقة العودة إلى القرى التجريبية وفعل إعادة الإعمار. إيهاب العقدي، الجزيرة، صريفة، جنوب لبنان.
0: شكلت هجمات 11 سبتمبر نقطة تحول في السياسة العسكرية الأمريكية، وأطلقت حربا امتدت إلى دول وساحات عديدة. وبعد ربع قرن لم تعد الولايات المتحدة تخوض حروبها بالصورة ذاتها، لكن إرث تلك المرحلة لا يزال حاضرا في عقيدة واشنطن وانتشارها العسكري رغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها اقتصاديا وعسكريا خلال الحقبة التي كان عنوانها الأكبر في التوجه السياسي والعسكري الأمريكي الحرب على الإرهاب.
5: قبل ربع قرن اختطف 19 رجلا من تنظيم القاعدة 4 طائرات مدنية وغيروا بها وجه العالم. فالتنظيم الذي اتخذ من جبال أفغانستان ومعسكراتها البعيدة ملاذا نقل تهديده آلاف الأميال وضرب الولايات المتحدة بعملية غير مسبوقة في حجمها وأدوات تنفيذها وأبعادها. لم تسقط الأبراج وحدها في ذلك الصباح، بل سقط معها اعتقاد أمريكي بأن الحروب يمكن أن تبقى بعيدة عن الديار. ومن خلف المشهد الذي اختزل لحظة 11 سبتمبر خرجت عقيدة أمنية جديدة تقوم على ملاحقة التهديدات خارج الحدود وضربها قبل وصولها إلى الأراضي الأمريكية. وفي تحول سياسي تلاحقت تأثيراته، منحت الهجمات فريق المحافظين الجدد داخل إدارة بوش ليبن فرصته الأولى والأهم لترجمة رؤيته القائمة على استخدام القوة وإعادة تشكيل مناطق التهديد. وأطلقت واشنطن ما باتت تعرف بالحرب على الإرهاب، عنوانا واسعا وفضفاضا لحرب لم يحدد لها عدو واحد ولا ساحة بعينها ولا سقف زمني. وفي ظله ظهر خطاب سياسي بمنظور جيوسياسي جديد يقسم جزءا من العالم بين من يقف مع الولايات المتحدة ومن يقف ضدها، ويدفع بمصطلحات من قبيل محور الشر والشرق الأوسط الجديد. ولأن هذه الحرب كانت ترسم أهدافها بأدوات أمنية واستخباراتية أساسا، فقد توسعت صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية وافتتح معتقل غوانتانامو خارج أراضي الولايات المتحدة ليصبح رمزا للاحتجاز المفتوح ولحرب تجاوزت حدود الجغرافيا وسعت إلى تجاوز قيود القانون. بدأت الحرب في أفغانستان بعد أسابيع من الهجمات مستهدفة تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ثم امتدت في مارس 2003 إلى العراق رغم عدم ثبوت صلته بهجمات سبتمبر. واتسعت العمليات لاحقا لتشمل ساحات متعددة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. لكن أفغانستان والعراق كشفا كلفة التدخل المباشر وحدوده، خسائر بشرية كبيرة ونفقات بتريليونات الدولارات ونتائج سياسية لم تتناسب دائما مع حجم القوة المستخدمة. ومع الانسحاب من أفغانستان وتقليص الوجود البري في العراق، انحسر نموذج الجيوش الكبرى والاحتلال طويل الأمد من دون أن تنحسر قدرة واشنطن على التدخل. لم تطوى القواعد وإن تغيرت وظائفها، فتقديرات عام 2021 أحصت نحو 750 منشأة عسكرية أمريكية في 80 دولة. ومع تراجع الجيوش البرية ارتفع قوام القوات الخاصة من 33,000 إلى نحو 70,000، كما تقدمت المسيرات والصواريخ والقدرات الفضائية والسبرانية بوصفها أدوات لحرب أخف حركة وأبعد مدى. أما المنظور السياسي الذي وسع مبررات القتال خارج الحدود لملاحقة القاعدة والجماعات التي خرجت من تحت عباءتها على مدى ربع قرن، فقد توارى تاركا مكانه لمنظور الردع ورسم مناطق التنافس خصوصا مع الصين وروسيا واليوم بمواجهة إيران. ليبقى السؤال، هل تمنح هذه التحولات واشنطن نفوذا أكبر بكلفة أقل، أم تعيدها تعقيدات الجغرافيا إلى الميدان ومعها فواتير الحرب الباهظة بشريا واقتصاديا؟
0: مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة للتطورات في المنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التطورات في اليمن وجنوب لبنان. نلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولاران والمورنك.

0: ايش دولار؟
1: في عنده الدواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: اول دواء اول.
0: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 730 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 61 من حلقات تدبر سورة البقرة. احنا على فكرة بعد بكرة ان شاء الله هيبقى مر علينا سنتين بالضبط، هيكون 24 مارس واحنا بدأنا يوم 24 مارس 2020 بفضل الله. هذا فضل الله علينا. المهم ارجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا الآية 194 و195 في سورة البقرة. اقرأ معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، احنا عارفين انه لما قريش منعت الصحابة من العمرة في الحديبية، ده كان في الأشهر الحرم، يعني كان في ذو القعدة وتسمى ذو القعدة أيضا، وكلهم منعوهم يدخلوا يعملوا العمرة، ده معناه أن كانوا جاهزين هما يقاتلوهم، والأشهر الحرم لا تقاتل فيها العرب من أيام الجاهلية، يعني تحترم. الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة والمحرم. رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فلما عاد النبي في العام اللي بعده طبقا لاتفاقية الحديبية إنه يعمل عمرة القضاء، عاد في نفس الوقت في السنة دي، يعني في ذو القعدة أيضا في الأشهر الحرم. فالمفروض حسب اتفاق الحديبية انهم يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يعملوا عمرة. طيب لو خالفوا الاتفاق بقى ومنعوا النبي والصحابة بالقوة، هنعمل ايه؟ المسلمين تحرجوا انهم يقاتلوا، لأنهم في الأشهر الحرم، لأن الإسلام جه واحترم هذه العادة اللي كانت موجودة عند العرب. وإن كانش تبقى عارفين فيها خلاف دلوقتي، هل مسألة عدم القتال في الأشهر الحرم خلاص انتهى ونسخ بآداب القتال؟ لأن احنا لا نعتدي أصلا، فإحنا يا إما بندافع عن نفسنا أو بندافع عن المظلوم. فإذا كان المظلوم بيظلم أو في اعتداء بيتم على حد في الأشهر الحرم، ما ينفعش إن احنا نؤجل الدفاع عن المظلوم لبعد الأشهر الحرم. فهناك خلاف بين الصحابة إنه هل ربنا نسخ حكم الأشهر الحرم ده؟ بمعنى احنا يعني لما الإسلام بدأ احترمنا هذه العادة اللي كانت موجودة عند العرب من أيام الجاهلية، لكن هل ده مستمر ولا لا؟ هناك خلاف في ده. لكن المهم المسلمين تحرجوا انهم يقاتلوا في الاشهر الحرم، فربنا قال لهم ايه؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. يعني حرمة الشهر الحرام بحرمة شهر حرام والحرمات قصاص، يعني بالمثل. الحرمة يعني ما لا يصح انتهاكه، فإذا هم انتهكوا حرمة الشهر الحرام يجوز لينا ننتهك حرمة الشهر الحرام؟ يعني هنقاتل وما ندفعش عن نفسنا أو ما ناخدش حقنا؟ إذن يجوز لينا نحن أيضا أن ننتهك حرمة الشهر الحرام إذا هم انتهكوها الأول. والحرمات قصاص بالمثل، قصاص يعني بالمثل. وقلنا قبل كده كلمة قصاص لأن إذا حد قطع له أذن يقطع له نفس الأذن، لو قطع له عقلة صباع يقطع للشخص اللي قطع نفس عقلة الصباع. فده معنى كلمة قصاص يعني بالمثل. كمل بقى الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اللي يعتدي عليكم اعتدوا عليه بالمثل، بالضبط بنفس القوة اللي استخدمها معاكم بالمثل. خلي بالك ما تبلغوش يقول لك ايه احنا بنرد الصعصعين، لا احنا في الاسلام ما بنردش الصعصعين. الالم المين، لا احنا عندنا الالم بالم واحد والشلوت بشلوت واحد والرصاصة برصاصة واحد، فاحنا ما لا نبالغ احتراما بقى للشهر الحرام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يجي الناس بقى اللي تكره الاسلام تقول افشناكم عندكم تضارب في القرآن. ليه يا عمي؟ قال لك الآية 190 اللي انتوا تدبرتوها امبارح بتقول ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. واضحة ايه؟ يعني اللي احنا بنعمله ده يعني ربنا بينهاكم عن الاعتداء وبيقول انه لا يحب المعتدين. طب ازاي بقى في الآية 195-194 يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، ده فعل أمر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا كان بيقول في 190 ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهنا بيقولك فمن اعتدى فاعتدوا. الله، نرد عليهم إزاي يا جماعة؟ إحنا مش بنعتدي، إحنا بندافع عن نفسنا. فمن اعتدى عليكم فدافعوا عن أنفسكم. الله، ما هو قال فاعتدوا علي هو. أيوة، ده من باب المشاكلة. يعني إيه؟ يعني من باب استخدام اللفظ في غير معناه لأنه يشبه لفظ سابق في الجملة، فشكله شكل اللفظ ده. أقول لكم مثلا الشاعر عمرو بن كلثوم في القصيدة المشهورة اللي هي المعلقة قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل معناه الانفعال بقلة أدب، محدش يعلي صوته ويشتم، تمام؟ يعني بالبلدي كده لو حد قل أدبه علينا هو يستاهل بقى أن من قل أدبنا عليه إحنا كمان. هو مش محدش هيقل أدبه، إحنا لو حد قل أدبه علينا إحنا لما نرد عليه إحنا بنؤدبه على قلة أدبه. فكن ممكن نسمي تأدبنا له قلة أدب من باب المشاكلة. فهمين أقصد إيه؟ يعني مثلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني أدبوا على اعتدائه، لكن من باب المشاكلة سمى التأديب بتاعنا له اعتداء، تمام؟ وإيه اللي يبقى؟ ده المشاكلة دي من أساليب البلاغة عند العرب. تمام؟ طيب الحاجة التانية بقى، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ده حكم مش مطلق قوي، هناك أشياء نحن لا نفعلها لا على سبيل الرد بالمثل ولا غيره، لأنها أفعال دنيئة. مثلا الكفار دخلوا قرية مسلمة واغتصبوا نسائها، هل الرد يكون ان المسلمين يدخلوا ويغتصبوا نساء؟ ما ينفعش طبعا، لا. إذن يعني في هناك أشياء دنيئة نحن لا نفعلها ولا من باب الرد العدوان بالمثل. لو واحد مثلا قتل إنسان عن طريق ان جابه جثته قاعد يقطع فيها لغاية ما مات، هل القصاص ان احنا نجيب بني آدم نقعد نقطع فيه؟ لا لا، حكم القتل، لكن هناك أشياء نحن لا نفعلها. ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمه حمزة قد مثل بجثته تألم وقال لأمثلن بسبعين منهم، ده غير صحيح، لم يثبت هذا القول أبدا. ولعل أن ممكن يكون حد من الصحابة اللي واقفين قال كده، احنا هنمثل بسبعين منهم مثلا، لكن النبي ما قالش هذا الكلام. ممكن حد قال كده في انفعال في بتاع منظر صعب قوي، وسيدنا حمزة متقطع وكبده طالع ومنظر كان صعب قوي. طيب كمل بقى الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ما هو أصل انت دلوقتي بتعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، بتؤدبه بنفس القوة اللي هو استخدمها ضدك. دي بقى حاجة بينك وبين ربنا، محدش يقدر هنا يمسكها عليك، ضميرك هو اللي هيدلك هل انت رديت العنف بتاعه بنفس القوة فعلا ام بالغت وخالفت كلام ربنا. فاتقي الله، لان ربنا بيبقى مع المتقين. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. شوف واضح جدا من البقرة، من سورة البقرة، ان الهداية هي ان الانسان يصل لمرتبة التقوى ويبقى من المتقين. فتجد كثير جدا من اللفظ ده موجود في سورة البقرة. في بداية البقرة ربنا قال لك ان احد الانواع الثلاثة في التعامل مع الهدى هو المتقين، وفي المنافقين وفي الكافرين، احنا عايزين نبقى من المتقين. وطول السورة عمالة توصلك للمتقين. على فكرة هو القرآن كله لما تركز في القرآن على الهدف اللي يريد يصل بي الى يعني يصل بالناس اليه، هو ان يصل بالانسان الى درجة التقوى. اقرا بقى معايا الاية 95، وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اية تحث على الانفاق بعد ايات تحث على القتال. وانفقوا في سبيل الله، وفي 190 وقاتلوا في سبيل الله، والإنفاق في سبيل الله بشكل أساسي بمقصود منه الإنفاق على تجهيز الجيوش بالسلاح والعتاد والطعام والنفقات، يعني التجهيز، الإنفاق على الجهاد. يعني إيه بقى؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنفقوا لتعدوا جيوشكم للقتال، لأنكم لو تركتم الإعداد للقتال هتهلكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طبعا احنا بينا قبل كده ان الجهاد مش هو الارهاب، وانه لازم يكون منظم وتحت راية حاكم مسلم، مش شوية اعمال فيها رعونة. لا، في التاريخ الاسلامي الجهاد كان قتال مشرف، جيوش معدة، وإن كانت في معظم الوقت كانت بتبقى ممكن أضعف في السلاح، أقل في التجهيزات، أقل في العدد من جيوش الأعداء، ولكن في تخطيط جيد وفي بركة من الله فحققوا انتصارات عظيمة. هذه فريضة الجهاد دي يدفع بها المسلمون الظلم عن نفسهم وعن المظلومين، لذلك هي باقية إلى يوم القيامة. لو تركناها ده اللي هيحصل، هنذل طبقا للحديث، نذل. طبعا الحديث طبعا يعني برضو خليني أقول لكم، يعني إذا تبايعتم بالعينة يعني حرق البضاعة، ودي وسيلة أيضا للربا. يعني إيه؟ واحد عايز فلوس كاش، يقوم يروح يشتري بضاعة بالآجل بالتقسيط يعني، ماشي، فياخد مثلا المج ده ب 12 جنيه ويدفعه جنيه كل شهر، ويقوم واخده بيعه دلوقتي ب 8 كاش، يبقى عمل ايه؟ هو محتاج كاش. ده اسمه التبايع بالعينة، احنا بنسميه حرق البضاعة. امتى يبقى ربا؟ لو هو خده من واحد ب 12 وباعه لنفس الشخص ب 8 كاش. فهمت هو عمل ايه؟ هو استلف 8 جنيه وهيرجعهم 12، بس عشان يتحايل على الربا عملها وكأنها عملية بيع وشراء، اشترى بالتقسيط ولسه هيسدد، وراح بيع الحاجة لنفس الراجل تاني. مهم يعني ده اسمه تبايع بالعينة. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني اكتفيتم بالاستثمار وبالبزنس وتركتم الجهاد تماما. الاستثمار والبزنس مطلوب، ما نطلع زكاة ازاي، لكن لا يجب ترك الجهاد طول ما فيه ظالمين وطول ما فيه مظلومين. طيب، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إيه بأيديكم؟ ركز بقى معايا الحتة دي، حلوة وحلاوة مش معقولة. ولا تلقوا بأيديكم، ألقيت بالمج يعني أنا رميت المج، يبقى ولا تلقوا بأيديكم، ما ترموش إيديكم في التهلكة، تمام؟ حلو قوي. لكن ألقيت بيدي المج، يبقى رميت المج بإيدي، يعني أنا بنفسي رميت المج. الله، وما لما أقول ألقيت بالمج يعني إيه؟ مش أنا برضو، لا مش بالضرورة أكون بنفسي، ما أقول ألقيت بالمج ممكن أكون إديت أوامر لحد بيشتغل معايا إنه يبقى يرمي المج ده. أنا ألقي فين المج؟ ألقيت بالمج، أنا رميت المج، بس أنا إديت أوامر، فمش بنفسي عملتها، لكن بنفسي معناها ألقيت بيدي بالمج، أو ألقيت بيدي المج، تمام؟ هنا بقى ليها معنيين، ده أكتر، ده فيها معنى ثالث كمان شوية دلوقتي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ما ترموش نفسكم بنفسكم إلى التهلكة بأنكم تتركوا الإنفاق على تجهيز الجيوش للقتال، وأيضا ما ترموش إيديكم اللي أمسكت عن الإنفاق في التهلكة. فالإيد هنا بتبقى كناية عن الإنسان، لأن الإيد هي اللي مسكت الإنفاق، أمسكت عن الإنفاق، هي اللي بخلت. فزي ما نقول مثلا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيون بين الروم، عيون يعني ايه؟ يعني جواسيس. فالجاسوس يسمى عين، والجاسوسية مسموح بها في الحرب، فالجاسوس يسمى عين لان العين هي اللي بتشوف ويروح ينقل الاخبار، تمام؟ تمام. وده اللي حصل الحقيقة دلوقتي، احنا جه وقت خلاص الدنيا بتشتعل حوالينا زي اليومين دول، واحنا مش عارفين مصيرنا ايه، هنروح فين، الضربة جاية منين، ده لان احنا تركنا تركنا الجهاد، ماشي. بس برضو تعبير بايديكم بيدي معنى اخر جميل جدا، ايه بقى؟ وهو انه لو امسكتم عن الانفاق، لا ده الحبيب بتاع اليد، استنى، المعنى الثالث هو زي ما الآية دي بتشجع على الإعداد للقتال بأنها بتحذر من الإمساك عن الإنفاق على الجيوش والتسليح وكده، هي أيضا بتحذر من الاندفاع في القتال دون حساب القوة والتخطيط الجيد والاستعداد. يعني إيه؟ وأنفقوا في سبيل الله، أعدوا بقى للجهاد، بس خلوا بالكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ما تتهوروش وما ترموش نفسكم في معارك غير متكافئة. ده المعنى الثالث. أكبر عبقرية عسكرية في التاريخ الإسلامي ومن أكبر العبقريات العسكرية في تاريخ الإنسانية هو سيدنا خالد بن الوليد. موقفه كان إيه في غزوة مؤتة؟ غزوة مؤتة عدد الجنود المسلمين كان 3000 جندي، وعدد جنود الأعداء 200,000 جندي، نصهم من نصارى العرب الغساسنة ونصهم من جنود الروم البيزنطيين. هدف الغزوة هو تأديب العرب الغساسنة على قتلهم لرسل النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوا الصحابي الحارث بن عمير الأزدي، وقتل السفير في الوقت ده والنهاردة هو في القانون الدولي عمل من أعمال الحرب. يعني لو دولة قتلت السفير بتاع دولة تانية ده عمل من أعمال الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا بقيادة زيد بن حارثة من 3000 جندي لتأديب من قتلوا السفير. فالمسلمين فوجئوا بمتين ألف جندي. عايز أقول لكم المسلمين قاتلوا بشجاعة رهيبة، وقتل منهم 12 صحابي فقط، منهم الثلاثة القادة بتوع الجيش. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعقد اللواء، يعني أمر يعني جعل أمير على الجيش زيد ابن حارثة، وقال فإن قتل زيد فجعفر، يعني جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي ابن أبي طالب، وكان لسه جعفر ما بقلوش سنتين راجع من الحبشة، أو ما بقلوش سنة حتى راجع من الحبشة، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم. بس طبعا مش معنى أنه شاعر يعني فنان بقى، لا لا لا، ده مجاهد وقاد جيش. يعني قتل من الروم الغساسنة في هذا اليوم 3500 جندي. يعني المسلمين 3000 دول كل واحد فيهم على الأقل قتل واحد، ماشي، ومن المسلمين 12 بس منهم القادة الثلاثة. فبعد ما الثلاثة ماتوا، المسلمين انتخبوا بسرعة في قلب المعركة سيدنا خالد بن الوليد يا أبا سليمان، وولوه القيادة وادوا له الرأي. سيدنا خالد رأى أن الهدف من الغزوة اتحقق، احنا يعني أدبناهم وقتل منهم 3500 واحد قصاد السفير بتاعنا اللي اتقتل، بس المعركة دي لو استمرت يوم كمان لا قد يهزم المسلمين، لأن مهما كان العدد ضخم جدا جدا جدا، وحتى لو حاول ينسحب مش هيقدر، لأن الانسحاب خطير جدا. لو ادوهم ظهرهم ومشوا هيطردوهم ويتعمل عليهم كماشة وتبقى مشكلة. فسيدنا خالد بن الوليد عمل خطة تدرس في المعاهد العسكرية. الجيشين واقفين في وش بعض، فجعل مجموعة من المشاة ومن الفرسان ترجع ورا قوي خلف الجيش بتاع المسلمين وتثير غبار شديد، والجيش المسلم يكبر. فالروم اعتقدوا ان في امدادات ضخمة عمالة تصل من المدينة للمسلمين، وقوات كبيرة عمالة تيجي شديد، بقى غبار غبار غبار، والمسلمين بيكبروا، يعني امدادات ضخمة جدا. وبدأ جنود الجيش ينسحبوا من الساحة بالتدريج، فالروم افتكروا ان الجيش بيعيد ترتيب نفسه او بيستدرجهم عشان يروحوا يطردوهم، فالجنود الكتير بقى والامدادات دي تعمل كماش عليهم، فخافوا ان هم يهاجموهم وتركوهم ينسحبوا. وايه؟ وطلع مفيش لا امدادات ولا حاجة، وسيدنا خالد استطاع العودة بالجيش سالما الى المدينة. عايز اقول ان الصبية العيال رموا الجيش بالحجارة وقال لهم يا فرار يا فرار، يعني يلي هربتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله. الكر عكس الفر، الفر الهروب، الكر يعني الهجوم، قال بل هم دول المهاجمين إن شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر خالد بن الوليد على اللي هو عمله. هو عمل إيه بقى خالد؟ لم يلقي بالجيش في التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تمام؟ يبقى من ضمن معانيها أيضا لا تتهوروا وتلقوا نفسكم بدون داعي في معارك ما فيش فيها توازن. الحقيقة الآية فيها توازن عجيب جدا، من ناحية أنها بتحث على الإعداد للقتال في سبيل الله دفاعا عن المظلومين، ومن ناحية بتشد الحزام عشان تمنع الاندفاع. والتوازن ده هو الإحسان. وأحسنوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين. لأن الواحد لو راح صرف كل فلوسه على تجهيز الجيوش وشراء الأسلحة لن يبقى له فلوس يشتري قمح مثلا. طب الناس هتاكل منين؟ ولو واحد ما صرفش خالص على تجهيز الجيوش لدرجة ان جيش المسلمين اصبح اضعف من جيش الاعداء في بلاد المسلمين، بلاد المسلمين هتحتل وتنتهك. والواحد لو اندفع في معارك خسرانة دون ان يحسب حسابات القوة سيهلك جيش المسلمين. فالقرآن عمل الحسابات دي كلها وهنتدبرها بإذن الله في سورة الأنفال. شوف كده آيات سورة الأنفال، ربنا بيقول إيه؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني 20 منكم يغلبوا 200، والمية منكم يغلبوا 1000 من الكفار. بعد كده القرآن غير الحسابات لما نوعية الصحابة تغيرت. الصحابة اللي دخلوا الإسلام الأول قبل الهجرة وواجهوا الظلم والصعوبات والاضطهاد وهجروا الحبشة وهجروا المدينة وجاعوا وتعبوا، والأنصار اللي وقفوا مع النبي في كل الغزوات الواحد منهم بعشرة من الكفار. لكن الصحابة اللي أسلموا بعد فتح مكة الواحد منهم باتنين من الكفار مش بعشرة. ما ينفعش نقارن سيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا أبو سفيان رضي الله عنهما بسيدنا عمر أو بسيدنا أبو بكر أو بسيدنا علي. ما ينفعش. فنزلت الآية اللي بعدها بقى، طبعا نزل بعدها بمدة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. أنتم بقدوش نفس المستوى بتاع الصحابة بتوع زمان. فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالحسابات بتاعت القوة موجودة في القرآن، والواقعية موجودة في القرآن. مسألة مش عفونة، محدش يفتح صدره ويغامر بولاد الناس. لا، الحساب بتاع القوة موجود، ولازم نحافظ على الرصيد بتاع المسلمين من الأرواح، والرصيد المالي أيضا، ده اسمه الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: اهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity Parramatta's first Islamic school Through project-based learning learners work on real challenges build critical thinking and develop the real-world skills they need for the future Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد المشاكل العائلية فاميلي لو بيع وشراء المنازل والعقارات قضايا الإرث والوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت الدعوة إلى الله
5: الله يا الله الله يا الله الله
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت للعمل في سبيل الله
6: نحن لم نعلم
3: إذاعة الصوت الإسلامي منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عاملنا بالحلم لانكشاف حقيقة ضعفنا عنده بالعلم، والصلاة والسلام على من تحلى بالحلم ساعة الغضب والسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تحلوا بالحلم وتزينوا بالعلم. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا نتابع الحديث عن صفات الذات لله جل وعلا. الصفة الثانية التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية هي صفة العلم، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يدرك حركة الذر في الهواء، يعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الأزل، لا بعلم مجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة أزلية تتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، فهي تتعلق بكل شيء. والله تعالى عالم بكل شيء، وقد أحاط بكل شيء علما، سواء منها المعلومات الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة. وعلم الله عز وجل لم يسبق بالجهل، ولا يعتريه نسيان، ولا يتقيد علمه بزمان ولا مكان. وعلم الله تعالى بالكليات كعلم الله عز وجل بالجزئيات، وما يبدو في الكون من نظام وإتقان وإحكام ما هو إلا برهان ساطع على شمول علمه سبحانه وتعالى وعلى كمال حكمته جل جلاله. والله تعالى قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يثبت بهذه الآية المباركة صفة العلم لله عز وجل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا كذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا صفة العلم، وهي صفة كما قلنا أزلية، لأن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة

0: ولا يمكن أن نتصور أن يكون الإله جاهلا في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات. كذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه أراد في آخر هذا الكلام الذي تحدث به أن يبين أن علم الله تعالى علم واحد، لأن الله تعالى صفاته لا تتعدد، قدرة الله لا تتغير، وكذلك علم الله تعالى لا تغير. فالله تعالى يعلم بالأشياء أزلا ما كان منها وما سيكون، بعكس علم الخلق. علم الخلق يتجدد
1: بالاكتساب طبعا،
0: بالاكتساب، وكل يوم يزداد، وقد أنسى، أعتريني النسيان، وقد أعلم اليوم عن هذا الشيء أعلم شيئا، وقد أعلم عنه أشياء في المستقبل. الله تعالى يعلم أزلا كل شيء، ما هو حادث وما سيحدث على التفصيل،
1: يعني علمه في الأزل هو نفسه،
0: هو علم لا يتغير،
1: لم يطرأ عليه حدث،
0: وإلا كان متغيرا وحادثا. وإذا كان العلم سيتجدد معنى ذلك أنه كان فيه نقص، والله تعالى علمه غير ناقص،
1: منزه عن النقص.
0: فإذا علم الله سبحانه وتعالى هو علم محيط بكل شيء، لأن الله تعالى يعلم عن ذاته أنها ذات كاملة متصفة بكل كمال منزهة عن كل نقص، فهو يتعلق بالواجب. ويتعلق بالمستحيل، أن الله تعالى يعلم أنه يستحيل أن يوجد له شريك، ويستحيل أن يكون له ولد، ويستحيل أن يكون له نهاية وأن يكون له بداية وهكذا. وعلم الله تعالى يتعلق بالممكن، والممكن هو كل مخلوق وكل ما يمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. فالممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم،
1: هذا ما سمي تحت عنوان الجائزات،
0: هذا يسمى الجائز. جائز يعني جائز أن يوجد، وجائز أن لا يوجد. فإن شاء الله تعالى أوجده، وإن شاء أعدمه، يعني وإن كان موجودا وشاء الله أن يعدمه أعدمه، وإن شاء أن يبقيه أبقاه. فإذا هذه صفة العلم التي ينبغي للمؤمن أن يؤمن بها لله سبحانه وتعالى، هي صفة العلم المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، ويعني لا يغيب عنه شيء.
1: إذن الواجب في حق الله تعالى والمستحيل في حق الله تعالى يجب أن يعلمه الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعلمه في ذاته.
0: نعم،
1: ما ذكرتم،
0: الإنسان ينبغي أن يعلم ما هو الواجب في حق الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن به، ويعلم ما هو المستحيل حتى لا يقع فيه، وحتى لا يعتقد أمرا مستحيلا في حق الله سبحانه وتعالى. ويعلم الممكن، الممكن هو كل أمر ممكن أن يوجد أو ممكن أن لا يوجد،
1: يعني كالمعجزات مثلا التي حصلت للأنبياء والرسل،
0: المعجزات أو خلقنا نحن، نحن من الممكنات. فالله سبحانه وتعالى ممكن أن يوجد هذا الإنسان وممكن أن لا يوجد هذا الإنسان. فإذا هذا الأمر الممكن الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، هذا يسمى في ضمن دائرة الجائز أو الممكن.
1: مولانا مطلع على صفة القدرة كما وردت في كتاب الإمام الغزالي وصفة العلم، يرى أن هناك قواسم مشتركة بين هاتين الصفتين في ذات الله سبحانه وتعالى، هل هذا صحيح؟
0: طبعا صفات الذات لله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل كلها تدل على الذات الكاملة، ولكن متعلقات هذه الصفات تختلف. فصفة القدرة لا تتعلق بالواجب، وصفة القدرة لا تتعلق بالمستحيل. فالله سبحانه وتعالى من صفة العلم، الله سبحانه وتعالى علمه يتعلق بالواجب ويتعلق بالمستحيل ويتعلق بالجائز. أما مسألة القدرة فهي تتعلق بالممكن، لا تعلق لها لا بالمستحيل ولا
1: بالجائز
0: بالواجب. لماذا؟ لأنه لو قلنا الله سبحانه وتعالى يقدر على كذا وكان هذا الأمر مستحيلا، كأنما أطرح السؤال بهذه العبارة كأنني أقول هل من الممكن أن يكون الواجب ممكنا؟ فكيف يكون الواجب ممكنا؟ الواجب واجب، فلا يمكن أن يتغير عن الواجب. كذلك حينما يقول عن أمر مستحيل، هل هذا الأمر المستحيل ممكن أن يوجده الله عز وجل؟ نقول أنت تقول أنه مستحيل، المستحيل لا تتعلق به القدرة، وبالتالي لا يكون

0: مستحيلا إذا تغير عن هذه الصفة. فإذا القدرة يتعلق فقط بالجائز الممكن، أما العلم يتعلق بالواجب ويتعلق بالمستحيل ويتعلق بالممكن
1: لأنه علم.
0: نعم. الأمر الآخر أن صفة العلم هي صفة انكشاف،
1: نعم.
0: صفة القدرة هي صفة إيجاد، بينما صفة العلم هي صفة انكشاف. فالله سبحانه وتعالى حينما يعلم عني ماذا سأفعل، هو لم يجبرني على هذا الفعل، ولكن حينما الله سبحانه وتعالى أراد أو أوجدني بقدرته،
1: نعم.
0: فهذا الأمر هذا صفة إيجاد، فأنا لم يكن لي اختيار في وجودي،
1: نعم.
0: بينما في مسألة العلم ليس فيها إجبار، وإنما هو علم عني ماذا سأفعل، وإنما كان الفعل والاختيار مني أنا.
1: لذا عندما قدر عند خلق الإنسان ونفخ الروح فيه في رحم أمه، قدر له رزقه وأجله وعمله أشقي وسعيد.
0: هنا عندما تأتي مثلا مسألة القدر، وسيأتي معنا مسألة القدر وهي غير القدرة
1: طبعا.
0: في هذه المسألة القدر من التقدير، والتقدير هو يعني في تشابه بين مسألة القدر والعلم من حيث الانكشاف، فهو ليس مسألة جبر، وربما هذا يكون فيه توسع حينما إذا وصلنا إلى مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، حتى نعلم أن الإنسان ليس مجبورا كما يظن البعض، وكيف يؤاخذ الإنسان وهو قد جبر على ذلك أو قدر عليه ذلك. هذا القدر سجل عليه، هذا الأمر سجل ما سيفعله هو الإنسان، ماذا سيختاره هذا الإنسان. يعني نضرب لذلك مثالا، لو أن أستاذا يعلم من حالة تلميذه أنه سيرسب، وقال وأخبر أهله أن ابنكم سيرسب، ثم رسب فعلا الطفل أو رسب هذا التلميذ، لا نقول أن الأستاذ
1: هو الذي
0: أجبره على الرسوب، وإنما علم الأستاذ بحالة هذا، بماذا سيكون يعني مستقبل هذا الإنسان، أو من خلال اجتهاده، من خلال حضوره، من خلال تفاعله في الدرس، قدر هذا الأستاذ أنه سيكون كذا. فهذا التقدير من الأستاذ، لو صدق هذا التقدير لا يكون الأستاذ قد أجبر الطالب على الرسوب، وإنما هو يعني حالة انكشفت له من خلال خبرتي ومعرفتي بهذا. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وما سيختارونه، فالله تعالى دون علمه بما سيكون من أفعال الخلق بعد ذلك، ليس على سبيل الإجبار، وإنما على سبيل ما سيختار هذا الإنسان. تقديري أنا قد يخطئ وقد يصيب، تقدير الله تعالى مصيب دائما لا يخطئ، وإلا كان فيه قصور، وعلم الله تعالى وتقديره وصفاته
1: كاملة
0: لا يطرأ عليها نقص.
1: نعم. ننتقل إلى الصفة الثالثة من صفات الذات، ألا وهي الإرادة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه بداية الهداية عن موضوع الإرادة، وأنه مريد للكائنات مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكران، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، كفر أو إيمان، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما شاء لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد والفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته. من لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها لعجزوا عنه، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا مريدا في أزله، سبقت إرادته وجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم أو تأخر، ووقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتريد زمان، فلذلك لم يشغله شأن عن شأن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإرادة كما قلنا في سائر الصفات هي صفة أزلية من صفات الله عز وجل،

0: ويختار. فإذا هناك مشيئة لله سبحانه وتعالى التي هي الإرادة، الله سبحانه وتعالى بهذه الإرادة يتصرف في الممكنات كيفما شاء. فكل صفة لكل مخلوق هي من آثار إرادة الله عز وجل، ولو لم يكن مريدا سبحانه وتعالى لكان عاجزا، لو وقع في ملكه ما يكون خارجا عن إرادته لكان عاجزا. ومعنى ذلك أنه لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يكون تحت مشيئة الله عز وجل، لأن من لا اختيار له في فعله يكون مضطرا وعاجزا، ولا اختيار بدون الإرادة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مختارا فإذا الله سبحانه وتعالى هو متصف بالإرادة، وإلا كان مضطرا في أفعاله هذا الأمر، وهذا يستحيل على الله عز وجل.
1: والمضطر عاجز
0: هنا، طبعا المضطر عاجز، ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه مضطر، وهذه الأمور مما لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الأمر الذي أريد أن أنبه إليه، ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الرضا والإرادة. لأن الإنسان قد يقول كيف أراد الله مني كذا وهو لا يرضى ذلك، هل الله سبحانه وتعالى يرضى الكفر؟
1: لا أبدا.
0: فالله سبحانه وتعالى قد يريد الشيء ويرضاه، فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نصلي ويرضى منا فعل الصلاة.
1: نعم.
0: وقد يريد الشيء والله سبحانه وتعالى لا يرضاه، فالله تعالى لا يرضى الكفر. فإذا هناك أمور، إذا صفة الرضا، مسألة الرضا غير مسألة الإرادة في هذا الباب. فنضرب لذلك مثالا، مثلا والد يقول لولده قم فقرأ، قم استعد للامتحان. فالولد لا ينهض ويبقى متكاسلا، ويرى الوالد منه ذلك ويقول له إذن لا تقرأ، ليس على سبيل أنه رضي بذلك، ولكن على سبيل الاختبار له، لأنه إذا أدت النهاية إلى الرسوم سيعاقبه على ذلك. فإذا هو يقول له لا تقرأ وسأرى منك بعد ذلك، أو سترى مني كذلك بعد ذلك. فإذا هو أراد هذا الأمر لأنه لا يريد أن يجبر هذا الولد على أمر لا يريد أن يجبره. الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يجبرنا على شيء، فأراد الله سبحانه وتعالى أمورا وترك لنا فيها الاختيار، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى لم يجبرنا على هذه الأمور، وبعد ذلك في النتيجة نحن نحاسب على هذا الأمر، على اختيارنا في هذا الأمر. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الكفر وخلق الإيمان، الله سبحانه وتعالى خلق الطاعة وخلق العصيان، لكن الله تعالى أراد الإيمان ما أراد الكفر، أراد الطاعة ما أراد العصيان. فإذا هنا ينبغي أن نفرق بين الأمرين، لا يقول إنسان كيف أراد الله كذا وبعد ذلك لم يرضى مني هذا. فإذا مسألة الرضا غير مسألة الإرادة.
1: نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
7: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
8: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
7: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
8: شو يعني كل شي؟
7: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
8: في عندهم دواء بالصيدلية؟
7: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
8: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
7: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
8: تفتح كل يوم؟
7: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
8: شو العنوان؟
7: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
8: والتليفون
7: 9644-8727.
8: All دواء all.
7: يا سلام.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من

0: يا أبا الندى، حدثنا عن فضيلة الصبر، واذكر ما للصابرين من حسن الثواب، وكيف أن الإنسان يستطيع أن يتغلب على أهواء نفسه بالصبر الذي هو وليد الإرادة، ليطهرها من الموبقات والخصال المهلكات.
1: الحمد لله الذي وعد الصابرين ووعده الحق بأن يدخلهم جنة نعيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أما بعد، فيا إخواني ويا أبنائي، الصبر هو ثبات جند الفضيلة أمام جند الرذيلة، هو تقوية جند الله تعالى حتى تقهر جنود الهوى، فتنتصر النفس على الشيطان وتحس في أعماقها ببرد السلام والاطمئنان، وبذلك ترى الصبر متشابكا ملتحما بأعمال الإنسان. وإذا شئت فقل إن الصبر هو ضبط النفس وقمعها من دنس الأهواء وحبسها في قمقم الإرادة لتنعم بالصفاء وتحرز خيرها العاجل ونعيمها الآجل وتكسب المغانم في ظلال هناء دائم. وإذا عرف المسلم أن عماد كل عمل من أعماله هو الصبر عليه، أدرك أن الصبر هو نصف الإيمان، وأن الصابرين قد بلغوا درجات رفيعة ببذل الهمة، وقد جعل الله بعضهم في مراتب الأئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صدق الله العظيم.
0: ما حظي إنسان برضا الرحمن إلا بالصبر والإيمان.
1: الله. إن نسبة الصبر يا أبنائي للأخلاق الفاضلة كنسبة الأصل إلى الفروع، أو كمنزلة الماء من الأحياء، تلك المنزلة المذكورة في كتاب الله جل شأنه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. فالغني في حاجة إلى الصبر ليضبط نفسه عن البطر والطغيان ومخالفة شرع الرحمن، والفقير والمحروم من بعض متع الحياة بحاجة إلى ضبط النفس وحبسها عن التذمر والضجر والجزع مما حل به، وأن يرى في نفسه أنه قد منحه سيده الذي خلقه نعما لو قاس بها ما حرم منه لم يكن شيئا مذكورا. ويكفي أن يتذكر هذا الفقير نعمة وجوده وإمتاعه بحواسه وصحته وقواه، واسألوه: هل هو دفع ثمن ذلك؟
0: ما دفع لا بعض الفضة ولا بعض الذهب، وسبحان من وهب العطاء لعباده الأغنياء والفقراء.
1: سبحانه وتعالى. ولو نحن استعرضنا بعد ذلك الأخلاق تفصيلا وأردنا أن نستخرج منزلة الصبر منها، لوجدنا العفة صبرا عما يشتهي الإنسان، والشجاعة صبرا حين البأس، والصدق صبرا عما يطمع في إحرازه لو أنه كذب، وكتمان السر صبرا عن الإفشاء، وكذلك نجد الأمانة صبرا على منازعة النفس أن تفوز بما اؤتمن عليه، وهل الحلم إلا الصبر على الأذى. وهكذا يا إخواني نجد الصبر بالنسبة إلى الأخلاق كالماء من الأحياء.
2: اللهم اجعلنا من الصابرين.
1: لقد تجلت لكم يا إخواني آثار الصبر وثماره، فحسبكم في تقديرها إجمالا ما رأيتم من دخول الصبر في كل الطاعات واحتياج المرء إليه في جميع المجالات، وأن الصبر قد قرنه الله تعالى بالصلاة التي هي عماد الدين. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
2: صدق الله العظيم.
1: من هنا يا إخواني دخل الصبر في أنواع العبادات، فالمصلي صابر في صلاته منقطع عن كل صلاته، كما يصبر الصائم على الجوع والعطش والحرمان بفضل الصبر الذي قلنا عنه آنفا إنه نصف الإيمان.
2: اللهم إنا صابرون وعلى حكمك نازلون،
0: أسلمنا وجوهنا إليك فاشهد اللهم أننا مؤمنون.
1: ولقد بشر الله الصابرين الذين بين صفاتهم وأظهر علاماتهم بأنهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا بلسانهم قولا يطابق اعتقادهم ويقينهم إن لله وإن إليه راجعون.
2: إن لله وإن إليه راجعون.
1: اعلموا يا إخواني ويا أبنائي أن عبيد لله يملكنا ويسيرنا، فهو المنشئ لنا وخالقنا، وهو الواهب والمانع، فله ما أعطى وله ما أخذ، وهو مالك كل شيء، وليس لنا من الأمر شيء، وللصابرين من الله تعالى حسن الجزاء وطيب الثناء والرحمة والإحسان لاعترافهم بعبوديتهم لله جل وعلا ورجوعهم إليه وصبرهم على اتباع أوامره واجتناب نواهيه وعلى قضائه وقدره للفوز بما يشتهون وإدراك ما يرجون. قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم
2: وبلغ رسوله الكريم.
0: لقد جعلتنا ندرك من معاني الصبر ما لم نكن ندركه من قبل يا أبا النداه. جعلنا الله وإياك من الصابرين وخصنا برحمته وهو أرحم الراحمين.
2: آمين.
1: ياه.

0: ما لي أراك تنظرين إلى زوجك نظرات حادة وأنت مقطبة عابسة؟
1: لا تسأليني عن سبب ذلك، بل اسأليه لتعرفي.
0: ماذا بينك وبينها يا عادل؟
2: ليس هناك ما يستحق الجدل، ولكن هدى أحيانا تحب أن تضخم الأمور ولا أدري لماذا.
1: أنا لست كذلك، ولكن أنت تشوذ أحيانا عن قاعدة الأزواج لتكون الشواذ في القاعدة.
0: ما هذا الحوار العلمي؟ قاعدة وشواذ القاعدة، من قال لكما إنني أفهم بالألغاز؟
2: الأمر وما فيه يا امرأة عمي هو أن ابنتك مدعوة إلى عرس أختي زينب، وتريد شراء ثوب يكلف مئات الألوف، بينما في خزانتها عشرات الأثواب، وكلما جاءت مناسبة كهذه تقول هات.
1: تريد أن تقول إن الثوب الذي أريد شراءه عندي مثله يا عادل؟
2: ما أردت أن أقول إن عندك مثله، وإنما عندك ما هو أجمل منه وأكثر ثمنا.
0: يا ابنتي، زوجك على حق فيما يقول، والتبذير ليس من شيمنا، فاتق الله في زوجك ولا تكلفيه شراء ما ليس لك به حاجة ماسة يا هدى.
1: كل السيدات اللواتي أعرفهن يلبسن في كل حفلة فرح فستانا جديدا، ولماذا لا يريد حضرته أن أكون مثلهن يا أمي؟
2: أنا لا أبخل عليك لا سمح الله، وإني مستعد أن أعطيك ثمن الثوب لا لتشتريه، بل لتدخري ثمنه لشراء شيء تختارينه لنفسك فيما بعد.
0: كلام حسن لا غبار عليه.
1: يا أمي، نفسي تشتهي ذلك، فلماذا أنت تمانعين أيضا؟
3: صوت من هذا الذي يدوي كأنه الرعد؟
1: صوتي أنا يا أبي، أرجو ألا تؤاخذني.
3: يقولون إذا قام جدال بين قوم يكون أرفعهم صوتا من يعرف أنه ليس على حق، هل هذا صحيح؟ أو أن من قال ذلك كان قد أخطأ؟ ما بكم لا تجيبون؟
0: ابنتك هدى هي التي تجادل بغير حق، وتريد أن تغصب على زوجها كي يشتري لها ثوبا جديدا لتذهب به إلى عرس زينب، بينما خزانتها مليئة بالملابس من كل طراز ومن كل لون.
3: يا سبحان الله، أليس هذا ما يسمى بطرا يا بنت أبي الندى؟ أكلما قام عرس وجب على الزوجة أن ترهق زوجها بشراء ما لا يلزم؟
0: تصور إنها تفعل ذلك لتلفت إليها أنظار المدعوات، وليكون ثوبها المزركش شغلهن الشاغل.
1: ولما هذه السخرية يا أمي؟
3: دعينا نسخر من أنفسنا قبل أن يسخر من الناس.
2: هدى، ولما البكاء؟ لك علي أن أحضر لك غدا ثوبين لا ثوبا واحدا، كفي هذه الدموع إكراما لله.
3: يا لك من رجل تذيب عواطفه حرارة الدموع. إذا كان كل زوج على شاكلتك ستظل زوجة تطلب بدل الثوب ثوبين.
0: هدى، هل أنت طفلة؟ أنت يا عادل، إذا كنت لا تستطيع أن تثبت أمام دموع زوجتك، كان عليك أن تصفي حسابك معها في البيت، لا أن تأتي إلينا تشكو أمرها.
1: يا أمي انتهينا، فلست أريد بعد الآن أن أحضر العرس، ولا أن أشتري ثوبا حتى ولا منديلا.
3: قولك هذا يدل على أن المسألة لم تنتهي بعد، وأنك ناقمة على زوجك.
2: وإذا لم تحضر العرس ماذا سيقولون عني وعنك؟
0: هدى، أمن أجل ثوب تريدين أن تلبسيه أمام صديقاتك لتفخري به تظهرين مثل هذا العناد؟ متى كنت هكذا يا ابنتي؟
3: لا تعتبي على ابنتك، فقد غلب عليها داء العصر، فما من سيدة إلا وتطلب المزيد من أشياء الزينة، ولو علمت بأن زوجها سيستدين ليحضر لها ما تريد.
1: أنا لست كذلك يا أبي.
3: وما برهانك؟
1: إنني كما تعلم.
3: أعلم أنك عاقلة تهتمين بأمور دينك وتثقيف نفسك أكثر من اهتمامك بجمال مظهرك.
1: هكذا أنا وسأظل، ولن أخسر ثقتك بي.
0: وأنا أعرف أنك تجارين زوجك وتطيعينه وتحافظين على ماله وأشيائه يا ابنتي.
1: وأنا كذلك يا أمي، وها هو أمامك فاسألي.
2: إنني أقر بذلك، وإنما قد حدث أعتبره سحابة صيف ما لبثت أن مرت واختفت. إن من كانت مثل هدى تسعد ولا تشقي، ويكفي أنها نشأت في بيت صالح، وإني أشكر وأحمد الله على هذا.
3: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي، تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض

هن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله.

من روحك أوجدتنا، وأنت قادر في كل وقت أن تردنا. يا رب، يا رب، أنت الحفيظ على النفوس كيانها، يا من أنام وأنت حارس نومتي. إن شئت أرسلت الملائكة فوقها حفظا لها، نامت بنوم اليقظة. نور الإله تراه روح تشتهي لقياه، قد سلكت نقاء عبادتي، لا تكره الموت المحتم، إنها عرفت لها نورا بأضيق حفرتي. إلهي، وأنت زارع الحب في قلبي وهاديه للإيمان، فاجعلني دوما من عبادك المحبين، واجعلني من الصادقين، واجعل لساني ينطق بالخير دوما، وحرك يدي بالخير، واجعلها الأعلى تعطي ولا تأخذ إلا منك، منك أنت يا أرحم الراحمين. غفرانك يا ربي، قد ندمت على ضياع العمر بلا ذكري، أيرجع العمر فأقضيه ساجدا ذاكرا لك؟ وهل يطول العمر لأستغفرك فتمحو ذنبي؟ اللهم اجعل بكائي شفيعي، وندمي الوسيلة، ودعائي مقربة ومغفرة، فأنت يا رب الغفور الرحيم قد وعدتنا بالمغفرة والتوبة حين نلقاك نادمين، وها قد أتيناك فاستجب لدعائنا يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعد بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية على بناء على طلب رئيس وزراء العراق، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها أدانت حكومة العراق الهجمات التي استهدفت السعودية وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات نيسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات نيسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وفي اليمن قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب الساحلية على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. هذا وقال مصدر مطلع للجزيرة إن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين مع وزيري خارجية السعودية والكويت، استعرض خلالهما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق وادي زبقين وعلي الطاهر ومحيط القنطرة وبلدة المنصوري وأطراف بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. من جانبه قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. ونبدأ وإلى اليمن. وتصريحات المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر. ياسر، ما هي آخر التطورات؟
1: نعم حسين، آخر المستجدات هنا تحليق كثيف للطيران على تعز، وأيضا هناك غارتان شنها الطيران قبل ساعة تقريبا على مناطق للحوثيين أو على مواقع للحوثيين شرق تعز، وربما ليست في الحوبان فقط بل قد تكون باتجاه مفرق ماوية وأيضا وصولا إلى طريق منطقة القاعدة. هناك أيضا تحليق كان قبل ذلك، ورأينا أيضا وسمعنا أيضا غارتين هناك باتجاه مناطق شرق تعز. قبل ذلك أيضا كان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قد أعلن عن بعض التفاصيل المتعلقة بالغارات التي شنت على الحوثيين في المخا وفي الساحل الغربي بشكل عام، إذ أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين وآليات بالقرب من ميناء المخا. كذلك أيضا استهدف الطيران الحوثيين في الطريق الرابط ما بين المخا وذوباب، وقال إنه استهدف آليات وأيضا تجمعات للحوثيين في المخا أيضا، لكن في أحد المولات هناك في بالقرب من أحد المولات التجارية في المخا، وأيضا على موقع كان لأحد القادة العسكريين في الطريق الرابط ما بين ذباب والمخا، وذباب هي واقعة بالقرب من باب المندب. أيضا كانت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني قد أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة رأس العارة، وقالت إنها كبدتهم خسائر في المعدات والأرواح كما صرحت بذلك قوات العمالقة. أيضا أكدت قوات العمالقة أنها ستدافع عن المناطق التي هي فيها، بل وأنها قد استخدمت تعزيزات للتقدم نحو مناطق الساحل الغربي. على ما يتعلق بالوضع الإنساني، ما يتعلق بالوضع الإنساني، هناك نزوح كبير في الأيام الماضية وفي الساعات الماضية، وكان آخر نزوح هو ما نزوح الأهالي من مناطق الساحل الغربي وخاصة المخا باتجاه مناطق لحج وعدن أيضا. وكنا قد أعددنا تقريرا عن النازحين في الساعات الماضية، إليكم هذا التقرير. نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين، نزح هؤلاء إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
2: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل، نحتاج فراشات ومواد غذائية، ونحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
1: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا. وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
0: ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، أهلا بك محمد. محمد يعني متحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث للجزيرة بشأن اليمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر فيما يتعلق بهذه التعليقات وأيضا التصريحات، وما الذي جاء جديدا بهذا الشأن؟
3: نعم حسين، بالفعل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد للجزيرة التزام واشنطن بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة ما وصفه بأي عدوان من إيران ووكلائها. إذن هو التزام من واشنطن بهذين الأمرين، الدفاع عن حرية الملاحة ومواجهة إيران ووكلائها، يضع إيران والحوثيين في نفس الكفة، ويؤكد أن التواصل مستمر من واشنطن مع حلفائها وشركائها في المنطقة بخصوص التطورات في اليمن، ويقول إن الجميع متحد في مواجهة الإرهاب الذي تمثله جماعة الحوثي وجماعات أخرى تنشر الفوضى في المنطقة كما قال لنا في تصريحاته هذه. إذن الولايات المتحدة ترى ما يحدث بأنه ليس منفصلا ولا منعزلا عما يجري مع إيران. هم يرون أن التهديد لأمن الملاحة الدولية، حركة السفن التجارية، ناقلات النفط، هو مصلحة أمنية أمريكية ألا يحدث أي تهديد من هذا القبيل، وأن الولايات المتحدة لا تقوم فقط بمساعدة شركائها وحلفائها في المنطقة عندما تمنع أي اضطرابات في هذه الممرات الملاحية المهمة، بل تقوم بذلك على أساس أنه يشكل مصلحة أمن قومي بالنسبة لها، وعلى هذا الأساس تتعامل مع ما يحدث من قبل الحوثيين من هجمات بأنها جزء من استراتيجية إيرانية لإحداث هذه الاضطرابات. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون التواصل مستمر. هذه القضية ليست غائبة عن عيون واشنطن وأذانها رغم الانشغالات حقيقة ما كان هنا خلال الساعات الماضية من إحياء لذكرى 11 سبتمبر، وكذلك الحديث المستمر عن إيران وعن تداعيات تلك الحرب، إلا أن عيون واشنطن مفتوحة، وحتى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر موجود في السعودية كما ذكرت مصادر مختلفة للجزيرة ولوسائل إعلام أمريكية، هو موجود هناك لتنسيق المواقف والعمليات مع الشركاء السعوديين. وسي ان ان أشارت إلى وجود 100 عسكري أمريكي في السعودية يقدمون تلك الخدمات الاستخبارية وما يتعلق أيضا بالأهداف التي يمكن التصويب تجاهها للحوثيين لتقويض قدراتهم ومنعهم من إحداث هذه المشاكل في الملاحة الدولية وكذلك للرياض. والتقدير الأمريكي بأن هناك 100 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، هؤلاء موجودون في اليمن يساعدون الحوثيين على عملياتهم ويساعدونهم على الوصول إلى مناطق يمكن من خلالها السيطرة على مضيق باب المندب، ومن ثم تكرار ما تفعله إيران في مضيق هرمز من استهداف للسفن وإغلاق للممرات الملاحية وربما زرع الألغام. هناك اعتقاد بالفعل الأمريكي بوجود هؤلاء، لذلك ترسل واشنطن عسكريين أمريكيين إلى الرياض ولكن دون أن تتدخل بشكل مباشر في العمليات العسكرية حتى الآن، لأن هناك توجه عام من الولايات المتحدة الآن قبيل انتخابات التجديد النصفي بخفض العمليات العسكرية حتى مع إيران نفسها، حتى لا يصبح هذا الموضوع سائدا هنا في نشرات الأخبار ويلقي بظلاله على أولويات المواطن الأمريكي قبيل هذه الانتخابات. ولكن التركيز موجود، هناك بالفعل دعم ودفاع مشترك يستمر عبر هذه العمليات الاستخبارية والاستهدافية من دون التدخل بشكل مباشر، وهناك قول قاطع وفعل مباشر من الولايات المتحدة فيما يتعلق بإبقاء باب المندب مفتوحا والبحر الأحمر وألا يحدث فيه أي اضطرابات مشابهة لما يحدث في مضيق هرمز. هذا خط أحمر بالنسبة لواشنطن لن تسمح بتجاوزه وتعمل على تجنب التدخل بشكل مباشر. يقول مسؤول أمريكي لأكسيوس إن واشنطن تدعم حلفائها لخلق ائتلافهم الخاص وتحالفهم الخاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة بأنفسهم، تقدم لهم الخدمات الاستخبارية التي يحتاجونها ويريدونها، ولكن من دون أن تكون هناك عمليات عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة حتى الآن في هذه المرحلة ضد الحوثيين كما حصل في مراحل سابقة ربما، ولكن الآن التركيز هو على هذا الدعم الاستخباري.
0: شكرا. إذن مراسل الجزيرة من واشنطن محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. وقد شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء ومديرية المخا خطوة تفرض معادلات تحول استراتيجي تتخطى النطاق المحلي لتفتح مرحلة جديدة من الصراع بالقرب من مضيق باب المندب. فما أهمية المخا وما الذي تمنحه جغرافيتها للطرف الذي يسيطر عليها عسكريا وبحريا؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
4: على الساحل الغربي لليمن تتقدم مدينة المخا إلى واجهة المواجهات، أيام من التصعيد المتواصل أعادت تشكيل المشهد ولو مؤقتا في الساحل الغربي بعد أن أفادت مصادر في الحكومة اليمنية وفقا لرويترز بدخول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى المدينة والسيطرة على مينائها. وقال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن قوات الساحل الغربي سيعاد تجميعها في موقع آمن بعد تشكيل مركز قيادة جديد جنوب مدينة المخا. وأوضح طارق صالح أن قوات الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها تكبدت قتلى وجرحى خلال تصديها لهجمات الحوثيين الأخيرة. هذا التطور ينقل ثقل المعارك جنوبا ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المواجهة في مجال مؤثر على باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. جغرافيا تقع المخا على الساحل الغربي لليمن ضمن محافظة تعز، وإلى الشمال من باب المندب، ويمتد منها الطريق الساحلي جنوبا نحو مديرية ذباب والمناطق المطلة على المضيق، وشمالا نحو الساحل المؤدي إلى محافظة الحديدة. هذا الموقع يمنحها وزنا في معادلة السيطرة على الأرض، فالميناء والطرق المتصلة داخل محافظة تعز والقرب من باب المندب يجعل منها عقدة للإمداد وتحرك للقوات على الساحل الغربي. وقبل التصعيد الأخير كانت المخا تمثل قاعدة رئيسية للقوات الحكومية على الساحل الغربي ونقطة إمداد وتمركز قرب خطوط التماس غرب تعز، لكن الضغط العسكري واحتدام المعارك في الساحل الغربي تصاعد إلى مناطق عدة أبرزها المخا. ففي 3 سبتمبر بدأ الحوثيون هجوما بريا على مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة عقب إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على هذه المناطق وفق مصادر حكومية يمنية. ثم انتقلت التطورات من الهجمات الجوية إلى مواجهات برية واسعة على جبهات الساحل. وفق مصادر عسكرية وحكومية كان عزل المخا وقطع خطوط إمدادها من أهداف الهجوم قبل مواصلة التقدم جنوبا نحو المناطق الأقرب إلى باب المندب. ميدانيا السيطرة على المخا لا تعني تلقائيا السيطرة على باب المندب نفسه، لكنها تضيف بعدا جيوسياسيا جديدا للمواجهات، فبين المخا والمضيق مناطق ومواقع عسكرية أخرى أبرزها مديرية ذباب، فضلا عن جزيرة ميون التي تقع في قلب المضيق. كما أن أمن باب المندب لا تحكمه السيطرة البرية وحدها، فالساحل المقابل يمتد بين جيبوتي وإريتريا في ظل وجود عسكري وبحري دولي في المنطقة. لكن ما تغير هو خريطة الانتشار على الساحل اليمني، فبعد السيطرة على المخا أصبحت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين أقرب إلى المناطق المطلة مباشرة على باب المندب، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها وصول الحوثيين إلى مديرية ذباب الساحلية بالتزامن مع ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي بشأن إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على جزيرة ميون ومضيق باب المندب. وهنا تنتقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى حسابات التجارة العالمية.
0: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية أن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. ومعنا من طهران مراسلنا، ومن طهران يوافينا مراسلنا بابا ولد حرمة بآخر المستجدات من الجانب الإيراني.
5: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الوضع الراهن في المضيق ناجم عن ما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران. إسماعيل بقائي أشار أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده ودول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
0: وبين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفاس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه يعود الملف النووي الإيراني إلى دائرة التصعيد، بتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الدولية الملف إلى مجلس الأمن، فيما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير الآتي.
4: من جديد ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين: تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفاس، وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفاس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع جبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات. وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة، ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق، وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر. مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع. لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها، ولا تقدم دليلا حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديدا باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا وصلت إيران العمل فيه، خصوصا منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس، الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقا، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو: هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع، أجرت عناصر في البنتاغون مؤخرا تخطيطا مكثفا وسريعا لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض. وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضا على تطوير جيل جديد من الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جبل الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق جروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاما. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم جروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلا نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضا تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطا نوويا، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
0: المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي قالت إيران إنه سيعقد الاثنين في سلطنة عمان نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شعشع.
6: أهلا بكم في سياق الحدث. تعلن طهران عن اجتماع مرتقب الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاجتماع وفق الخارجية ستشارك فيه الدول المطلة على الخليج والعراق دون توضيح ما إذا كان سيتيح محادثات أعمق بشأن مشاغل دول المنطقة. إقليميا تتواصل الدعوات إلى ضمان حرية الملاحة، وكان آخر هذه المواقف ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأولوية لفتح المضيق وأن هناك حاجة إلى تحرك إقليمي يضم الجميع. أما أمريكيا فيؤكد الرئيس ترامب أن المضيق تحت سيطرة واشنطن. فما دلالة التوقيت؟ وهل يتمكن المجتمعون من إنتاج تفاهم إقليمي؟ وكيف ستتعاطى واشنطن مع نتائج هذا الاجتماع؟ وما الذي سيكون مقبولا أمريكيا على صعيد ترتيبات أمن الملاحة؟ وهل سيخفض الاجتماع من حجم التوتر أم أن التباين بين واشنطن وطهران سيبقي المضيق في قلب المواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفهم، وهم إيران وقطر ومعها دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية الإيرانية بأن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في سلطنة عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. وأضافت أن إيران توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة في مضيق هرمز، وأنها ستبذل جهودا لضمان أمن الملاحة فيه. في حين قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن سابقة استخدام الممرات المائية سلاحا قد يؤدي إلى تكرارها في مناطق أخرى بعواقب أشد ضررا. ولفت إلى أن الأولوية هي لفتح مضيق هرمز ولتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران. الأنصاري أكد الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد مجددا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة المسارات التي تحدثت عنها إيران خلال مفاوضاتها مع سلطنة عمان. التفاصيل طبعا على الخارطة التفاعلية. سلام،
7: منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اضطربت الملاحة في مضيق هرمز، ثم بدأ كل طرف يقول بأن له السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبالتالي اختفى خط الملاحة الدولي الذي كان معتمدا منذ ما قبل الحرب. بالنسبة للحرس الثوري حدد خطا لدخول وخروج المضيق يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، جزيرة لارك في الشمال للدخول وجنوب جزيرة لارك للسفن والناقلات التي تخرج من مياه الخليج إلى بحر العرب. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقالت إنها أتمت بنجاح عملية تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام، وبأن المسار الجنوبي وهو المسار الذي يمر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان هو المسار الآمن المعتمد الذي يمكن للسفن والناقلات أن تمر عبر هذا الممر بحماية أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي قبل بضعة أيام قال إن الممر الجنوبي ينقل يوميا قرابة 9 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن هذا الادعاء لكلا الطرفين بالسيطرة أعاد أيضا مسألة الضربات في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استهدفت إيران مجموعة من السفن والناقلات كانت تسلك المسار الجنوبي بدأت بشن ضربات وإن كانت متفرقة. واحدة من الضربات قالت فيها القيادة المركزية الأمريكية كانت في جزيرة قشم وجزيرة لارك تحديدا إنها رصدت محاولات من الحرس الثوري لإعادة زرع ألغام في المضيق، وبالتالي المسارات لا تزال مضطربة والحركة في قلب مسار هرمز لا تزال مضطربة، وسوق النفط أيضا تضطرب مع هذه الاضطرابات المتعلقة بالأمور الجيوسياسية في المنطقة. ما يجري في هرمز الصدى يتردد حول العالم. ازدهار،
6: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات والإيضاحات. هي نقاط إذن ستكون جانبا من النقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي. نرحب بالدكتور حسني عبيدي، إذن أهلا وسهلا بك. ونبدأ فيما يتعلق بهذا الاجتماع دكتور الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، اجتماع في سلطنة عمان يجمع إيران بعمان. أعلنت أيضا بأن العراق ستكون حاضرة في هذا الاجتماع ودول المنطقة المطلة على الخليج. ماذا نفهم من هذا الإعلان الآن؟
8: أولا هذا الاجتماع هو مهم لأنه يمكن أن يسرع من وتيرة التفاهمات إن صح التعبير وليس المفاوضات بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول هذا المضيق البديل، الخط الجديد الذي يمكن أن يضمن ملاحة بحرية مفتوحة في مضيق هرمز. النقطة الثانية وهي قضية إعطاء بعد إقليمي مهم خاصة مع العراق الدولة الأخرى المتضررة من غلق مضيق هرمز في النهاية التفاهمات أو للجهد العماني من أجل إيجاد أي حل. والنقطة الأخيرة هي منع ربما أي تدهور في منطقة مضيق هرمز إذا لم نصل إلى اتفاق.
6: دكتور حسني، نستعرض معك أبرز أولويات الأطراف كما تراها، ومنها إيران تريد الاعتراف بسيادتها على جزء من مضيق هرمز وتثبيت قواعد جديدة تتيح لها التحكم بجزء من مسارات الملاحة، وهي تربط ملف المضيق بوقف الحرب ورفع الحصار والعقوبات. قطر ودول الخليج والمنطقة تؤكد الحق في ضمان حرية الملاحة وأمنها واستمرار التدفق التجاري وخطوط الإمداد وعدم استخدام المضيق ورق الضغط، يهمها كذلك احتواء ارتفاع أسعار الطاقة. ما واشنطن فتريد فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط وعدم فرض إيران لأي رسوم على العبور، وكذلك الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة، وهي تضيف إلى وسائل الضغط وإجراءاتها العقابية ضد طهران ضربات عسكرية ضد الناقلات الإيرانية. دكتور حسني عبيدي، هذه هي الأولويات، أين تلتقي الأطراف في الأولويات وأين تختلف؟
8: تلتقي في قضية التوفيق ما بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، وكذلك في الضغط أو محاولة الضغط، خاصة لأن دول الخليج بالإضافة العراق ما زالت لديها علاقة قوية جيدة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي نحن نعلم جيدا بأن الثنائي العماني الإيراني متخوف خاصة طهران من رفض الإدارة الأمريكية لأي تفاهم وإن كان مؤقتا. هذا الاجتماع من شأنه أن يؤثر على الموقف الأمريكي،
6: ولكن لهذا الاجتماع أن يكون سابقة خاصة وأنه قد يكون المرة الأولى التي تلتقي فيها إيران مع دول في المنطقة لم تلتقيها منذ فترة.
8: هي صحيح سابقة لأن دول الخليج كان لديها موقف، وهو قضية في موقف مبدئي حرية الملاحة وحرية فتح مضيق هرمز، لكن هناك تصعيد وتصعيد مضاد، ولا يمكن في النهاية لدول المنطقة أن تبقى تنتظر أن يكون هناك تصادم أو أن يكون انزلاق نحو حرب، ولذلك بادرت أعتقد بهذا الاجتماع من أجل الوصول إلى صيغة وإن كانت مؤقتة مبدئية تبعد شبح الحرب وتفتح مضيق هرمز.
6: على أي قاعدة يمكن أن تلتقي هذه الأطراف وتجتمع على صيغة موحدة؟
8: صحيح، الصيغة المشتركة المقبولة أمريكيا وكذلك عمانيا خليجيا وحتى إيرانيا هي ضرورة فتح مضيق هرمز، حتى وإن كان فتح على الأقل ممر مؤقت. في نفس الوقت إيران متمسكة بقضية رفع الحصار، فيمكن أن تكون هناك صيغة مشتركة أخف الضررين أقل جدا من التوقعات الأمريكية ومن التوقعات الإيرانية.
6: ذكرت التوقعات الأمريكية، يعني ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تقبل بأي صيغة بين هذه الدول، دول المنطقة على أي تفاهمات تتعلق بمسارات مضيق هرمز؟
8: أنا أعتقد أن دول المنطقة توفر في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية فرصة فعلا أن تستدرك الموضوع وأن تجنب المنطقة حرب، وهي قضية فتح مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة مصرة والرئيس ترامب منذ البداية على ضرورة فتح هذا المضيق. هذا ما تريد أن تقدمه دول الخليج من خلال إيجاد حل وسط، وهو يضمن على الأقل فتح ممر مؤقتا. والإدارة الأمريكية إذا فعلا أرادت أن تخفف من هذا الضغط الكبير على أسعار النفط في مرحلة انتخابية، فأنا أعتقد أن من مصلحتها في النهاية دعم هذا الموقف.
6: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: وفي لبنان بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى بلدة صريفة جنوبي البلاد بعد أن اختار سكانها العودة إليها رغم الظروف الصعبة. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في البلدة التي أدرجت ضمن المنطقة التجريبية الأولى. كاميرا الجزيرة رصدت أوضاع البلدة واستطلعت آراء سكانها الذين ينتظرون تحقيق وعود المساعدة وإعادة الإعمار.
9: ليس حاجزا عاديا للجيش اللبناني، بل بداية حكاية لبلدة تعود إلى الحياة من جديد. لم ينتظر سكان صريفة إدراجها ضمن المنطقة التجريبية كي يبدأوا بعث الحياة فيها ولو من تحت الرماد. كانت وجوه عائلة أبو حسن تملأ هذا الفراغ الذي كان يوما منزلا لها يقف من جديد، وكأنه يعيد صياغة حياة حاولت طائرات الاحتلال محوها بالكامل.
10: بتروح عائلته وبيبقى هو ومدام اسمع فاهم الضرب، شو بدك بعد يعيش بهك حياة، حياة مرة كتير مرينا بحياة، هلأ مرة كتير عم نعاني لأمر الحياة، لأمر الحياة من كل شيء، شو بدك من شغل من بيت، واحد فقد عائلة عائلة عائلة عائلة تتنفس في ألم، شو بدك يكون ما عادش تعني لي شيء بهالحياة كله، شو ما اشتغلت شو ما عملت ما عادش يعني لي شيء.
9: وفي البلد

0: نفسها تنتظر الأرض التي أطعمت عائلة أبو علي لعقود أن تعود لها الحياة من جديد بسواعد خدمتها دون كلل. فالأرض أصبحت جدباء بعد أن حالت الحرب دون زراعتها.
1: هي الأرض عبينا نزرعها هي السنة دخان وموسم دخان وحقالي ما زرعنا السنة بالنسبة للحرب ما زرعنا. هذه الأرض مجبولة بالدم هي.
0: لكن أبو علي يحاول نثر الحياة من جديد لما تبقى له في مزرعته. وعلى بعد خطوات منه منزل يحمل ندوب الحرب نفسها، لكنه اختار أن يستقبل الحياة رغم كل شيء. هنا لا يقاس البيت بمتانته بل بإصرار من يسكنه على عدم النزوح مرة تلو الأخرى.
2: هذا بيتنا المتواضع يا جماعة اللي نحن رجعنا عليه لأنه شيء أكيد ما بينسكن، بس لأنه ما في ورانا حدا ومش ملاقيين مأوى يقوينا مضطرين نقعد بهذا البيت. أنا وبناتي الحمد لله، يعني أنا عندي 6 بنات فيش عندي معين لإلي، وبناتي المجوزين كمان قاعدين معي بهذا البيت.
0: يرافقنا رئيس بلدية صريفة في جولة على أحياء البلدة يتحدث عن سيرة كل حجر سقط، يشير إلى وعود بالإعمار والمساعدة لم يتحقق منها سوى رفع أنقاض فحسب. أما السكان فهم يعيدون الحياة بالنزر اليسير مما يملكون.
3: الاقتصادي أكيد الدولة قادرة تعمل شيء بهذا الملف، أقله تبلش كمناطق تجريبية، تبلش يعني تفرج مصاري للبيوت المتضررة لتثبتهم بأرضها، تأمن الخدمات الأولية للبنى التحتية كرمال الناس تثبت بأرضها.
0: ورغم كل هذا الدمار تتسلل الحياة إلى صريفة وسط الصعاب، ويحاول سكانها صياغة حكاية لمرحلة جديدة.
4: تختصر هذه البلدة قصة جنوب لبنان، ومعها أسئلة للجنوبيين عن المسافة بين حقيقة العودة إلى القرى التجريبية وفعل إعادة الإعمار. إيهاب العقدي، الجزيرة، صريفة، جنوب لبنان.
5: شكلت هجمات 11 سبتمبر نقطة تحول في السياسة العسكرية الأمريكية، وأطلقت حربا امتدت إلى دول وساحات عديدة، وبعد ربع قرن لم تعد الولايات المتحدة تخوض حروبها بالصورة ذاتها، لكن إرث تلك المرحلة لا يزال حاضرا في عقيدة واشنطن وانتشارها العسكري رغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها اقتصاديا وعسكريا خلال الحقبة التي كان عنوانها الأكبر في التوجه السياسي والعسكري الأمريكي الحرب على الإرهاب.
6: قبل ربع قرن اختطف 19 رجلا من تنظيم القاعدة 4 طائرات مدنية وغيروا بها وجه العالم. فالتنظيم الذي اتخذ من جبال أفغانستان ومعسكراتها البعيدة ملاذا نقل تهديده آلاف الأميال، وضرب الولايات المتحدة بعملية غير مسبوقة في حجمها وأدوات تنفيذها وأبعادها. لم تسقط الأبراج وحدها في ذلك الصباح، بل سقط معها اعتقاد أمريكي بأن الحروب يمكن أن تبقى بعيدة عن الديار. ومن خلف المشهد الذي اختزل لحظة 11 سبتمبر خرجت عقيدة أمنية جديدة تقوم على ملاحقة التهديدات خارج الحدود وضربها قبل وصولها إلى الأراضي الأمريكية. وفي تحول سياسي تلاحقت تأثيراته، منحت الهجمات فريق المحافظين الجدد داخل إدارة بوش ليبن فرصته الأولى والأهم لترجمة رؤيته القائمة على استخدام القوة وإعادة تشكيل مناطق التهديد. وأطلقت واشنطن ما باتت تعرف بالحرب على الإرهاب، عنوانا واسعا وفضفاضا لحرب لم يحدد لها عدو واحد ولا ساحة بعينها ولا سقف زمني. وفي ظله ظهر خطاب سياسي بمنظور جيوسياسي جديد يقسم جزءا من العالم بين من يقف مع الولايات المتحدة ومن يقف ضدها، ويدفع بمصطلحات من قبيل محور الشر والشرق الأوسط الجديد.

0: إيد، ولأن هذه الحرب كانت ترسم أهدافها بأدوات أمنية واستخباراتية أساسا، فقد توسعت صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وافتتح معتقل غوانتانامو خارج أراضي الولايات المتحدة ليصبح رمزا للاحتجاز المفتوح ولحرب تجاوزت حدود الجغرافيا وسعت إلى تجاوز قيود القانون. بدأت الحرب في أفغانستان بعد أسابيع من الهجمات مستهدفة تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ثم امتدت في مارس 2003 إلى العراق رغم عدم ثبوت صلته بهجمات سبتمبر، واتسعت العمليات لاحقا لتشمل ساحات متعددة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. لكن أفغانستان والعراق كشفا كلفة التدخل المباشر وحدوده، خسائر بشرية كبيرة ونفقات بتريليونات الدولارات ونتائج سياسية لم تتناسب دائما مع حجم القوة المستخدمة. ومع الانسحاب من أفغانستان وتقليص الوجود البري في العراق، انحسر نموذج الجيوش الكبرى والاحتلال طويل الأمد من دون أن تنحسر قدرة واشنطن على التدخل. لم تطوى القواعد وإن تغيرت وظائفها، فتقديرات عام 2021 أحصت نحو 750 منشأة عسكرية أمريكية في 80 دولة. ومع تراجع الجيوش البرية ارتفع قوام القوات الخاصة من 33 ألفا إلى نحو 70 ألفا، كما تقدمت المسيرات والصواريخ والقدرات الفضائية والسبرانية بوصفها أدوات لحرب أخف حركة وأبعد مدى. أما المنظور السياسي الذي وسع مبررات القتال خارج الحدود لملاحقة القاعدة والجماعات التي خرجت من تحت عباءتها على مدى ربع قرن، فقد توارى تاركا مكانه لمنظور الردع ورسم مناطق التنافس خصوصا مع الصين وروسيا واليوم بمواجهة إيران. ليبقى السؤال، هل تمنح هذه التحولات واشنطن نفوذا أكبر بكلفة أقل؟ أم تعيدها تعقيدات الجغرافيا إلى الميدان ومعها فواتير الحرب الباهظة بشريا واقتصاديا؟
1: مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة للتطورات في المنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التطورات في اليمن وجنوب لبنان. نلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال.

0: 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دور السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
4: هنا

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو، نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: هذا ذكر عظيم، التسبيح، تتبع مواطن التسبيح في القرآن والسنة شيء عظيم. قابلني كده كتيب في التليجرام، وإن كان هو مختصر شوية، اسمه جوامع التسبيح. أنا توقعت أنه هيجرد كل السنة، لكن وجب التسبيحات بالصيغ الجامعة، زي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، مثل هذه الصيغ، الصيغ الجامعة في التسبيح. وغيرها كتب الأذكار ذكرت قضايا التسبيح. التسبيح بعض الناس يطلقون عليه هذا الذكر الملائكي، ما اصطفاه الله لملائكته، الله اصطفى للملائكة التسبيح، الذين يطوفون حول العرش يسبحون، والملائكة تسبح، وما من موضع أربعة أصابع في السماء إلا وفيها ملك يسبح. فالتسبيح هو من أذكار الملائكة. والملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فده ذكر ملائكي. فعايزين النهاردة نتكلم عن إحدى المفاهيم، طبعا لا أدعي أن ده استقصاء، مفهوم معين خطر لي في التسبيح، وحتى أطرحه اليوم إن شاء الله كأنه من باب المناقشة والمدرسة، يعني لا أدعي أنه شيء قطعي يعني. طيب التسبيح، تعالوا نبص في اللغة كده، يعني بحب كالعادة أقرأ بس من بعض الكتب. مفردات الأصفهاني، الراغب الأصفهاني بيقول إيه السبح، إيه التسبيح؟ بيقول السبح، أصل السبح هو المر السريع في الماء، ماشي بسرعة، سباحة، وأيضا في الهواء، واستعير لمر النجوم في الفلك، كل في فلك يسبحون، ولجري الفرس نحو قوله والسابحات سبحا، ولسرعة الذهاب في العمل، إن لك في النهار سبحا طويل. التقط إن في معنى في التسبيح هو الجري السريع، إن ما فيش عوائق بتمنع هذا الشيء المنطلق، سواء المنطلق ده نجم أو فرس أو إنسان أو شيء إنسان منطلق في العمل. فالسبح في مرور سريع، ما فيش عوائق لهذا الشيء المنطلق، تمام؟ طيب طيب، والمعنى المشهور إيه للتسبيح قبل ما نقرأ؟ إيه المعنى اللي أنتوا عارفينه للتسبيح؟ تنزيه الله، تمام؟ وهنتكلم في المعنى ده، ده معنى محوري. قال والتسبيح تنزيه الله تعالى، أصله المر السريع في عبادة الله تعالى، تمام؟ خد بالك بقى الحتة دي مهمة قوي معانا النهاردة. قال وجعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان أو فعلا أو نية. التسبيح له دلالة أوسع من الذكر، ممكن يكون فعل أو قول أو حتى نية. ونزلوا هذا المعنى على قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين قيل من المصلين. الصلاة هنا قول ولا فعل؟ فعل، مش مجرد تسبيح قولي. فبعضهم قال المصلين، بالرغم من التسبيح هنا فعل، الصلاة فعل. والأولى أن يحمل على ثلاثتها، اللي هو الايه، ثلاثة اللي هم الايه، قول والفعل والنية، تمام؟ طيب يبقى إذن التسبيح هو في معنى إزالة العوائق، في شيء من السرعة، إزالة العوائق، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقد يكون في أفعال تدل على التسبيح، دي المحاور اللي عايز اتكلم فيها النهارده ان شاء الله. طيب تنزيه الله عن ايه؟ تنزيه الله عن ايه؟ عن كل نقص. مين اللي نسب النقص الى الله؟ اليهود، ها، النصارى، مشركين، ايه تاني؟ نفوسنا، نفوسنا قد تنسب شيئا الى الله ولو على سبيل الخواطر. يعني مش بس اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، طبعا هؤلاء ننزه الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحان الله عما يصفون، لكن الله سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين، عباد الله المخلصين يصفون الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له سبحانه وتعالى، آخر الصفات. لكن نفوسنا قد تنسب الظن، سوء الظن إلى الله سبحانه وتعالى. وفي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نصح بعض الصحابة، ما طلب منه نصح، قال لا تتهم الله في شيء من قضائه، تتهمش ربنا في قضائه. والإنسان ممكن لما ربنا سبحانه وتعالى قال بعض المفسرين كان بيقول وتظنون بالله الظنون في قول الله سبحانه وتعالى الظنون. المفسرين بيقولوا ليه جت جمع؟ قال بعضهم لتنوع الظنون في حال تجمع الأحزاب، لما الأحزاب تجمع في واحد ظن أن ربنا ينصر الإسلام وفي واحد بدأ يخاف. وشيخ الإسلام دايما بيختار أن مرض القلب في القرآن لا يشترط أن يكون نفاقا، لا ده ممكن يكون إنسان مسلم عادي بس عنده مرض في الدين لم يصل إلى مرتبة اليقين، فتأتي نسأل الله العافية فتأتي ابتلاءات تنقل الإنسان من حالة الإسلام إلى حالة النفاق. قبل الحدث ده هو ما كانش منافق، لذلك بيجي عطف المنافق والذي في قلبه مرض. فبيقول هنا شيخ بعضهم بيقول هما شيء واحد، ده عطف الصفات على نفس الذات، يعني هو نفس الشخص بس دي أوصاف مختلف. بعضهم يقول لا ده عطف تغير في الزوات، ده غير ده أصلا، ده شخص غير ده، إن ده شخص أصلا منافق لكن هذا كان عنده ضعف في الإيمان، ضعف الإيمان ده للأسف انتقل به إلى مرحلة النفاق في حالة تجمع الأحزاب. يبقى إذن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، هذا النقص قد نفعله نحن. طيب النقص اللي احنا بنعمله ده أو اللي احنا بننسبه إلى الله سبحانه وتعالى قد تكون هذه النسبة قولا ونية وفعلا، يعني ممكن نفعل فعل الفعل ده دللته ان في سوء ظن بالله، مش لازم كلام، يعني مش لازم كلام ليه يا رب عملت فيا كده، ليه يا رب سبت المسلمين يحصل فيهم كده، ليه يا رب، من باب الاتهام الله سبحانه وتعالى. ده قول يستوجب التسبيح، نزه الله عن ذلك. في افعال احنا بنعملها دلالة الافعال دي ان انت كنت محتاج تسبح، في خلل عندك في قضية التسبيح. طيب عايزين شاهد قرآني في قول الله سبحانه وتعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الآية دي في سورة ايه؟ سورة القلم، قصة أصحاب الجنة. فالجنة انا في مرة كنت منزل مقطع اسمه قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، لقيت في التعليقات ربنا يجعلنا من أهلها. يا ابني مش دي مش دي يا حبيبي، دي جنة تانية خالص. فهو ده يدلك ان هو قرأ العنوان فقط يعني. فالمهم فانا قلت انبه بس اصحاب الجنة هنا مش ايه مش دول يعني. فاقسموا لا يصرمونها مصبحين طاف عليها طائف من ربك. في واحد قال لهم ايه اوسطهم، قيل اعدلهم وافضلهم جعلناكم امة وسطة، قال لهم لولا ايه، انا اقف عند لولا تسبحون. يعني ايه لولا تسبحون؟ ايه دلالة ان يقول لهم مش انا قلت لكم نسبح ربنا؟ طب بعض العلماء اختار ان التسبيح هنا بمعنى الاستثناء، يعني مش كنت تقولوا ان شاء الله، ده قول مشهور عن السلف. لكن المفسرين برضو ايوه ايه علاقة كلمة التسبيح بالاستثناء انك تقول ان شاء الله؟ فبعضهم قال هذا من تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى، بعض العلماء قال لا التسبيح هنا بمعنى الاستغفار. طب هو ايه الذنب اللي عملوه ان هم نووا ان هم يمنعوا الفقراء، عزموا على ذلك، دي مش مجرد نية ده عزم على المعصية. طيب اللي قال ان هو استغفار فيجي له سؤال، طب وليه ما قالش لولا تستغفرون، ليه قال تسبحون؟ بعض العلماء ابن عاشور قال لك ما هو التسبيح بيجي مقدمة للاستغفار، ده من اداب الاستغفار. وجاب دليل في ختام في اواخر القرآن

في سوره النصر فسبح بحمد ربك واستغفر. قال كأن في نوع من الثناء قبل الاستغفار، وان الاستغفار نوع من انواع الدعاء، فانت بتقدم مقدمه بالثناء. بعض المفسرين لم يرتضي كل ذلك، وانا اميل لايه؟ للقول الاخير ده. قال ايه بقى؟ قال لا، التسبيح هنا مقصود به التسبيح. البقاء له كلمه ملخصه للي انا عايز اقوله، بيقول ايه؟ بيقول قال لولا تسبحون، اي هل توقعون التنزيه لله تعالى عما أوهمه فعلكم. تاني، فعلكم اللي انتوا عملتوه ده في سوء ظن بالله، الفعل اللي انت عملته ده يستحق ان انت كنت تسبح. سيدنا يونس لما التقمه الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك، لأن ده موطن قد يساء الظن فيه بالله سبحانه وتعالى. بتقول لا، لا إله إلا أنت، لذلك بعدها إيه؟ سبحانك إيه؟ أنا اللي ظالم. كأن الشيطان كان عايز يقول له ربنا ظلمك، ذلك أكدها بإن لا إله إلا أنت سبحانك أنا اللي غلطان، إني كنت من الظالمين. لما تكون بتعمل عمل ده من باب الاسترشاد بالآية، مش ذكر يتقال يعني، بتعمل عمل وظاهره طاعة وبعدين يحصل لك بلاء، بيجي لك الشيطان يقول لك إيه ده؟ يعني ربنا انت جاي تصلي ولا جاي ويحصل لك كذا؟ هنا لابد ان تسارع بالتسبيح، تصرف نزغات الشيطان عنك. لا اله الا انت سبحانك انا اللي اني كنت من الظالمين. يبقى في افعال احنا بنعملها او افكار احنا بنفكر فيها في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، الافعال دي والافكار دي بتدل ان احنا مش عارفين ربنا كويس، لابد ان ننزه الله سبحانه وتعالى. وان احنا لو نزل العكس بقى، العلاقة العكسية، احنا لو سبحنا صح ونزهنا ربنا صح هنشيل العوائق اللي منعانا من الانطلاق في الى الله سبحانه وتعالى. في كتير من الناس يقولك اصلا انا لو مشيت في طريق ربنا يحصل لي كذا وكذا، هو يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، هو من الموانع ومن العوائق من السير والانطلاق في طريق الله سبحانه وتعالى سوء الظن. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، اي نعم المعنى الاشهر بور هلكة، لكن ايضا الارض البور التي لا تثمر شيئا. فظن سوء الظن لا يثمر شيئا، اللي سيء الظن بالله مش عارف ينطلق في الطاعات لانه دايما بيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، عكس اللي يحسن الظن بالله. وده من معاني المر السريع السبح، كلما سبحت الله حقيقة كلما انطلقت في الطاعة، كلما سبحت الله حقيقة انطلقت في الطاعة مباشرة. لأن التسبيح هو نوع من إزالة العوائق اللي كانت منعاك. أهم هذه العوائق هي إيه؟ نحن مش عارفين ربنا صح، إحنا مش عارفين اسم الله الغني صح، مش عارفين اسم الله الواسع، مش عارفين اسم الله القدير الحكيم. زي ما في سوء ظن، وركزوا معايا، زي ما في سوء ظن مجمل في الله، في سوء ظن في بعض الأسماء. تلاقي عنده سوء ظن في خير الرازقين، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عنده إشكال في الاسم ده، في واحد عنده إشكال في بعض الأسماء والصفات. مش قصدي إشكال عقدي، مش قصدي أنه بيؤول الصفة، لا، أقصد أنه هو لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى حق التعامل لهذه الصفة، فبالتالي هو عنده نقص في سير إلى الله سبحانه وتعالى. فمفهوم التسبيح هو مفهوم أوسع. يا جماعة التسبيح ده عامل زي إيه؟ يعني حاولت أجيب مثال. عارف لما تكون سايق العربية ويجي حاجات عمالة تتراكم على الإزاز وانت معكش مساحات، فالصورة بتكون ملغوشة، فمش عارف تمشي كويس. هو ده اللي بيحصل في سيرنا إلى الله، الإزاز بتاعنا بيتراكم عليه الأسباب والمناصب والمواقف الغريبة اللي احنا مش فاهمين حكمتها، والدماء اللي بتسيل والابتلاءات اللي بتحدث، كل ده ملغوش الصورة، فبيخليك مش شايف المأساة صح، مش شايف الصورة صح، مش شايف ان ده عبد لله وده خلق من خلقه لا يملك لنفسه شيئا فضلا على ان يملك لغيره، انت مش شايف الصورة صح. التسبيح بيعمل ايه؟ التسبيح نوع من الجلاء، بيجلي لك هذه الصورة، بيرجعك للصورة الحقيقية، فترى الاشياء على حقيقتها، ترى الأسباب عارية على حقيقتها، وترى الناس على حقيقتها. سيدنا موسى عليه السلام قال لربنا ورايح لفرعون كي نسبحك كثيرا
ونذكرك كثيرا. طب ما التسبيح من الذكر. هنا لحظة مهمة للتسبيح، لأن أخشى إن أنا أرى فرعون على حجم غير حجمه الحقيقي فأخاف. لا، أنا عايز أقعد أنزه ربنا، أنزه ربنا، أنزه ربنا، لغاية لما خلاص الصورة تتعدل، أنا عرفت مقام الله ومقام الخلق، مقام العبد. كلا لا تطعه واسجد واقترب. خلاص أنا عرفت إن هما كلهم من علق. فمن أدوار التسبيح إنه جلاء الصورة، فترى الأشياء على حقيقتها، على حجمها الحقيقي، فلا تزخرف لك الأمور، فتسير. السبح في انطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. من أكبر القرآن يذكر لك العوائق، من العوائق تعلق بالدنيا، نسيان الدار الآخرة. ومن أهم العوائق المذكورة، وده أجيب له شواهد إن شاء الله، قضية عدم أن احنا نقدر الله حق قدره، ما قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى. ذلك بعد الصلاة على طول تبدأ التسبيح. من أكثر الأذكار الملازمة للتسبيح إيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. دايما الحمد بعد التسبيح. في الصلاة الأول سبحان الله، وبعدين الحمد لله. قبل ما بتحمد الله سبحانه وتعالى في الصلاة، الأول تركع تسبح، ثم تقف لتحمد الله سبحانه وتعالى. التسبيح ما هو الحمد، أنت بدأت تشوف، بدأت تثني على الله. التسبيح أنت بدأت، أنت الأول بتنظف عشان تشوف. التسبيح أنت قاعد تنزه الله. أنت ما بتيجي تنزل في السفر، لو نزلت في واد مكان منخفض تنزه الله عن النزول، تطلع الله أكبر من أي مكان أنت بتوصله. فالتكبير مع الصعود والتسبيح مع النزول. شوف حتى في خطواتك أنت تنزه الله سبحانه وتعالى. أنت بتيجي تنام تقول لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزه الله أن سبحانه وتعالى من أي نقص. النقص بيعتري البشر، لكن سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. يبقى إذن التسبيح، المعنى الثاني عشان نبدأ نجيب الشواهد القرآنية، التسبيح من معاني اللغوية المرور السريع وإزالة العوائق مع الانطلاق. والمعنى المشهور الشرعي تنزيه الله عن كل نقص. مين اللي بينسب النقص؟ مشركين اليهود والنصارى، وأيضا نفوسنا قد تنسب النقص إلى الله سبحانه وتعالى. هذه النسبة قد تكون بالأعمال، اللي مش عايزة تتحجب عشان أصل الحجاب هيمنعها من الرزق، اللي مش عايز، هو ده نوع من الأعمال التي فيها إساءة ظن. فيقال لكل هؤلاء لولا تسبحون، العوائق اللي منعانا من الانطلاق بسبب سوء الظن بالله، بنقول لولا تسبحون، زي ما هنا المعنى ده، مما أوهمه الأفعال، أفعالكم من نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، بتعبير البقاعي، قد ننسب النقص إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. ده إشكال. يبقى إذن في أفعال في حياتنا، هذه الأفعال لها دلالة إن إحنا مش عارفين ربنا صح. لما بتخلص صلاة بتقول هذه الصلاة لا تليق بك، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كل عبادة بتعملها الملائكة تسبح، تقول ما عبدناه حق عبادته، ما قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى. الملائكة، ذلك الملائكة ليه بتكثر من التسبيح؟ لأن الملائكة رأت من الملكوت. كل ما تشوف من ملكوت ربنا أكتر، كل ما هتلاقيك قاعد تنزه الله أكتر، لأنك أنت بدأت خلاص تطلع فوق، بدأت تشوف الأشياء على حقيقتها، فبدأت تنبهر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقة، فلما أفاق قال سبحانك. هو خلاص رأى من العظمة، أول شيء بدأ بالتسبيح سبحانك. دايما بعد التسبيح بيحصل انطلاق، سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. التسبيح بيحدث انطلاق في حياتك. ليه؟ لأن التسبيح أنت بتزيل العوائق اللي كانت بينك وبين الانطلاق. وأن من أكبر العوائق، شوفوا احنا قلنا العوائق في أشياء بتشدك لتحت، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم. ومن العوائق ان انت خايف تمشي في الطريق، انت في حاجات شايفها في الطريق منعك او مش شايف كويس. القرآن بيستعمل الطريقتين، انه يزهدك في الاثقال، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولا. لكن طريقة القرآن الاكثر مش انه هو بس يلفتك لحقارة الدنيا، لا، القرآن يزيد من شوقك الى الله. الخوف من النار او التزهيد في الدنيا يخليك لا تسلك الطريق الخاطئة، إنما الشوق إلى الله وتنزيه الله يخليك تسير بسرعة في الطريق الصحيح. ده اللي يخليك يديك بنزين.
انت خلاص رأيت من آيات الله. يا جماعة معاملة ربنا جميلة، واللي بيدوق

ربنا طلع فلوس لله بعد كده خسر، هو كان متصور ان هيحصل ان ربنا يخلف عليه مباشرة، فيبدأ يقول لك ايه اللي حصل، يجي بعدها بسنة يجي له مبلغ من حيث لا يحتسب، يقول ايه ده، فيبدأ يدوء المعاملة فيبدأ يشتاق خلاص، فتلاقيه بيتعامل مع ربنا معاملة غريبة، الناس تنظر اليه انت بقيت ليه بارد كده في الازمات والابتلاءات، هو يقول لك خلاص بقى يا ما دقت على راس طبول، هو عاش. تلاقي واحد في كل أزمة يتوتر وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى كل مرة بيدبرها فبيعيش تفاصيل كل أزمة، طب ربنا سبحانه وتعالى بيسر، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. فالمعاملة مع ربنا بتيجي بالفهم انك انت تذوق التسبيح او الأسماء الحسنى، دي لازم معاملة مش كلام، وده معنى المضطرد عند السلف، ان لما كانوا يتكلموا يعني ليه السلف كانوا مصرين يربطوا العمل بالإيمان، لان الإيمان مش معلومات ذهنية، فبالتالي التسبيح برضو مش مجرد معلومات ذهنية، أعمال بتولد ده، العقائد بتولد أعمال، سواء عقائد فاسدة أو عقائد نافعة. أرأيت الذي يكذب بالدين، ده عقيدة فاسدة، فذلك الذي يدع اليتيم بيولد عمل، فبالتالي الذي يعتقد أن الله على كل شيء قدير بيولد أعمال. قال الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عطاء عظيما، قال جئتكم رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما هو الفعل ده لأنه بيثق في اسم الله الواسع، فخلاص ثقتك في الله بتولد أفعال معينة، بتولد تضحيات، ده كل ما يزيد تزيد معرفتك بالله سبحانه وتعالى بالتالي هتظهر منك أعمال. من أهم العوائق إن احنا مش عارفين ربنا صح، وهذا مما يكثر القرآن في الحديث عنه، كل ما تعرف ربنا أكتر هتلاقيك بدأت تنزه، إيه ده أنا ما كنتش عارف اسم الرزاق كده. في واحد لما بيبدأ يدوء المعاملة في الرزق، يعني تلاقيه يطلع فلوس بسيطة فيشعر بالمعاملة، فبدأ جمال المعاملة نسى أصلا موضوع الفلوس، فبدأ يطلع أكتر فربنا يعامله معاملة أعلى، فيطلع أكتر فربنا يعامله معاملة أعلى، خلاص ودخل في علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى بهذه العطاء. في واحد في العفو، في واحد في الحكمة، إن هو رأى حكمة الله سبحانه وتعالى فلا يضطرب أبدا، وهكذا. عيش بقى مع الأسماء الحسنى، ودور الشيطان الرئيسي أنه يلغوش عليك الصورة، أن يخليك تسيء الظن بالله. قال أول دخلة دخلها لسيدنا آدم، قال له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، هو عايز يسيء الظن بربنا، عايز يسيء الظن بأوامر ربنا. دور الشيطان أنه يخليك تسيء الظن بالأوامر الشرعية والأوامر القدرية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لو تفتح عمل الشيطان، ليه؟ لانك لما تقول لو ده بداية الاعتراض على الامر القدري، مش لو كان ده ما حصلش، لو ما كنتش كذا، دور الشيطان انه عايزك تعترض على الشرع والقدر، عايزك تسيء الظن بالله، دي بداية عمل الشيطان. فبالتالي هذا من اعظم العوائق من السير الى الله سبحانه وتعالى. التسبيح بيعمل ايه؟ التسبيح يجلو كل هذه الامور، والتسبيح دايما مع حمد. انت لما تسبح هترى، هتبصر، لما تبصر تثني، بس بتثني بعد مشاهدة. العلماء لما بيتكلموا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ده حديث عن الله، إياك نعبد، دي مخاطبة لله، فبيقولوا ان الثناء كتر الثناء رافع الانسان الى منزلة المشاهدة، ان تعبد الله كأنك ترى، فبدأت تخاطب ربنا. التسبيح بيرتقي بيك فبتثني هنا عن معاينة، لما لذلك زي ما قلنا يجي الحمد بعد التسبيح او تدمجه، بتقول سبحان الله وبحمده هذا ما اصطفاه الله لملائكته. يبقى فهمنا المعنى العام اللي انا عايز اتكلم عنه في التسبيح. طيب لما نيجي بقى نبص، عايزين أمثلة من القرآن، لما نيجي نبص على المسبحات، المسبحات اللي هي السور التي بدأت بالتسبيح، سبحان وسبح، دي في الأول ودي في الأخير، يعني دي لما نيجي نشوف ترتيب المسبحات في القرآن، عندنا سبحان الإسراء، عندنا في الآخر خالص فعل أمر سبح اسم ربك الأعلى، وعندنا الخمسة الأفعال موجودين في شوط معين كده، سور مدنية من أول الحديد لغاية التحريم، الخمسة موجودين في المنطقة دي، لأن ده شوط مدني قبله شوط طويل مكي، من أول سورة قاف لغاية الواقعة دي سور مكية، قاف الذاريات، الطور، النجم.

القمر الرحمن الواقعة ده مكي، أول حديد مدني والجزء اللي بعده كله مدني لغاية سورة الملك تبارك. هنجد إن المسبحات في المنطقة دي كلها ثلاثة بفعل الماضي سبحة، والثلاثة جايين بنفس مش وراء بعض يعني ما فيش بينهم فواصل، أقصد وراء بعض يعني لا تفصلهم تسبيح بصيغة معينة أخرى. تجد سبحة الأولى فين؟ الحديد ثم الحشر ثم الصف، تمام؟ يبقى الحديد الحشر طبعا بينهم المجادلة، الحشر وبعد كده بينهم المتحن وبعد كده الصف، دول الثلاثة الماضي سبحة لله. ويسبح برضو اثنين وراء بعض وإن كان بينهم المنافقون اللي هي الجمعة والتغابن، الجمعة والتغابن. لما نيجي نبص على هذه المسبحات، إحدى الالتقاطات، أنا لا أدعي إن هذا هو هذه هي الحكمة من بداية السور بالتسبيح، لكن إحدى الحاجات اللي يعني لمستها في هذه المسبحات أن فيها عتابات، هذه المسبحات فيها عتابات، فيها إشارات لعوائق منعت المسلمين من الانطلاق. احنا نتكلم على صور مدنية غير سبحان وسبح، دول مكية، نتكلم على صور مدنية الخمسة اللي في النص. وهنا مهم زي ما قلنا ان في عموم القرآن ان آيات الكفار قد يستفيد منها المؤمن وينزلها على نفسه دون أن تنتقل به الآيات إلى الكفر، فلا يكفر المسلم ولا يكفر نفسه، هو بيفهم. وأظن في المحاضرة قبل كده نقلت كلام الشيخ الإسلام إن قيمة إن مثلا لما يأتي ذم في القرآن للإنسان، وتجد إن كثير من المفسرين يقولون الإنسان هنا بمعنى الكافر، هذا لا يعني أن المسلم لن يستفيد منها، بالعكس، لأن الوصف ده هو المسلم لما بيتشبه بالوصف ده عند الكافر هو لم يكفر، هو عنده إشكال في الوصف ده، والوصف ده أحق أن يكون في الكافرين، لا ينبغي أن يكون في المسلمين. زي بالضبط لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النفاق شعب، فبالتالي الإيمان شعب والكفر شعب أجزاء صغيرة، فممكن إنسان يتلبس ببعض هذه الشعب دون أن يخرج عن الإيمان، إيمانه بيقل. فبالتالي التسبيح كده زي ما فيه بننزه الله عن أقوال وأفعال الكافرين، أيضا ننزه الله عن أشياء فعلناها نحن. فتجد أن الصور دي بتخاطب المسلمين، قرآن مدني بيخاطب المسلمين يذكرهم بيعاتبهم أن هم متأخرين في أشياء أخرتهم عطلتهم عن السير في الطريق الله سبحانه وتعالى، وأن الموضوع ده محتاج تسبيح. يعني مثلا لما تيجي تشوف قبل ما ندخل في المسبحات، القاسمي وهو بيشرح فسبح بحمد ربك واستغفر، احنا قلنا ابن عاشور قال ان هو ده كأنه مقدمة للاستغفار، وان كتير مفسرين قال ان والاثر المروي عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول الآية في ركوع يقول سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم، سبح بحمد ربك واستغفر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح، يبقى سبح هنا معناه تسبيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح. طب ليه تسبيح في ختام الدعوة؟ بعضهم قال تعجب، تسبيح بيجي مع التعجب من قدرة الله في انتقال الحال. السورة اللي بعد النصر تبت يد أبي لهب وتب، شوف الوضع أول الدعوة، الناس بتنفر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمه ماشي يمشي الناس بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الوقت الناس كلها جاية للنبي صلى الله عليه وسلم، جايين أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانوا في الأول أقصاهم أفراد، دلوقتي في الآخر أفواج. فتسبيح التعجب من انتقال قدرة الله سبحانه وتعالى على تبديل الأحوال. القاسمي بيقول فنزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله، كأن القاسمي عايز يقول، أظن خدها من محمد عبده، يعني دي عايز يقول على خواطر اللي مرت عليكم أثناء كل الفترة الدعوية، مر هزيمة مر تعذيب مر ابتلاءات، جات لكم خواطر في الفترة دي كلها، انت بتستغفر عن الفترة اللي فاتت دي كلها، من الخواطر اللي جات لكم ايه؟ نزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله، بعض الناس جالها بعض الخواطر دي، وعن أن يخلف وعده في تأييده، وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده والثناء عليه،
بأنه القادر الذي لا يغلبه غالب، والحكيم الذي إذا أمهل الكافرين ليمتحن قلوب المؤمنين فلن يضيع أجر العاملين ولا يصلح عمل المفسدين، البصير سبحانه وتعالى بما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المفسدين، البصير بما في قلوب المخلصين والمنافقين فلا يذهب عليه رياء المرائين، واستغفره اسأله أن يغفر لك ولأصحابك ما كان أثناء الدعوة ما كان من القلق والضجر والحزن لتأخر زمان النصر والفتح. يبقى وين التقط ان جات لكم مشاعر على مدار 23 سنة كان فيها بعض وتظنون بالله الظنون، انت محتاج تستغفر من الذنوب دي وتسبح، محتاج تنزه ربنا. يبقى اذا التسبيح ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص ينسبه اليه اهل الكفر واهل الفساد، وايضا نفوسنا قد تنسب الى الله سبحانه وتعالى ذلك، وقد يدل على أن نفوسنا نسبت إلى الله ذلك النقص عن طريق أعمالنا. أعمالك بتدل، اللي هو بيتعامل بالربا عشان الرزق، اللي بيعمل حاجات وعينه لك ما ينفعش سيبها، لو سيبتها يحصل لي كذا، ما كل ده هو. طب أنت بتتهم الله سبحانه وتعالى، هو ينفع ملك يدي أمر لحد والحد يقول له بس أصلا لو سمعت الكلام ممكن يحصل لي؟ ملك يقول له يبقى أنت مش واثق فيه. انت لو رحت للدكتور والدكتور كتب لك روشتة وبدأت تقلق تقول له يعني انت متأكد يعني اخد الدواء ده؟ فالدكتور يبص لك كده هو انا بلعب معك وايه؟ انت لو عملتها مع صنايعي وقال لك روح هات القطعة دي تقول له انت متأكد؟ يبص لك كده. انت متخيل يعني سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، يا ربنا انت بنتعامل بتباطؤ مع الاوامر الربانية ليه كده؟ أسرع حاجة عندنا على طول نتهم ربنا سبحانه وتعالى، ليه كذا؟ ليه حصل كذا؟ ولا نتهم أنفسنا. يعني أول حاجة تيجي في ذهننا هو ليه ربنا عمل كذا، مش ليه مثلا إحنا قصرنا ولا إل يعني رب عفو عن تقصيرنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب ده المعنى المحوري العام. وإن الإنسان لو نجح، ودي ارتقاء درجات، إنه هو ينظف الصورة والإزاز بتاعه كويس هينطلق، وتجد أن كثيرا من المنطلقين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى انطلقوا لما عرفوا. كل ما بيعرف ربنا أكتر كل ما بينطلق أكتر. وإن الانطلاق الناتج عن المحبة ورؤية أسماء الله والصفات أعظم بكثير من الانطلاق الناتج عن الخوف، وكلاهما مطلوب، لكن الشعور المحبة الناتج عن الرؤية، انت رأيت افعال الله سبحانه وتعالى، عملت ربنا، ده شعور لا يوصف، بيخليك كلما سمع هيعة او فزعة طار اليها، هو خلاص ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، ده بدأ يذوق طعم الايمان. اللي بيدوق طعم الايمان ده ناتج عن المحبة، والمحبة ناتجة عن الرؤية، ان بدأ يرى افعال الله سبحانه وتعالى، بدأ يبقى في بينه وبين ربنا معاملة. فبالتالي التسبيح هو هذا التنزيه الذي يجعلك ترتقي، وكل مرة بترتقي بتبدأ تكتشف أنا ما كنتش عارف ربنا، إيه ده؟ أنا ضيعت عمري، أنا ما كنتش عارف الرزاق، أنا إزاي كنت بفكر كده مع ربنا؟ أنا كان تفكيري ضيق قوي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربك إذا لأمسكتم. الإنسان بطبعه قتور، مهما ربنا يدي، ربنا بيقول له انت لو معاك الخزائن برضه هتبقى قتور. فكتير من الناس تفكيرها ضيق، عايز كل شبر ياخده في علاقته بربنا. طب طمني يا رب، طب ايه اللي هيحصل؟ طب عرفني ايه اللي هيحصل؟ طب وبعدين؟ طب وبعد سنه ايه اللي هيحصل؟ طب وبعد 3 سنين؟ وكتير من اسئله الناس اختار ده ولا ده، وده اتكلمنا عليه فقه الاختيار، هو بسبب انه مش سايبها ربنا. وده اتكلمنا عنه فقه الاختيار، وان شاء الله بحضر درس تاني يعني عن فقه الاختيار 2، يعني لعله ان شاء الله يبقى الدرس القادم. كتير من الشلل اللي بيحصل عند المفارق في الحياة هو بسبب انه مش راضي يسيبها لربنا. الاعمال المؤسسية في حياتنا خلت ان كأن مفيش علاقة خاصة بينك وبين ربنا، ان كل حاجه ناتجه عن هتخش الكليه ولا دي ولا دي، هي ارقام، هي بظروفها المجموع، هتسافر ده ولا ده حسب ما يعني ايه الباسبور ما هيمشي. انت عايز حد يرتب لك اختياراتك؟ لا، انت لازم يكون ليك مساحه
انت بتعامل فيها ربنا بيجي لك مفرق انت بتدوس على الزرار ومش عارف النتيجة. دي من اكتر المواطن اللي تعرف فيها ربنا، انك كأن، انا بجيب لك امثلة حسية عشان تخيل المشهد، يعني كأن حبل نازل من السماء وانت ماسكه وبيتقال لك سيب ورجليك مش طايلة الارض ولازم تسيب. طول ما انت مش هتسيب غير لما تلمس الارض انت لسه في علاقة مع ربنا ناقصة. لازم يبقى في جزء غيبي في علاقتك بالله، ده من علامات الارتقاء في علاقتك بربنا، ان يظل في جزء غيبي في علاقتك بالله. فكرة انك تبقى شايف وعارف وكل الارقام مكتوبة واي لخبطة فيها بتعمل لك توتر، انت لسه هنا في اشكال في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، لسه ما فيش ارتقاء. انت محتاج تنزه الله سبحانه وتعالى. الله اعظم مما نتخيل سبحانه وتعالى. اسماء ربنا وصفاته سبحانه وتعالى المذكوره في القران وطريقه عرض، واتكلمت عن ده في اللقاء اللي فات، طريقه القران في الكلام عن الله سبحانه وتعالى مبهره. احنا مش عايشين المعاني دي لان افعالنا بتدل لا في نقص. مش معقول انت تظن في الله سبحانه وتعالى الكمال والقدره والرزق والحكمه ويكون في تباطؤ كده. طيب عشان ما نطولش ندخل نبدا بسرعه في الحديد. سورة الحديد بدأت في تسبيح. ايه العتبات اللي موجودة في سورة، انتوا بقى الباقي انتوا اللي هتقولوه بقى، ايه العتبات اللي موجودة في سورة الحديد؟ احنا قلنا ان المسبحات غالبا، بقول غالبا ودي زي قلت لكم التقاطة يعني بحاول اثورها معاكم، ان في اما سوء ظن، في تباطؤ، في عتاب، يبقى في ظنون او افكار او افعال حلها انك تسبح. او ربنا بيقول لك الله غني عنكم، سبح الله ما في السماوات وما في الارض. انت هتفضل متباطئ؟ لا لا خليك. ايه العتبات اللي موجوده في سوره الحديد؟ ما لكم الا تنفقوا الم يأني الذين امنوا تخشع قلوبهم. عتاب عن الايمان، عتاب على الانفاق، عتاب على الخشوع. وممكن اما تقرا السوره اكتر تجد معاني اعظم من ذلك. يبقى اذا انت ليه متأخر في علاقتك بربنا؟ ليه مش عايز تنفق؟ مستني الفتح يحصل؟ يعني لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة. عايز لما تنفق تكون متأكد ان قضيتك منتصرة؟ مش عايز تنفق في وقت الاستضعاف؟ مع ان الانفاق في وقت المسغبة، في وقت المجاعة، هو ده اقتحام العقبة، هو ده اللي هيخليك تقفز في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. انك تقدم لربنا في وقت كل محبط، هو ده اللي يخليك ترتقي في علاقتك بربنا. انك انت تظل مستمر عندك امل وبشرة وتفاؤل ونصرة للدين وانشغال باعمال الدين في وقت الكل بينصرف، هو ده اصلا اللي يخليك ترتقي في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ايه اللي معطلك؟ هذا من سوء الظن بالله، ده محتاج تسبيح، هذا فعل محتاج تسبيح. عدم الانفاق للدين في اوقات الاستضعاف هذا معناه ان في نقص في معرفة الله سبحانه وتعالى، محتاج تنزه ربنا اكتر عشان تعرف تبذل في الوقت ده. ايه اللي يخليك ما تنفقش؟ هو انت ما تعرفش ان لله خزائن السماوات والارض؟ فبالتالي تجد ان مقدمة الحديد، لذلك بعض العلماء قال ان مقدمة سورة الحديد مكية كتر الحديث المعاني الايمانية اللي فيه، او فيها بعض الايات المكية زي ألم يأني، لان في اثر عن ابن مسعود ان ربنا عاتبهم بعد 4 سنوات. أنا مش هدخل هنا في النقاش يعني مكي ولا مدني. فإذا تجد إن في عتاب على مستوى الإيمان الشخصي، إنك أنت متأخر في الارتقاء في قضية الخشوع، وعتاب على مستوى الإيمان المتعدي، إنك أنت ما ليه ما بتنفقش في سبيل الله؟ ليه ما بيحصلكش ارتقاء في الدين؟ ليه زي ما أنت من 5 سنين؟ الناس في الدنيا لما بتقابل بعض بعد 5 سنين ويلاقيه لسه زي ما هو يقول له إيه ده أنت، إيه اللي حصل لك؟ ليه ما نقلت الشركة تانية او وظيفة تانية او ما غيرتش عربيتك او ما غيرتش؟ يشوفوا بعد مثلا 10 سنين يلاقيه زي ما هو في مكانه الدنيوي، فتلاقيه ينقم عليه، اهل الدنيا ينقمون على، يقول انت ازاي كده؟ تخيل انت في الدين هو الطبيعي كده انك بتنقل بترتقي. ايا كان الارتقاء ده مش لازم يكون الارتقاء الديني مش بتعلق نجمة وبعدين بتعلق نسر وبعدين بتلبس شيخ، يعني مش كده يعني، لا مش اقصد كده، لا، وفي علاقتك بالله، في خاصة نفسك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ممكن أظل إنسان يعني أشعث أغبر مدفوع بالأواب لا يعلم عنه الناس شيئا. نتكلم في الارتقاء المعاني، ليه ما بتدقش أطعمة جديدة في الطاعات؟
في خطبة بعنوان لسه قريب شجرة الإيمان، كنت جت من فكرة، كنت بقرأ تعليق ابن القيم على شرح مثل سورة إبراهيم، إن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة. ابن القيم له كلام بديع في مسألة إن يتنعم الإنسان في الجنة بحسب ألوان الطاعات التي كانت في الدنيا. كل ما يبقى عنده ألوان طاعات مختلفة في الدنيا، كل ما هيتنعم بألوان من النعيم مختلفة. وإن ودي في مكان تاني مش في نفس السياق، وكل وكلام برضو قاله شيخ الإسلام في تفسير وهو يطعم ولا يطعم، وإن كل عبادة أصلا لها طعم مختلف. يعني زي ما ربنا اتكلم عن معاني الإيمان وطعم الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان، زي ما في طعم مجمل للإيمان في أطعمة تفصيلية. الخشوع له طعم، والبذل له طعم، والعطاء له طعم، والعفو له طعم، والحلم له طعم، وطول القيام له طعم، والسير في سبيل له طعم. ألوان مختلفة، في ناس حرمة نفسها من ألوان الطاعات دي. فبالتالي انت ليه ما بترتقيش في العلاقة؟ ليه مكتفي بثلاث أربع أطعمة إيمانية وعايش عليهم؟ ليه فقير؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ من الفقر، والإمام أحمد قال ده فقر النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى النفس. ففي نفس مستغنية وفي نفس غنية مليانة بألوان الطاعات، مش عايزة حاجة تانية من الدنيا، لأن هي ذاقت أطعمة أخرى. ما النفس لازم تطعم شيء مادي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الطعام في الصيام وكان يواصل، قال لا أنا عندي أطعمة تانية، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. كتير من العلماء ما اختلفوا طعام حسي ولا معنوي، كتير من العلماء قال طعام معنوي. النفس تزهد في الدنيا في الطعام الحسي، المال وغيره، لما يكون عندها أطعمة أخرى. فأنت لازم تطعم طاعات أخرى. ليه ما بتنقلش في علاقتك بالله؟ ليه ما بتدوقش ألوان تانية من الطاعات؟ ألم يأني للذين آمنوا، ليه طال عليك الأمد ما فيش نقلة؟ طال عليه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ليه مش راضي تنفق؟ ليه في طاعة ربنا سبحانه وتعالى في يعني نوع من الممانعة عشان ينفق؟ تلاقي يقعد يكلم لازم ننصر دين ربنا، ولازم تقول له طب يلا طلع حاجة لله، يقول لك لازم ننصر دين ربنا. ايوه انا بتكلم اهو يا رب انصر الدين. ايوه ماشي، ما احنا دلوقتي بنتكلم شيء عملي. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. ايوه انت مش ناوي تطلع حاجة لدين ربنا سبحانه وتعالى، ما هو انت لازم تفعل شيء. يا جماعة تعودوا العطاء، العطاء اللي بدون تفكير، يعني مش قصدي بدون تفكير بقى. يعني مش لازم كل حاجة تكون عندك ترتيب معين ان دي هتتعامل بها كذا وكذا وكذا بالظبط. لا، عود نفسك العطاء، عود نفسك ان مسجد محتاج حاجة، انت كنت في اعتكاف، انت مش عارف مع اصحابك، عود. العطاء بيجي بالتعود وبيجي برؤية المعطين اكتر. اما بتخالط اصحاب العطاء بتعرف يعني ناس بتعطي بجد، بتعرف يعني ناس كريمة، ده خلق بيكتسب وينمى. الإيد خلاص بتتعود البسط، تعود العطاء، ويكره القبض. مش القبض اللي هو آخر الشهر يعني يكره إن إيد تكون مقبوضة، لا هو عايز يعطي، هو تعود هذا. فبالتالي أنت ليه متأخر في علاقتك بربنا؟ أنت مش ممكن تكون مش واخد بالك إن ده نتيجة سوء ظنك في الله. انت ممكن تكون مش واخد بالك انك متأخر بسبب ان في عوائق انت حاسبها مع ربنا غلط. اصلا لو عملت كذا، اصلا لو سبت كذا، انت مش واخد بالك. انت محتاج من اوائل الخطوات اللي محتاجها في الارتقاء انك تسبح. تكون مش واخد بالك، انت عايز تحسبها حسابات تانية، مش واخد بالك ان التسبيح جزء من حل مشكلتك، بس التسبيح في المفهوم العام انك محتاج تعرف ربنا اكتر، محتاج تشتاق اكتر، محتاج تعامل ربنا اكتر. هتلاقيك بقيت ألين، والعجل بيلف اسرع، وتحركت بقيت بتسبح والسابحات سبحة. خلاص بقيت نشيط، بتنشط، والناشطات نشطة والسابحات سبحة. خلاص بقيت بتسبح في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ازلت العوائق اللي كانت مع الطلاق. يبقى جزء، عشان خلاص انا ما اطولش عليكم، جزء من الدرس انك ترجع تقرأ المسبحات. تعالوا نروح للسورة اللي بعد كده بسرعة، سورة
ها الحشر. ايه اللي موجود في الحشر؟ ايوه سوء ظن. ايه ما ظننتم؟ هم نفسهم ظنوا غلط وانتوا ظنيتوا غلط. ما ظننتم ان يخرجوا وهم اليهود وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. الحشر سوء الظن انك تحس ان ربنا ايه ده معقول ممكن ننتصر. الغريب ان سورة الحشر ذكرت ثلاث انواع من الناس العاملين للدين. ناس طلعت كل حاجة سابت كل حاجة عشان ربنا للفقراء المهاجرين. ناس ضحت بكل حاجة في وقت ما كانش يعرف ايه اللي هيحصل. يعني اللي بيهاجر ده تخيل بيسيب ارضه عشان قضية هو مش عارف ينصرها في ارضه. طب ولما نروح مكان تاني هننتصر؟ يعني اذا كان بلدي مع قبيلتي في مكة احب البلاد مش عارف انصر قضيتي معقول لما هروح مكان تاني هيحصل نصر القضية؟ بس خلاص انا مهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرغما كثيرا وسعة سيبها لله. دول الفقراء سابوا كل حاجة عشان ربنا. الانصار ادوا كل حاجة عشان ربنا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. فربنا ذكر نموذجين اللي ترك كل شيء واللي اعطى كل شيء او اللي التحق بيهم وبيدعي لهم. يبقى اي عمل عشان يقوم لازم ناس تضحي ولازم ناس تنفق ولازم ناس تراعي الموجودين وتدعي لهم حتى لو اخطأوا. يقول اغفر لنا ولإخواننا دول اللي بيستفيدوا من وجود الاعمال الايمانية دي. عدم وجودك في واحد من الثلاثة طب ليه؟ اذا سوء ظن في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال عن اليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ما هو ده عدم فقه. يوم احنا يبقى تفكيرنا زي اليهود يبقى اليهود أشد رهبة في صدورنا من الله. خد بالك لأنتم أشد. انت عندك مواطن في القرآن فيها عندنا ثلاث مواطن في القرآن تقريبا. آية النساء ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية. وعندنا آية العنكبوت جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعندنا آية الشعراء تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ. هنا في الثلاث آيات في خلل إنه حصل مساواة. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتساوي العذاب أو الفتنة أو الخشية بين ربنا وبين الناس؟ ده أنت كده لا تفقه. ده هنا أنت محتاج تسبيح. هنا في إشكال. أنت مش عارف مقام الرب ومقام العبد. انت حصل عندك خلط في الاوراق. ده انت محتاج تنزه ربنا سبحانه وتعالى. ده هيعطلك. ده مش هيخليك تهاجر زي في سورة العنكبوت. ده مش هيخليك تجاهد زي ما في سورة النساء. ده ما هو ده ان انت عملت المساواة دي كخشية الله او اشد خشية. هنا في مشكلة. فبالتالي سورة الحشر انتوا ليه متعطلين عن جهاد اليهود؟ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم منعتهم حصونهم من الله. وتجد ان السورة دي من أكتر السور اللي ذكر فيها الأسماء الحسنى في خواتيم السور. ومن العجيب ودي لفتة تانية من العجيب في القرآن إن المواطن اللي فيها تضحية وعمل للدين تجد فيها حديث عن ربنا كتير. وكأن الله هكذا يعرف بالأعمال زي الحج. تجد سورة الحج فيها ذكر القتال. الآيات اللي فيها ذكر القتال في آخر الحج فيها 15 اسم من أسماء الله وراء بعض ولا اسم متكرر. وهنا خواتيم سورة الحشر. وهكذا يعرف الله سبحانه وتعالى بالمعاملة بالمجاهدة بالتضحية بالبذل. ده من أعظم وسائل معرفة الله سبحانه وتعالى. فبالتالي في سورة الحشر انت محتاج تنزه الله سبحانه وتعالى عن التفكير ده. ربنا أعظم من ذلك. ايوه بس الواقع بيقول. ما هو الواقع ده لان احنا مقصرين. ما تتهمش ربنا سبحانه وتعالى. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. احنا اللي مقصرين. تسيء الظن بالله. طيب بعد كده احنا كده اتكلمنا عن الحديد الحشر. بعد كده الصف. سورة الصف نفس الفكرة في تباطؤ مع نوع بقى من الايه نوع من الادعاء. هما قالوا ايه في من اسباب نزول سورة الصف؟ هما قالوا ايه؟ لو نعلم احب الاعمال الى الله لعملناه. فنزلت الايات تعاتبهم. انت مش عارف ايه احب الاعمال الى الله. ده نوع
قد يكون, أنا مش بتكلم هنا على الصحابة, بتكلم إسقاط ده علينا, قد يكون ده نوع من المراوغة النفسية اللي هو إيه, أنا مش عارف, أنا بس لو أعرف حد يقول لي الطريق, أنا بدور بقالي 5 سنين على مش عارف طريق في طلب العلم. 5 سنين بتدور في طلب العلم يا ابني, أنت لو كنت قريت أي حاجة كان زمانك وصلت, أي حاجة لو كنت قريت كتب غلط على الأقل تبقى عرفت الغلط يا سيدي, على الأقل معنا واحد عارف الغلط. مش معقول يعني تلاقي واحد فعلا كل ما تقابله أصلا أنا مش عارف تاي, أصل هم بيقولوا, أصل في خلاف, هو حالة من الادعاء. لا أنت مش عايز تمشي, أنت واقف قدام المفارق ومش عايز تتحرك. فكرة لو نعلم أحب الأعمال إلى الله وهم يريدون يطفئوا نور الله, الناس قاعدة بتجاهد لإطفاء الدين وأنت مش عارف تعمل, اعمل أي حاجة, اعمل أي شيء. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم؟ سورة الصف بتغير طريقة تفكيرك في مسألة العمل للدين, أنت بتنجي نفسك من النار, أنت مش بتتفضل, لا أنت هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم. والسورة بتكلم على الجهاد, ذروة سنام الإسلام, وبتقول لهم أنت كده بتنجو من العذاب, ما أنت عشان تشكر نعمة, هو أنت عايز نعمة الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والنعم اللي أنت فيها من نعم الإيمان دي وفي الآخر تعرض؟ لا, هتسأل عن هذه النعم, إيه دورك, إيه اللي أنت عملته. ثم سورتين بصيغة المضارع, الثلاثة دول كان بصيغة الماضي سبح لله, بعد كده عندنا يسبح لله جت مرتين في أول سورة جمعة سورة التغابن, برضو عندنا نفس الفكرة, إيه العتبات أو الأخطاء اللي في سورة الجمعة؟ إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم. ذلك شوف هنا واضحة جدا, قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة, والله إيه, إحنا محتاج نكلمه عن ربنا عشان يرجع, لأنه قام مش عارف ربنا كويس. اللي يسيب مجالس العلم لتجارة أو لهو هو عنده خلل هنا في خير الرازقين, خصوصا هنا لو تعود على التجارة, هنا في خلل في فهم خير الرازقين. ذلك في الأول بدأت أيضا بالحديث عن الله سبحانه وتعالى, سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض, الملك القدوس السلام, في ختام الحشر. أنت هنا لما بتعرف الأسماء دي أنت مش فاهم المملكة دي قائمة إزاي, يعني أنت مملكة الله يسبح الله ما في السماوات والأرض الملك القدوس العزيز الحكيم اللي في أول الجمعة أو في أواخر الحشر, أنت مش فاهم المملكة دي, مملكة الله سبحانه وتعالى كيف يعني يدبر الله سبحانه وتعالى الأمر, أنت تفكيرك ضيق. فبالتالي التجارة لما عدت أنت قمت وسبت, أيوة طب وأنت نسيت خير الرازقين, يعني ربنا سبحانه وتعالى أنت متصور أن ربنا هيضيعك, أو أن تتعلم أيضا في الجمعة أن تتعلم ولا تعمل. فتجد عتاب لليهود, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفل. فتجد أيضا هناك عتابات عن التأخر في التعلم أو في التطبيق, وربنا بيقولك في أول السورة التسبيح مستمر من الخلق لو أنت مشيت, لو أنت سبت المجالس التسبيح, يعني العلم أيضا من التسبيح, لو أنت سبت مجالس التسبيح يسبح الله غني. يعني في سورة الجمعة وفي سورة التغابن في نوع من الترك, ناس قامت أو في التغابن ناس مرضتش تهاجر, فربنا بيقولهم الله غني عنكم. لو أنت متصور أنك لما تقوم من بيئة الإيمان أو تمشي أن الدين بينهار, احنا قلنا في سورة الصف قالت لك لا أنا بتصلح فكرك, هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم, أنت بتنجي نفسك أصلا. طيب ده في سورة الجمعة, زي ما قلنا أن أنا ما يهمنيش هنا النقاشات التفصيلية في الآية قد تختلف, حد يقول لا بس لها معنى آخر, أنا يهمني المعنى المحوري أن تركك لبعض الأعمال أو تأخرك في بعض الأعمال قد يكون السبب له قلة المعرفة بالله سبحانه وتعالى, وده محتاج تسبيح, أن تنزه الله, محتاج تنزه, وزي ما بتنزه المجمل أسماء وصفات كلها محتاج تنزه اسم اسم. يعني أنت محتاج, أنت عندك خلل في خير الرازقين أو في اسم الله الحكيم أو اللطيف, أو زي اللي يقولك مثلا ربنا مش هيغفر لي, لا هو خلل اسم الله, هو يسيء الظن باسم الله التواب, أو لما قال له والله لا يغفر الله لك, أنت مالك, من ذا الذي يتألى عليه, أنت مالك وأنت شعرفك باسم الله التواب, أنت ليه أصلا بتحجر واسعا.
ففي خلل بيؤدي إلى أعمال. هذه الأعمال لو أنت عايز تصلحها محتاج تصلح الخلل الرئيسي في نظرة إلى الأسماء والصفات في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. آخر سورة عندنا من الأفعال سورة يسبح لله ما في السماوات اللي هي سورة التغابن، أيضا بدأ بالتسبيح والعتاب المشهور في سورة التغابن. إيه اللي حصل؟ اللي موجود في سورة التغابن؟ إيه؟ لا أيوة، الآية بتاعت إنا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. إيه اللي حصل؟ الآية دي سبب نزولها إيه؟ مرضوش يهاجروا خوفا على أزواجهم وأولادهم. كان المفروض يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مراته وعياله مسكوا فيه وما تسيبناش ومش هينفع نسيب البلد ومش عارف ايه، مرضوش يهاجروا. فبعد سنوات من الهجره لما انتقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجد بقى ان كتير من الصحابه سبقوا في الايمان، هم ان يفتك بهم. ذلك الايه جت بعدها ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اعفوا عن انت اللي غلطان. فبالتالي التاخر في بذل الأوقات لدين الله سبحانه وتعالى أو الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا نوع من إساءة الظن بالله. لذلك سيدنا إبراهيم لما ترك زوجته وابنه في الصحراء وسيدة هاجر قالت الله أمرك، ده من عند ربنا ولا من عندك؟ لو من عند هو ده بقى التسبيح الصحيح، لو من عند ربنا إذن إيه؟ لن يضيعنا. هو ده أن تنزه الله سبحانه وتعالى، أنك ما تتهمش ربنا. طالما انت اللي بتعمله ده لله، حاولت تحرر نيتك خلاص، انت بتسيبها لربنا سبحانه وتعالى. انا مش ملاك، قد يصيبني خطأ، لكن انا قدر المستطاع احاول ان اسير في طريق الله سبحانه وتعالى. اخر حاجة سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى، المعنى المشهور ان تنزه الله سبحانه وتعالى، وان سبح اسم ربك الاعلى لا يقصد به الاسم انما الذات. وان كان ايضا ممكن يستفاد من الاية ان اشمعنى اسم الله الاعلى هنا، اسم الله نزه سبح اسم ربك الاعلى. تجد ان سورة الاعلى جاءت بعد سورة البروج وسورة الطارق، وفي سورة البروج تحريق المؤمنين، وفي سورة الطارق كيد الكافرين انهم يكيدون كيدا. وبعد ما بيرى الانسان تحريق المؤمنين ويستعظم كيد الكافرين قد يصيبه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فربنا لا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فنزه اسم الله الأعلى. بل أصلا ممكن يكون إنسان عنده خلل، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فبدل ما تسوي الظن بالله لا، شوف المشكلة عندكم فين. وإن كان سبحان الإسراء دي عايزة قصة في مسألة التعامل مع وعود الله سبحانه وتعالى بالنصر. يبقى الهدف الرئيسي من لقاء اليوم إن توسيع النظر لقضية التسبيح زي ما القرآن وسع النظر لقضية التوبة، أيضا عايزين ننظر إلى قضية التسبيح بمعنى أوسع، وأن التسبيح هو إزالة العوائق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لأننا لم نعرف الله حق المعرفة. وإن كلما عرفنا الله سبحانه وتعالى ستفاجأ أنك ستنطلق إلى الله سبحانه وتعالى، بل ستندم على الأيام التي مرت عليك وأنت لم تعامل الله سبحانه وتعالى هذه المعاملة. هتندم على أن أنت ما كنتش بتقرب من ربنا أكتر. لما تخطو خطوات في علاقتك بالله سبحانه وتعالى وتبدأ تذوق هذه العلاقة وتبدأ ترى الأسماء والصفات، أن تعبد الله كأنك ترى، أنت هتبدأ تندم على الأيام اللي فاتت، وهتبدأ تكتشف إذا أنا كنت معطل نفسي ليه، أنا إزاي، فما ظنكم برب العالمين، أنا إزاي. ذلك هو سيدنا إبراهيم بيعاتبهم، يعني أظننتم فيه النقص حشاه سبحانه وتعالى، يعني إيه اللي خلاك، إيه الظن اللي عندك في ربنا خلاك تعبد غيره؟ فبالتالي السؤال فما ظنكم برب العالمين، إيه الظن اللي عندنا في ربنا خلانا ما ننطلقش؟ إيه الظن اللي عندهم أصحاب الجنة في ربنا خلاهم ما يطلعوش النفقة؟ أنت متصور إيه؟ أنت متصور الصدقة هتقللك فلوسك؟ انت متصور نصرة الدين او الدعوة الى الله هتمحو البركة من حياتك؟ انت متصور ركعات قيام الليل بتضيع لك وقتك؟ انت متصور ان انت لما تنام عن الصلاة جسمك هيستريح؟ انت متصور ايه؟ ده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. انت بتعكس، انت بدأت تحسن الظن في الاسباب اكتر من الاوامر الشرعية. اصبحنا خلاص عندنا ان الازاز بتاعنا متراكم عليه الغبار والاسباب والمناصب، مخلينا مش شايفين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. لا، احنا محتاجين ننزه الله سبحانه وتعالى في زمن طغيان الاسباب، في زمن ان كل حاجه بقت لغه الارقام وعدد المشاهدات وهكذا، اصبح الانسان مش شايف، يعني مش عارف يشوف ربنا كويس.
مش عارف يصل إلى مرتبة الإحسان. خلاص الأضواء مزغللة عينيه. لا، أنت محتاج تنزه، محتاج أوراد التسبيح، ويكون من المعاني اللي أنت بتستحضرها وانت قاعد بتسبح: أنا ما كنتش عارفك يا رب حق المعرفة، سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك أنا متأخر في علاقتي بالله، أنا إزاي ما دعيتش ربنا في المشكلة دي؟ الله سبحانه وتعالى يغضب ليه؟ ما أنت لما بتدعوش ربنا معناه أنك بتسيء الظن بالله. إزاي ما استخرتش ربنا في الأمر ده؟ يعني أنا واثق في تفكير أكثر من الاستخارة. فهتبدأ تكتشف أفعال صغيرة في حياتك أنت ما كنتش واخد بالك. كل ما تنزه ربنا هتلاقيك بتقول إن شاء الله كتير أصلا، وده من معاني ولا يستثنون، إنه برضو لولا تسبحون الاستثناء، هتلاقي كل حاجة بتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، سيبها لله ربنا ييسرها بإذن الله. هتجد نفسك بتكثر من هذه الألفاظ، لأن يعني خلاص أنت بدأت تفهم إن كل الخيوط بيد ربنا سبحانه وتعالى، بيده مقاليد السماوات والأرض، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذه المعاني تحتاج إلى تثوير. يبقى أنا التسبيح يغرس جوايا المعاني دي، أو لما أعيش المعاني أطلع تسبيح مختلف، يوم التسبيح اللي في هذه المعاشة يغرس في قلبي معاني جديدة، وهكذا. والملائكة لا تمل من التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ليه؟ شايفين الملكوت كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، شؤون الربوبية عظيمة، كل يوم هو في شأن، ينصر هذا ويقسم هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويشفي هذا ويرزق هذا ويمنع هذا، كل يوم هو في شأن، شؤون الربوبية عظيمة. احنا من الوهم ان احنا نحمل احنا اعباء الربوبية، انت متصور انك انت اللي هتدورها، تعمل انت ايه؟ ولا اي حاجة. التسبيح بيخلي زوايا النظر بأحجامها الطبيعية، ترى المخلوق مخلوق حجمه الطبيعي، وترى نفسك على حجمك الطبيعي، وترى الطغاة في أحجامهم الطبيعية. خلاص، وتبدأ هنا زي ما تقول كده، سيدنا موسى قال وراح لفرعون وطغى، إنه طغى، فهو مش عايز إن الملكوت أو الملك المزور بتاع فرعون ده إنه يغطي عليه، قال أنا سبح ربنا سبحانه وتعالى. فهكذا التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص قد ننسبه إلى الله بأقوالنا وبأفعالنا وبنوايانا وبخواطرنا.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمرون معكم في هذه التغطية لتطورات في المنطقة والوضع في مضيق هرمز وفي آخر المستجدات. أدانت الخارجية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، مؤكدة أن استهدافه تم بعد بعدة مسيرات قادمة من العراق ونتج عن ذلك إصابات بشرية. وقال بيان للخارجية السعودية إن المملكة آثرت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم جهود الحكومة العراقية على بناء على طلب رئيس وزراء العراق، مؤكدة احتفاظها بالحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها. وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت إيقاف خط الأنابيب المستهدف احترازيا. بدورها أدانت حكومة العراق الهجمات التي استهدفت السعودية، وأكدت رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة، وثمنت موقف الرياض واستجابتها لجهود احتواء الموقف. وقالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات نيسان، وأعلنت إعفاء قائد عمليات نيسان من منصبه بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من موقع بالمحافظة. وفي اليمن قال المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. وكانت رويترز نقلت عن مصادر حكومية يمنية قولها إن جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى مدينة ذوباب الساحلية على مضيق باب المندب. كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني أن الجماعة سيطرت على جزيرة ميون قرب باب المندب. هذا وقال مصدر

0: اطلع على الجزيرة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية وصل إلى السعودية للتنسيق بشأن تقدم الحوثيين الأخير. من جانبه قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الملاحة بالبحر الأحمر ومواجهة عدوان إيران ووكلائها. وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية إن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. في هذه الأثناء قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالين مع وزيري خارجية السعودية والكويت استعرض خلالهما الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة. وفي ملف التصعيد الإسرائيلي في لبنان أفادت مراسلة الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق وادي زبقين وعلي الطاهر ومحيط القنطرة وبلدة المنصوري وأطراف بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان. من جانبه قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن سفيري لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل لبحث التطورات وتنفيذ الإطار الثلاثي. ونبدأ وإلى اليمن. وتصريحات المتحدث باسم القوات الحكومية إنهم بدأوا قصفا جويا فيما أطلقوا عليه منطقة صندوق القتل والتي تم تحديدها سابقا. ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. أهلا بك ياسر. ياسر ما هي آخر التطورات؟
1: نعم حسين، آخر المستجدات هنا تحليق كثيف للطيران على تعز، وأيضا هناك غارتان شنها الطيران قبل ساعة تقريبا على مناطق للحوثيين أو على مواقع للحوثيين شرق تعز، وربما ليست في الحوبان فقط بل قد تكون باتجاه مفرق ماوية وأيضا وصولا إلى طريق منطقة القاعدة. هناك أيضا تحليق كان قبل ذلك، ورأينا أيضا وسمعنا أيضا غارتين هناك باتجاه مناطق شرق تعز. قبل ذلك أيضا كان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية قد أعلن عن بعض التفاصيل المتعلقة بالغارات التي شنت على الحوثيين في المخا وفي الساحل الغربي بشكل عام، إذ أن الغارات استهدفت تجمعات للحوثيين وآليات بالقرب من ميناء المخا، كذلك أيضا استهدف الطيران الحوثيين في الطريق الرابط ما بين المخا وذوباب، وقال إنه استهدف آليات وأيضا تجمعات الحوثيين في المخا أيضا، لكن في أحد المولات هناك في بالقرب من أحد المولات التجارية في المخا، وأيضا على موقع كان لأحد القادة العسكريين في الطريق الرابط ما بين ذباب والمخا، وذباب هي واقعة بالقرب من باب المندب. أيضا كانت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني قد أكدت أنها صدت هجوما للحوثيين في منطقة رأس العارة، وقالت إنها كبدتهم خسائر في المعدات والأرواح كما صرحت بذلك قوات العمالقة. أيضا أكدت قوات العمالقة أنها ستدافع عن المناطق التي هي فيها، بل وأنها قد استخدمت تعزيزات للتقدم نحو مناطق الساحل الغربي. على ما يتعلق بالوضع الإنساني، ما يتعلق بالوضع الإنساني هناك نزوح كبير في الأيام الماضية وفي الساعات الماضية، وكان آخر نزوح هو ما نزوح الأهالي من مناطق الساحل الغربي وخاصة المخا باتجاه مناطق لحج وعدن أيضا، وكنا قد أعددنا تقريرا عن النازحين في الساعات الماضية، إليكم هذا التقرير. نقف الآن في أحد مخيمات النازحين هنا في مديرية جبل حبشي بتعز، مخيم النوبة. هذا المخيم الذي أتى إليه النازحون بعد أن كانوا يعيشون أيضا في مخيم آخر بالقرب من منطقة الكدحة، فعندما صارت الحرب وعندما صارت تلك المنطقة منطقة تماس بين الطرفين نزح أولئي إلى هذه المنطقة قبل أيام، ومعاناتهم كما نرى في الصورة معاناة كبيرة.
2: يعني نحتاج دعم من المنظمات ومن الحكومة تبعنا، يعني تدور لنا كل ما نطلب، نحتاج طرابيل ونحتاج فراشات ومواد غذائية ونحتاج كل شيء يعني للبيت. يعني
1: وضع النازحين بشكل عام سواء كان في هذا المخيم أو في غيره من المخيمات، هناك أكثر من 5600 أسرة نزحت خلال التصعيد الأخير في اليمن من مناطق الحديدة وتعز ولحج، وكان نزوحها نحو تعز أيضا ونحو لحج ونحو عدن أيضا، وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين بقرابة 46 ألف نازح نزحوا خلال التصعيد الأخير في اليمن، خاصة في غرب تعز وفي الساحل الغربي. ياسر حسن، الجزيرة، تعز.
0: ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون، أهلا بك محمد. محمد يعني متحدث باسم الخارجية الأمريكية تحدث للجزيرة بشأن اليمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر فيما يتعلق بهذه التعليقات وأيضا التصريحات، وما الذي جاء جديدا بهذا الشأن؟
3: نعم حسين، بالفعل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد للجزيرة التزام واشنطن بالدفاع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر ومواجهة ما وصفه بأي عدوان من إيران ووكلائها. إذن هو التزام من واشنطن بهذين الأمرين، الدفاع عن حرية الملاحة ومواجهة إيران ووكلائها، يضع إيران والحوثيين في نفس الكفة، ويؤكد أن التواصل مستمر من واشنطن مع حلفائها وشركائها في المنطقة بخصوص التطورات في اليمن، ويقول إن الجميع متحد في مواجهة الإرهاب الذي تمثله جماعة الحوثي وجماعات أخرى تنشر الفوضى في المنطقة كما قال لنا في تصريحاته هذه. إذن الولايات المتحدة ترى ما يحدث بأنه ليس منفصلا ولا منعزلا عما يجري مع إيران. هم يرون أن التهديد لأمن الملاحة الدولية، حركة السفن التجارية، ناقلات النفط، هو مصلحة أمنية أمريكية ألا يحدث أي تهديد من هذا القبيل، وأن الولايات المتحدة لا تقوم فقط بمساعدة شركائها وحلفائها في المنطقة عندما تمنع أي اضطرابات في هذه الممرات الملاحية المهمة، بل تقوم بذلك على أساس أنه يشكل مصلحة أمن قومي بالنسبة لها، وعلى هذا الأساس تتعامل مع ما يحدث من قبل الحوثيين من هجمات بأنها جزء من استراتيجية إيرانية لإحداث هذه الاضطرابات. ويؤكد المسؤولون الأمريكيون التواصل مستمر، هذه القضية ليست غائبة عن عيون واشنطن وأذانها رغم الانشغالات حقيقة ما كان هنا خلال الساعات الماضية من إحياء لذكرى 11 من سبتمبر، وكذلك الحديث المستمر عن إيران وعن تداعيات تلك الحرب، إلا أن عيون واشنطن مفتوحة، وحتى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر موجود في السعودية كما ذكرت مصادر مختلفة للجزيرة ولوسائل إعلام أمريكية، هو موجود هناك لتنسيق المواقف والعمليات مع الشركاء السعوديين، وسي ان ان اشارت الى وجود 100 عسكري امريكي في السعوديه يقدمون تلك الخدمات الاستخباريه وما يتعلق ايضا بالاهداف التي يمكن التصويب تجاهها للحوثيين لتقويض قدراتهم ومنعهم من احداث هذه المشاكل في الملاحه الدوليه وكذلك للرياض. والتقدير الامريكي بان هناك 100 من عناصر الحرس الثوري الايراني، هؤلاء موجودون في اليمن يساعدون الحوثيين على عملياتهم ويساعدونهم على الوصول إلى مناطق يمكن من خلالها السيطرة على مضيق باب المندب، ومن ثم تكرار ما تفعله إيران في مضيق هرمز من استهداف للسفن وإغلاق للممرات الملاحية وربما زرع الألغام. هناك اعتقاد بالفعل الأمريكي بوجود هؤلاء، لذلك ترسل واشنطن عسكريين أمريكيين إلى الرياض ولكن دون أن تتدخل بشكل مباشر مباشر في العمليات العسكرية حتى الآن، لأن هناك توجه عام من الولايات المتحدة الآن قبيل انتخابات التجديد النصفي بخفض العمليات العسكرية حتى مع إيران نفسها، حتى لا يصبح هذا الموضوع سائدا هنا في نشرات الأخبار ويلقي بظلاله على أولويات المواطن الأمريكي قبيل هذه الانتخابات.

0: تدعم حلفائها لخلق ائتلافهم الخاص وتحالفهم الخاص للتعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة بأنفسهم، تقدم لهم الخدمات الاستخبارية التي يحتاجونها ويريدونها، ولكن من دون أن تكون هناك عمليات عسكرية مباشرة من الولايات المتحدة حتى الآن في هذه المرحلة ضد الحوثيين كما حصل في مراحل سابقة ربما، ولكن الآن التركيز هو على هذا الدعم الاستخباري.
1: شكرا. إذا مراسل الجزيرة من واشنطن محمد المدهون، شكرا جزيلا لك. وقد شكلت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء ومديرية المخا خطوة تفرض معادلات تحول استراتيجي تتخطى النطاق المحلي لتفتح مرحلة جديدة من الصراع بالقرب من مضيق باب المندب. فما أهمية المخا وما الذي تمنحه جغرافيتها للطرف الذي يسيطر عليها عسكريا وبحريا؟ التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: على الساحل الغربي لليمن تتقدم مدينة المخا إلى واجهة المواجهات. أيام من التصعيد المتواصل أعادت تشكيل المشهد ولو مؤقتا في الساحل الغربي بعد أن أفادت مصادر في الحكومة اليمنية وفقا لرويترز بدخول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى المدينة والسيطرة على مينائها. وقال طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن قوات الساحل الغربي سيعاد تجميعها في موقع آمن بعد تشكيل مركز قيادة جديد جنوب مدينة المخا. وأوضح طارق صالح أن قوات الساحل الغربي بمختلف تشكيلاتها تكبدت قتلى وجرحى خلال تصديها لهجمات الحوثيين الأخيرة. هذا التطور ينقل ثقل المعارك جنوبا ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من المواجهة في مجال مؤثر على باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. جغرافيا تقع المخا على الساحل الغربي لليمن ضمن محافظة تعز وإلى الشمال من باب المندب، ويمتد منها الطريق الساحلي جنوبا نحو مديرية ذباب والمناطق المطلة على المضيق، وشمالا نحو الساحل المؤدي إلى محافظة الحديدة. هذا الموقع يمنحها وزنا في معادلة السيطرة على الأرض، فالميناء والطرق المتصلة داخل محافظة تعز والقرب من باب المندب يجعل منها عقدة للإمداد وتحرك للقوات على الساحل الغربي. وقبل التصعيد الأخير كانت المخا تمثل قاعدة رئيسية للقوات الحكومية على الساحل الغربي ونقطة إمداد وتمركز قرب خطوط التماس غرب تعز، لكن الضغط العسكري واحتدام المعارك في الساحل الغربي تصاعد إلى مناطق عدة أبرزها المخا. ففي 3 سبتمبر بدأ الحوثيون هجوما بريا على مناطق غربي تعز وجنوبي الحديدة عقب إطلاق صواريخ باليستية ومسيرات على هذه المناطق وفق مصادر حكومية يمنية. ثم انتقلت التطورات من الهجمات الجوية إلى مواجهات برية واسعة على جبهات الساحل. وفق مصادر عسكرية وحكومية كان عزل المخا وقطع خطوط إمدادها من أهداف الهجوم قبل مواصلة التقدم جنوبا نحو المناطق الأقرب إلى باب المندب. ميدانيا السيطرة على المخا لا تعني تلقائيا السيطرة على باب المندب نفسه، لكنها تضيف بعدا جيوسياسيا جديدا للمواجهات، فبين المخا والمضيق مناطق ومواقع عسكرية أخرى أبرزها مديرية ذباب فضلا عن جزيرة ميون التي تقع في قلب المضيق. كما أن أمن باب المندب لا تحكمه السيطرة البرية وحدها، فالساحل المقابل يمتد بين جيبوتي وإريتريا في ظل وجود عسكري وبحري دولي في المنطقة. لكن ما تغير هو خريطة الانتشار على الساحل اليمني، فبعد السيطرة على المخا أصبحت قوات جماعة أنصار الله الحوثيين أقرب إلى المناطق المطلة مباشرة على باب المندب، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية يمنية تأكيدها وصول الحوثيين إلى مديرية ذباب الساحلية بالتزامن مع ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول محلي بشأن إحكام جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على جزيرة ميون ومضيق باب المندب. وهنا تنتقل المعركة من الجغرافيا اليمنية إلى حسابات التجارة العالمية.

0: وفي ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تعمل على ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وفي إيران قالت الخارجية أن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج لبحث نتائج مفاوضات إيران وعمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في المضيق. ومعنا من طهران مراسلنا ومن طهران يوافينا مراسلنا بابا ولد حرمة بآخر المستجدات من الجانب الإيراني.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز، ويقول إن الوضع الراهن في المضيق ناجم عن ما يصفه بالاعتداءات الأمريكية والصهيونية على إيران. إسماعيل بقائي أشار أيضا إلى هذا الاجتماع المرتقب في عمان بمشاركة بلاده ودول المطلة على المياه الخليجية لمناقشة نتائج هذه المفاوضات التي كانت بلاده تجريها مع سلطنة عمان بشأن إنشاء ممرات بحرية آمنة في مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أشار أيضا إلى هذا إلى الملف النووي الإيراني، إلى هذا الرفع وهذه الإحالة التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وقال إن تعذر تفتيش وزيارة بعض المواقع النووية في إيران يعود إلى تلك الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه المواقع النووية في إيران.
0: وبين تحركات ترصدها الأقمار الصناعية في موقع جبل الفاس وتهديدات أمريكية متجددة لاستهدافه يعود الملف النووي الإيراني لدائرة التصعيد، بتوازي تحيل الوكالة الدولية للطاقة الدولية الملف إلى مجلس الأمن، فيما تحذر طهران من أن يتحول الضغط الرقابي إلى تمهيد لعمل عسكري جديد. المزيد في التقرير الآتي.
2: من جديد ملف إيران النووي في واجهة التصعيد والتوتر، هذه المرة من بوابتين متزامنتين، تهديد أمريكي يتركز على موقع جبل الفاس وضغط رقابي يعيد الملف إلى مجلس الأمن، فيما ترى طهران أن المسار الرقابي ما هو إلا غطاء للمسار العسكري الأمريكي. فما القصة؟ البداية من جبل الفاس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت عبر الأقمار الصناعية حركة وأعمال بناء جديدة في موقع جبل قرب منشأة نطنز، لكن مفتشيها لم يدخلوا مجمع الأنفاق، ولا تملك الوكالة وفق مديرها رافائيل جروسي معلومات ملموسة عما يجري داخله. ما تراه الوكالة من الخارج تكشف تفاصيله صور أقمار صناعية حللها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية على مدار 6 سنوات، وبحسب المركز لم يشهد الموقع نشاطا إنشائيا بالكثافة التي سجلها خلال عام 2026. الصور تظهر تعبيد شبكة من الطرق داخل المنطقة ورفع وتعزيز مداخل الأنفاق وتحصين مناطق الوصول إليها، إضافة إلى إزالة وتسوية كميات كبيرة من مخلفات الحفر، مؤشرات يرى المركز أنها قد تعكس انتقال العمل من مرحلة الحفر الأساسية إلى أعمال داخلية وتحصين إضافي للموقع. لكن ما تقوله الصور يتوقف عند حدود الجبل، فالوكالة نفسها لا تعرف ما يجري داخلها ولا تقدم دليلا حتى الآن على وجود عمليات تخصيب فيها. هذه المنطقة المجهولة تحديدا باتت في صلب التهديد الأمريكي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن واشنطن تراقب التحركات في جبل الفأس، ولوح خلال أيام وأكثر من مرة باستهداف الموقع إذا واصلت إيران العمل فيه، خصوصا منذ أن أشارت تقارير استخباراتية إسرائيلية إلى أن إيران قد تسعى لنقل أجهزة طرد مركزي إلى الموقع كجزء من جهود تخصيب اليورانيوم. لكن التهديد لا يقف عند تصريحات ترامب، فبحسب معلومات جديدة لشبكة CNN يحتفظ الجيش الأمريكي بخطط عملياتية لضرب جبل الفأس الذي كان بالفعل ضمن حزمة أهداف درستها واشنطن سابقا، وتضمنت إحدى خطط استهدافه استخدام بعض أضخم القنابل في الترسانات الأمريكية. لكن السؤال الأهم هو هل تستطيع هذه الذخائر الوصول إلى عمق كاف لتدمير ما قد يوجد داخل الجبل؟ سؤال تقول CNN إن البنتاغون لا يزال يعمل على الإجابة عنه. فبحسب مصدر مطلع أجرت عناصر في البنتاغون مؤخرا تخطيطا مكثفا وسريعا لتطوير خيارات توجيه ضربات حاسمة إلى منشآت عميقة تحت الأرض، وتشير الشبكة إلى أن واشنطن تعمل أيضا على تطوير جيل جديد الذخائر الخارقة للتحصينات في وقت سبق أن درست فيه قدرات سرية لاستهداف منشآت مشابهة. إذن جمال الفأس يعيد الملف النووي من البوابة العسكرية، لكن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعيده من بوابة أخرى. فما يقلق جروسي لا يقتصر على هذا الموقع. الوكالة تقول إن قدرتها على التحقق من البرنامج النووي الإيراني تراجعت بصورة كبيرة. طهران لم تقدم وفق تقرير الوكالة المعلومات المطلوبة بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، كما تعذر إجراء عمليات التحقق الميداني اللازمة. وفوق ذلك لا تزال أسئلة الوكالة قائمة بشأن أثار يورانيوم عثر عليها في مواقع غير معلنة، وتقول إن طهران لم تقدم بشأنها تفسيرات تقنية كافية. من هنا انتقل الملف من فيينا إلى نيويورك، فمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر إحالة مسألة عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات إلى مجلس الأمن في أول إحالة من نوعها منذ نحو 20 عاما. أمام كل ذلك تقرأ طهران المشهد بصورة معاكسة، فمندوبها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من أن الولايات المتحدة اعتادت بحسب قوله شد هجمات بعد صدور قرارات عن الوكالة، ولا يستبعد تكرار ذلك مستقبلا، وهو ما ينسجم مع موقف المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي الذي يتهم جروسي بتقويض مصداقية الوكالة وتحويل تقاريرها إلى مادة لبناء سردية تهديد ضد إيران. بقائي يقول إن تعذر وصول المفتشين إلى عدد من المنشآت جاء أصلا نتيجة الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي تعرضت لها، رافضا تحميل طهران مسؤولية ظروف صنعتها الحرب. لكن طهران تؤكد في الوقت نفسه استمرار تعاونها مع الوكالة، إذ أعلن مندوبها وجود برنامج لزيارة المفتشين محطة بوشهر النووية. أما جبل الفأس فتقول إيران إنه موقع لا يشهد نشاطا نوويا، وتتهم واشنطن بتحويل ما يثار حوله إلى مبرر لعمل عسكري جديد.
0: ونناقش هذا الملف ومعنا من واشنطن السيد باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا بكما. وأبدأ مع ضيفي من واشنطن السيد باتريك مارا. سيد باتريك، يعني الآن الرئيس الأمريكي يتحدث عن عدم يعني السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، ومن ثم هناك تهديدات باستهداف يعني جبل الفأس. هل هناك خطة أمريكية موضوعة في هذه المرحلة لضربة استباقية إن كانت على هذه المحطة النووية أو على جبل الفأس تحديدا؟
3: شكرا لكم على استضافتي وأرحب بالضيف الآخر هنا. أنا في الواقع عدت إلى واشنطن للتو، ولكنني قضيت الأيام القليلة الماضية في دالاس في مؤتمر الحزب الجمهوري الخاص بانتخابات التجديد النصفي. وكما تعلمون تم التطرق إلى موضوع إيران بشكل متكرر، لا سيما من قبل الرئيس ترامب. وفي أحد خطاباته تطرق الرئيس في الواقع إلى جبل الفأس، وأشار إلى أن القوة الفضائية تعمل على مراقبة الجبل والأنشطة فيه عن كثب، وهو قال إن هذه المراقبة قريبة لدرجة أن أفراد القوة قادرون على رؤية أو قراءة أسماء العناصر المكتوبة على ملابسهم العسكرية. والرئيس ترامب ذكر هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، بالإضافة طبعا إلى ما ذكره خلال خطابه في المؤتمر. وقد شاهدنا كيف تلقت الجماهير هذا الكلام بالهتاف، وهذا يبدو أن الجماهير الجمهورية تريد من الرئيس ترامب أن يكون صارما مع إيران. ولكنني لا أعتقد أن أحدا يرى أن الرئيس ترامب يراوغ فيما يتعلق بجبل الفأس. نحن نلاحظ كيف أن إيران تتصرف في مضيق هرمز وتجاه الدول العربية ومع أذرعها مثل الحوثيين الأمريكيين. وبالنسبة للرئيس ترامب فإن الموضوع مسألة وقت بالنسبة له قبل أن تقصف الولايات المتحدة أو تحاول تدمير جبل الفأس. ومؤخرا ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك أنشطة تحصل في تلك المنشأة وفي تلك المنطقة. طبعا الوكالة لم تحدد بدقة ما هي طبيعة هذه الأنشطة، ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة، القوى الفضائية مع درجة المراقبة التي تتم ليس فقط في جبل الفأس بل في مضيق هرمز ومناطق أخرى من إيران، أعتقد أنه من الممكن أن تكون مسألة وقت قبل أن يحاول الرئيس ترامب أن يدمر جبل الفأس، نظرا لعدد المرات التي تطرق فيها إلى هذا الموضوع.
0: سيد مختار حداد، يعني استمعت إلى السيد باتريك، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يحضر لضربة على جبل الفأس، إيران كيف تقرأ ذلك وأيضا ما الاستعدادات التي يتم اتخاذها؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام وضيف الكريم. يعني في الحقيقة الرئيس الأمريكي يقوم بهذه الاستعراضات لكي يمهد لهذه العملية. يعني هناك الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي معروفة، يعني خاصة في فترة روسيا، يعني هي أصبحت أداة بيد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ههذه الوكالة التي لم تندد بالهجوم على منشآت نووية خاضعة لقوانين الوكالة، الآن تأتي ومرة أخرى تقوم وتخرج هذا القرار، وهذا على غرار ما شاهدناه يعني قبل حرب 12 يوما. يعني هناك يوم قبل الحرب أخرجت هذا القرار لكي تمهد للعمليات الصهيونية والأمريكية. فلذلك الآن يعني الوكالة كذلك تلعب نفس هذا الدور. يعني المدير العام للوكالة معروف يعني علاقاته مع أمريكا، عدم تنديده بما قامت به أمريكا أو قام الكيان الصهيوني في استهداف هذه المنشآت، والآن هو ما زال يتحرك على أساس ما تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، وهو واضح يعني يمهد لهذه العملية الأمريكية. فلذلك يعني حتما يعني هناك كذلك إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة. يعني أولا بما جاءوا به من قرار أو أرسلوا إلى مجلس الأمن الدولي هم يعلمون تماما يعني هذا القرار لن يصل إلى نتيجة في مجلس الأمن الدولي، وهناك حتما سيواجه الفيتو الصيني أو الروسي. ولكن يعني الهدف من هذا القرار كما قلت يعني هو تمهيد لإجراء أمريكي وعملية أمريكية لكي يعني الرئيس الأمريكي يقول أنا
0: سيد مختار يعني أهمية هذا الموقع تحديدا لإيران وردة الفعل إذا ما تم استهدافه بالفعل، يعني ما المتوقع كردة فعل إيرانية؟
4: من إيران أكدت أن هذا الموقع أصلا لن يتم فيه تلك النشاطات الذي يدعيه الجانب الأمريكي، ولكن إذا جاء وقام باستهداف هذا الموقع وهو دائما يعني يتحدث عن استهداف يعني أسلحة التي تعتبر من الأسلحة المحظورة، إذا قام باستخدامها نعم حتما إيران سيكون لها ردة فعل كبيرة. لا أعرف يعني كيف ستكون هذه ردة الفعل الآن بالضبط، ولكن ستكون كبيرة جدا وتناسب يعني هذا الإجراء الأمريكي، بل يعني تكون أكبر من هذا الإجراء الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف يعني الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذا الإجراء يعني تريد أن توسع من إجراءاتها، توسع من عملياتها. فلذلك حتما يعني إيران سيكون لديها رد واسع. ولكن قلت لكم يعني في نهاية المطاف يعني هناك المؤسف في هذا الموضوع هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعني بدلا من أن تندد من إجراء أمريكا وإجراءات أمريكا خلال هذه الفترة والكيان الصهيوني، تتحرك مع إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني وتغض النظر عن يعني الأسلحة النووية الإسرائيلية والنشاطات إسرائيل النووية العسكرية.
0: سيد باتريك، يعني تحدثت وأنت قلت يعني عودتك من مؤتمر الحزب الجمهوري والتركيز يعني على الانتخابات النصفية، وأيضا ما يتحدث به الرئيس دونالد ترامب من تصريحات وتشجع يعني الناخب الأمريكي، ومن ضمن هذا الحديث كان هناك يعني القول بأن هذه الحرب ستنتهي بعد انتهاء الانتخابات النصفية. كيف يمكن ربط هذه التصريحات بما سيحدث على أرض الواقع بالفعل؟
5: Sure, thanks.
3: شكرا لك على هذا السؤال. بالنسبة لتصريحات الرئيس حول انتهاء الحرب فور نهاية الانتخابات، في الواقع قد يكون هذا تصريحا سياسيا أو حسابات سياسية من قبل الرئيس ترامب، وأنا لست في موقع يخولني أن أجزم متى ستنتهي الحرب، ولكن لا شك أن الرئيس ترامب تطرق إلى الموضوع النووي في أكثر من مناسبة، وهو في الواقع تطرق إلى الموضوع النووي اليوم خلال الكلمة التي ألقاها في ذكرى 11 سبتمبر، وشدد على أهمية منع إيران من امتلاك سلاح نووي اليوم في حفل إحياء ذكرى 11 سبتمبر 2001. وهذه طبعا فعالية بالغة الأهمية في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الرئيس ترامب ربط 11 سبتمبر بضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ولكنه في المؤتمر ذكر مرارا وتكرارا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وفيما يتعلق بنهاية الحرب فمن الممكن بدرجة كبيرة أن تتصاعد الأمور بين اليوم وبين انتخابات التشديد النصفي، وذلك لأن الجانب الإيراني يصبح أكثر عدوانية في هذا النزاع. وإذا نظرنا إلى ما حصل في الأيام القليلة الماضية، لدينا طبعا ناقلات النفط الإيرانية الخمس التي تم استهدافها بعد قيام إيران بإطلاق صواريخ باليستية على السفن الحربية الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن تتصاعد الأمور، ومن الممكن أن يحاول الرئيس ترامب استهداف جبل الفأس بين اليوم وبين انتخابات التشديد النصفي. بالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أذكركم أنه في بداية فصل الصيف كان هناك قرار بسماح إيران أو بسماح لمفتشي الوكالة بدخول المنشآت النووية الإيرانية برعاية أمريكية وبريطانة وبرعاية دول أخرى، وحاز القرار على تأييد واسع، ولكن مجددا توقفت المسألة في مجلس الأمن. إذا نظرنا إلى المستقبل القريب أو المنظور فإن الموضوع النووي سوف يبقى قائما. صحيح أن قضية مضيق هرمز هي قضية اللحظة إذا جاز القول، ولكن الموضوع النووي سوف يبقى الموضوع الأهم والأولوية القصوى بالنسبة للرئيس ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب، وأي عملية أو قصف ضد منشأة يعتقد بأنها تتضمن أو تحتوي على الأسلحة النووية سينظر إليها الأمريكيون بعين إيجابية.
0: سيد مختار، المحادثات يعني المزمع عقدها في مسقط بشأن مضيق هرمز، ما المتوقع منها؟
4: يعني هذه محادثات مهمة للغاية، يعني بعيدا عن نتائجها، ولكن الحديث الآن عن مثل هذا الاجتماع بين إيران وكذلك يعني العراق والدول يعني دول منطقة الخليج الفارسي، في اعتقادي يعني هذا خطوة إلى الأمام وخطوة مهمة، يعني في اتجاه بأنه إيران كانت خلال هذه السنوات دائما تؤكد على هذا الموضوع بأنه يجب حل قضايا المنطقة وكذلك يعني التوصل إلى الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة من خلال التعاون بين دول المنطقة. الآن موضوع مضيق هرمز جعل يعني بأن هناك دول المنطقة يعني وهي الدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز يعني تجتمع مع بعض لكي هناك تصل إلى يعني نتيجة. هي النتائج واضحة بالنسبة لمضيق هرمز، يعني باعتقادي هناك حتما يعني سلطنة عمان وضعت دول الخليج الفارسي في يعني مجمل ما حدث من مفاوضات بين إيران وعمان، وباعتقادي هي ستؤيد يعني الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان. ولكن المهم هنا هو تشكيل أساس للتعاون الأمني بين دول المنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي. التدخل الأجنبي من؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي أوصلت الأمور والتطورات إلى هذه المرحلة الخطيرة. فلذلك الآن هذا الاجتماع أنا باعتقاده سيؤسس لتعاون أمني مشترك بين دول المنطقة، أو سيؤسس يعني لبداية مثل هذا التعاون الأمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واجتماع مهم بحد ذاته. يعني قلت لكم بعيدا عن نتائج الاجتماع أساسا الآن الحديث عن هذا الاجتماع هو يكون مهم للغاية.
0: إذن كنت معنا من طهران السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لباتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. المزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع الذي قالت إيران إنه سيعقد الاثنين في سلطنة عمان نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة ازدهار شعشع.
5: أهلا بكم في سياق الحدث. تعلن طهران عن اجتماع مرتقب الاثنين لبحث نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. الاجتماع وفق الخارجية ستشارك فيه الدول المطلة على الخليج والعراق دون توضيح ما إذا كان سيتيح محادثات أعمق بشأن مشاغل دول المنطقة. إقليميا تتواصل الدعوات إلى ضمان حرية الملاحة، وكان آخر هذه المواقف ما عبر عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية بأن الأولوية لفتح المضيق وأن هناك حاجة إلى تحرك إقليمي يضم الجميع. أما أمريكيا فيؤكد الرئيس ترامب أن المضيق تحت سيطرة واشنطن، فما دلالة التوقيت؟ وهل يتمكن المجتمعون من إنتاج تفاهم إقليمي؟ وكيف ستتعاطى واشنطن مع نتائج هذا الاجتماع؟ وما الذي سيكون مقبولا أمريكيا على صعيد ترتيبات أمن الملاحة؟ وهل سيخفض الاجتماع من حجم التوتر أم أن التباين بين واشنطن وطهران سيبقي المضيق في قلب المواجهة؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفهم، وهم إيران وقطر ومعها دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية الإيرانية بأن اجتماعا بشأن مضيق هرمز سيعقد في سلطنة عمان الاثنين بمشاركة العراق والدول المطلة على الخليج. وأضافت أن إيران توصلت مع سلطنة عمان إلى تفاهم بشأن مسارات مؤقتة في مضيق هرمز، وأنها ستبذل جهودا لضمان أمن الملاحة فيه. في حين قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر ووزير خارجية السعودية بحثا هاتفيا جهود خفض التصعيد بالمنطقة، وأن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد دعم قطر لحل يضمن حرية الملاحة ويمهد لاتفاق شامل. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد قال إن سابقة استخدام الممرات المائية سلاحا قد يؤدي إلى تكرارها في مناطق أخرى بعواقب أشد ضررا. ولفت إلى أن الأولوية هي لفتح مضيق هرمز ولتخفيف الضغط الاقتصادي عن شعوب المنطقة بما فيها إيران. الأنصاري أكد الحاجة إلى تحرك إقليمي جماعي لإطلاق حوار شامل يضم الجميع. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأكد مجددا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وليس إيران. الآن سأتوجه إلى الزميلة سلام خضر التي ستضعنا في صورة المسارات التي تحدثت عنها إيران خلال مفاوضاتها مع سلطنة عمان. التفاصيل طبعا على الخارطة التفاعلية. سلام،
6: منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اضطربت الملاحة في مضيق هرمز، ثم بدأ كل طرف يقول بأن له السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وبالتالي اختفى خط الملاحة الدولي الذي كان معتمدا منذ ما قبل الحرب. بالنسبة للحرس الثوري حدد خطا لدخول وخروج المضيق يمر عبر المياه الإقليمية الإيرانية، جزيرة لارك في الشمال للدخول وجنوب جزيرة لارك للسفن والناقلات التي تخرج من مياه الخليج إلى بحر العرب. أما القيادة الوسطى الأمريكية فقالت إنها أتمت بنجاح عملية تنظيف مياه مضيق هرمز من الألغام، وبأن المسار الجنوبي وهو المسار الذي يمر في المياه الإقليمية لسلطنة عمان هو المسار الآمن المعتمد الذي يمكن للسفن والناقلات أن تمر عبر هذا الممر بحماية أمريكية. وزير الطاقة الأمريكي قبل بضعة أيام قال إن الممر الجنوبي ينقل يوميا قرابة 9 ملايين برميل من النفط يوميا، ولكن هذا الادعاء لكلا الطرفين بالسيطرة أعاد أيضا مسألة الضربات في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بعدما استهدفت إيران مجموعة من السفن والناقلات كانت تسلك المسار الجنوبي بدأت بشن ضربات وإن كانت متفرقة. واحدة من الضربات قالت فيها القيادة المركزية الأمريكية كانت في جزيرة قشم وجزيرة لارك تحديدا إنها رصدت محاولات من الحرس الثوري لإعادة زرع ألغام من في المضيق، وبالتالي المسارات لا تزال مضطربة والحركة في قلب مسار هرمز لا تزال مضطربة، وسوق النفط أيضا تضطرب مع هذه الاضطرابات المتعلقة بالأمور الجيوسياسية في المنطقة. ما يجري في هرمز الصدى يتردد حول العالم. ازدهار،
5: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه المعطيات والإيضاحات، هي نقاط إذن ستكون جانبا من النقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي. نرحب بالدكتور حسني عبيدي، إذن أهلا وسهلا بك، ونبدأ فيما يتعلق بهذا الاجتماع دكتور الذي أعلنت عنه الخارجية الإيرانية، اجتماع في سلطنة عمان يجمع إيران بعمان. أعلنت أيضا بأن العراق ستكون حاضرة في هذا الاجتماع ودول المنطقة المطلة على الخليج. ماذا نفهم من هذا الإعلان الآن؟
7: أولا هذا الاجتماع هو مهم لأنه يمكن أن يسرع من وتيرة التفاهمات إن صح التعبير وليس المفاوضات بين الجانب العماني والجانب الإيراني حول هذا المضيق البديل الخط الجديد الذي يمكن أن يضمن ملاحة بحرية مفتوحة في مضيق هرمز. النقطة الثانية وهي قضية إعطاء بعد إقليمي مهم خاصة مع العراق الدولة الأخرى المتضررة من غلق مضيق هرمز في نهاية التفاهمات أو للجهد العماني من أجل إيجاد أي حل. والنقطة الأخيرة هي منع ربما أي تدهور في منطقة مضيق هرمز إذا لم نصل إلى اتفاق.
5: دكتور حسني، نستعرض معك أبرز أولويات الأطراف كما تراها، ومنها إيران تريد الاعتراف بسيادتها على جزء من مضيق هرمز وتثبيت قواعد جديدة تتيح لها التحكم بجزء من مسارات الملاحة، وهي تربط ملف المضيق بوقف الحرب ورفع الحصار والعقوبات. قطر ودول الخليج والمنطقة تؤكد الحق في ضمان حرية الملاحة وأمنها واستمرار التدفق التجاري وخطوط الإمداد وعدم استخدام المضيق ورقة ضغط، يهمها كذلك احتواء ارتفاع أسعار الطاقة. ما واشنطن فتريد فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط وعدم فرض إيران لأي رسوم على العبور، وكذلك الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة، وهي تضيف إلى وسائل الضغط وإجراءاتها العقابية ضد طهران ضربات عسكرية ضد الناقلات الإيرانية. دكتور حسني عبيدي، هذه هي الأولويات، أين تلتقي الأطراف في الأولويات وأين تختلف؟
7: تلتقي في قضية التوفيق ما بين الموقف الإيراني والموقف الأمريكي، وكذلك في الضغط أو محاولة الضغط، خاصة لأن دول الخليج بالإضافة العراق ما زالت لديها علاقة قوية جيدة مع الرئيس الأمريكي، وبالتالي نحن نعلم جيدا بأن الثنائي العماني الإيراني متخوف خاصة طهران من رفض الإدارة الأمريكية لأي تفاهم وإن كان مؤقتا. هذا الاجتماع من شأنه أن يؤثر على الموقف الأمريكي،
5: ولكن لهذا الاجتماع أن يكون سابقة خاصة وأنه قد يكون المرة الأولى التي تلتقي فيها إيران مع دول في المنطقة لم تلتقيها منذ فترة.
7: هي صحيح سابقة لأن دول الخليج كان لديها موقف، وهو قضية في موقف مبدئي حرية الملاحة وحرية فتح مضيق هرمز، لكن هناك تصعيد وتصعيد مضاد، ولا يمكن في النهاية لدول المنطقة أن تبقى تنتظر أن يكون هناك تصادم أو أن يكون انزلاق نحو حرب، ولذلك بادرت أعتقد بهذا الاجتماع من أجل الوصول إلى صيغة وإن كانت مؤقتة مبدئية تبعد شبح الحرب وتفتح مضيق هرمز.
5: على أي قاعدة يمكن أن تلتقي هذه الأطراف وتجتمع على صيغة موحدة؟
7: صحيح، الصيغة المشتركة المقبولة أمريكيا وكذلك عمانيا خليجيا وحتى إيرانيا هي ضرورة فتح مضيق هرمز حتى وإن كان فتح على الأقل ممر مؤقت. في نفس الوقت إيران متمسكة بقضية رفع الحصار، فيمكن أن تكون هناك صيغة مشتركة أخف الضررين أقل جدا من التوقعات الأمريكية ومن التوقعات الإيرانية.
5: ذكرت التوقعات الأمريكية، يعني ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تقبل بأي صيغة بين هذه الدول دول المنطقة على أي تفاهمات تتعلق بمسارات مضيق هرمز؟
7: أنا أعتقد أن دول المنطقة توفر في نهاية الولايات المتحدة الأمريكية فرصة فعلا أن تستدرك الموضوع وأن تجنب المنطقة حرب، وهي قضية فتح مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة مصرة والرئيس ترامب منذ البداية على ضرورة فتح هذا المضيق. هذا ما تريد أن تقدمه دول الخليج من خلال إيجاد حل وسط وهو يضمن على الأقل فتح ممر مؤقتا. والإدارة الأمريكية إذا فعلا أرادت أن تخفف من هذا الضغط الكبير على أسعار النفط في مرحلة انتخابية، فأنا أعتقد أن من مصلحتها في النهاية دعم هذا الموقف.
5: شكرا جزيلا لك إذن الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: وفي لبنان بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى بلدة صريفة جنوبية البلاد بعد أن اختار سكانها العودة إليها رغم الظروف الصعبة. واتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية في البلدة التي أدرجت ضمن المنطقة التجريبية الأولى. كاميرا الجزيرة رصدت أوضاع البلدة واستطلعت آراء سكانها الذين ينتظرون تحقيق وعود المساعدة وإعادة الإعمار.
8: ليس حاجزا عاديا للجيش اللبناني، بل بداية حكاية لبلدة تعود إلى الحياة من جديد. لم ينتظر سكان صريفة إدراجها ضمن المنطقة التجريبية كي يبدأوا بعث الحياة فيها ولو من تحت الرماد. كانت وجوه عائلة أبو حسن تملأ هذا الفراغ الذي كان يوما منزلا لها يقف من جديد، وكأنه يعيد صياغة حياة حاولت طائرات الاحتلال محوها بالكامل.
9: بتروح عائلته وبيبقى هو ومدام اسمع فاهم على الضرب. شو بدك بعد يعيش بهك حياة، حياة مرة كتير مرينا بحياة، هلأ مرة كتير عم نعاني لأمر الحياة، لأمر الحياة من كل شيء. شو بدك من شغل من بيت، واحد فقد عائلة عيلة عيلة عيلة تتنفس لألا، شو بدك يكون؟ ما عادش تعني لي شيء بهالحياة كل، شو ما اشتغلت شو ما عملت ما عادش يعني لي شيء.
8: وفي البلدة نفسها تنتظر الأرض التي أطعمت عائلة أبو علي لعقود أن تعود لها الحياة من جديد بسواعد خدمتها دون كلل. فالأرض أصبحت جدباء بعد أن حالت الحرب دون زراعتها.
9: هي الأرض عبينا نزرعها هي السنة دخان وموسم دخان وحقالي، ما زرعنا السنة بالنسبة للحرب ما زرعنا، هذه الأرض مجبولة بالدم هي.
8: لكن أبو علي يحاول نثر الحياة من جديد لما تبقى له في مزرعته. وعلى بعد خطوات منه منزل يحمل ندوب الحرب نفسها، لكنه اختار أن يستقبل الحياة رغم كل شيء. هنا لا يقاس البيت بمتانته بل بإصرار من يسكنه على عدم النزوح مرة تلو الأخرى.
10: هذا بيتنا المتواضع يا جماعة اللي نحن رجعنا على لقيناه، شيء أكيد ما بينسكن، بس لأنه ما في ورانا حدا ومش ملاقيين مأوى يقوينا مضطرين نقعد بهذا البيت. أنا وبناتي الحمد لله، يعني أنا عندي 6 بنات فيش عندي معين لإلي، وبناتي المجوزين كمان قاعدين معي بهذا البيت.
8: يرافقنا رئيس بلدية صريفة في جولة على أحياء البلدة يتحدث عن سيرة كل حجر سقط، يشير إلى وعود بالإعمار والمساعدة لم يتحقق منها سوى رفع أنقاض فحسب. أما السكان فهم يعيدون الحياة بالنزر اليسير مما يملكون.
11: الاقتصادي أكيد الدولة قادرة تعمل شيء بهذا الملف، أقله تبلش كمناطق تجريبية، تبلش يعني تفرج مصاري للبيوت المتضررة لتثبتهم بأرضها، تأمن الخدمات الأولية للبنى التحتية كرمال الناس تثبت بأرضها.
8: ورغم كل هذا الدمار تتسلل الحياة إلى صريفة وسط الصعاب، ويحاول سكانها صياغة حكاية لمرحلة جديدة. تختصر هذه البلدة قصة جنوب لبنان، ومعها أسئلة للجنوبيين عن المسافة بين حقيقة العودة إلى القرى التجريبية وفعل إعادة الإعمار. إيهاب العقلي، الجزيرة، صريفة، جنوب لبنان.
0: شكلت هجمات 11 سبتمبر نقطة تحول في السياسة العسكرية الأمريكية، وأطلقت حربا امتدت إلى دول وساحات عديدة، وبعد ربع قرن لم تعد الولايات المتحدة تخوض حروبها بالصورة ذاتها، لكن إرث تلك المرحلة لا يزال حاضرا في عقيدة واشنطن وانتشارها العسكري رغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها اقتصاديا وعسكريا خلال الحقبة التي كان عنوانها الأكبر في التوجه السياسي والعسكري الأمريكي الحرب على الإرهاب.
12: قبل ربع قرن اختطف 19 رجلا من تنظيم القاعدة 4 طائرات مدنية وغيروا بها وجه العالم. فالتنظيم الذي اتخذ من جبال أفغانستان ومعسكراتها البعيدة ملاذا نقل تهديده آلاف الأميال، وضرب الولايات المتحدة بعملية غير مسبوقة في حجمها وأدوات تنفيذها وأبعادها. لم تسقط الأبراج وحدها في ذلك الصباح، بل سقط معها اعتقاد أمريكي بأن الحروب يمكن أن تبقى بعيدة عن الديار. ومن خلف المشهد الذي اختزل لحظة 11 سبتمبر خرجت عقيدة أمنية جديدة تقوم على ملاحقة التهديدات خارج الحدود وضربها قبل وصولها إلى الأراضي الأمريكية. وفي تحول سياسي تلاحقت تأثيراته، منحت الهجمات فريق المحافظين الجدد داخل إدارة بوش ليبن فرصته الأولى والأهم لترجمة رؤيته القائمة على استخدام القوة وإعادة تشكيل مناطق التهديد. وأطلقت واشنطن ما باتت تعرف بالحرب على الإرهاب، عنوانا واسعا وفضفاضا لحرب لم يحدد لها عدو واحد ولا ساحة بعينها ولا سقف زمني. وفي ظله ظهر خطاب سياسي بمنظور جيوسياسي جديد يقسم جزءا من العالم بين من يقف مع الولايات المتحدة ومن يقف ضدها، ويدفع بمصطلحات من قبيل محور الشر والشرق الأوسط الجديد. ولأن هذه الحرب كانت ترسم أهدافها بأدوات أمنية واستخباراتية أساسا، فقد توسعت صلاحيات الأجهزة الأمنية والعسكرية، وافتتح معتقل غوانتانامو خارج أراضي الولايات المتحدة ليصبح رمزا للاحتجاز المفتوح ولحرب تجاوزت حدود الجغرافيا وسعت إلى تجاوز قيود القانون. بدأت الحرب في أفغانستان بعد أسابيع من الهجمات مستهدفة تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ثم امتدت في مارس 2003 إلى العراق رغم عدم ثبوت صلته بهجمات سبتمبر. واتسعت العمليات لاحقا لتشمل ساحات متعددة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، لكن أفغانستان والعراق كشفا كلفة التدخل المباشر وحدوده، خسائر بشرية كبيرة ونفقات بتريليونات الدولارات ونتائج سياسية لم تتناسب دائما مع حجم القوة المستخدمة. ومع الانسحاب من أفغانستان وتقليص الوجود البري في العراق، انحسر نموذج الجيوش الكبرى والاحتلال طويل الأمد من دون أن تنحسر قدرة واشنطن على التدخل. لم تطوى القواعد وإن تغيرت وظائفها، فتقديرات عام 2021 أحصت نحو 750 منشأة عسكرية أمريكية في 80 دولة. ومع تراجع الجيوش البرية ارتفع قوام القوات الخاصة من 33 ألفا إلى نحو 70 ألفا، كما تقدمت المسيرات والصواريخ والقدرات الفضائية والسبرانية بوصفها أدوات لحرب أخف حركة وأبعد مدى. أما المنظور السياسي الذي وسع مبررات القتال خارج الحدود لملاحقة القاعدة والجماعات التي خرجت من تحت عباءتها على مدى ربع قرن، فقد توارى تاركا مكانه لمنظور الردع ورسم مناطق التنافس خصوصا مع الصين وروسيا واليوم بمواجهة إيران. ليبقى السؤال، هل تمنح هذه التحولات واشنطن نفوذا أكبر بكلفة أقل؟ أم تعيدها تعقيدات الجغرافيا إلى الميدان ومعها فواتير الحرب الباهظة بشريا واقتصاديا؟
0: مشاهدينا، تغطيتنا مستمرة للتطورات في المنطقة والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز، بالإضافة إلى التطورات في اليمن وجنوب لبنان. نلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: يا أبا الندى، حدثنا عن فضيلة الصبر، واذكر ما للصابرين من حسن الثواب، وكيف أن الإنسان يستطيع أن يتغلب على أهواء نفسه بالصبر الذي هو وليد الإرادة، ليطهرها من الموبقات والخصال المهلكات.
1: الحمد لله الذي وعد الصابرين، ووعده الحق بأن يدخلهم جنة نعيم، وصلى الله على نبيه الكريم. أما بعد، فيا إخواني ويا أبنائي، الصبر هو ثبات جند الفضيلة أمام جند الرذيلة، هو تقوية جند الله تعالى حتى تقهر جنود الهوى، فتنتصر النفس على الشيطان وتحس في أعماقها ببرد السلام والاطمئنان، وبذلك ترى الصبر متشابكا ملتحما بأعمال الإنسان. وإذا شئت فقل إن الصبر هو ضبط النفس وقمعها من دنس الأهواء وحبسها في قمقم الإرادة لتنعم بالصفاء وتحرز خيرها العاجل ونعيمها الآجل وتكسب المغانم في ظلال هناء دائم. وإذا عرف المسلم أن عماد كل عمل من أعماله هو الصبر عليه، أدرك أن الصبر هو نصف الإيمان، وأن الصابرين قد بلغوا درجات رفيعة ببذل الهمة، وقد جعل الله بعضهم في مراتب الأئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صدق الله العظيم.
0: ما حظي إنسان برضا الرحمن إلا بالصبر والإيمان.
1: الله الله, الله, الله, الله, الله. إن نسبة الصبر يا أبنائي للأخلاق الفاضلة كنسبة الأصل إلى الفروع، أو كمنزلة الماء من الأحياء، تلك المنزلة المذكورة في كتاب الله جل شأنه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فالغني في حاجة إلى الصبر ليضبط نفسه عن البطر والطغيان ومخالفة شرع الرحمن، والفقير والمحروم من بعض متع الحياة بحاجة إلى ضبط النفس وحبسها عن التذمر والضجر والجزع مما حل به، وأن يرى في نفسه أنه قد منحه سيده الذي خلقه نعما لو قاس بها ما حرم منه لم يكن شيئا مذكورا. ويكفي أن يتذكر هذا الفقير نعمة وجوده وإمتاعه بحواسه وصحته وقواه، واسألوه: هل هو دفع ثمن ذلك؟
0: ما دفع لا بعض الفضة ولا بعض الذهب، وسبحان من وهب العطاء لعباده الأغنياء والفقراء.
1: سبحانه وتعالى. ولو نحن استعرضنا بعد ذلك الأخلاق تفصيلا وأردنا أن نستخرج منزلة الصبر منها، لوجدنا العفة صبرا عما يشتهي الإنسان، والشجاعة صبرا حين البأس، والصدق صبرا عما يطمع في إحرازه لو أنه كذب، وكتمان السر صبرا عن الإفشاء، وكذلك نجد الأمانة صبرا على منازعة النفس أن تفوز بما اؤتمن عليه، وهل الحلم إلا الصبر على الأذى. وهكذا يا إخواني نجد الصبر بالنسبة إلى الأخلاق كالماء من الأحياء.
2: اللهم اجعلنا من الصابرين.
1: لقد تجلت لكم يا إخواني آثار الصبر وثماره، فحسبكم في تقديرها إجمالا ما رأيتم من دخول الصبر في كل الطاعات، واحتياج المرء إليه في جميع المجالات، وأن الصبر قد قرنه الله تعالى بالصلاة التي هي عماد الدين. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
2: صدق الله العظيم.
1: من هنا يا إخواني دخل الصبر في أنواع العبادات، فالمصلي صابر في صلاته منقطع عن كل صلاته، كما يصبر الصائم على الجوع والعطش والحرمان بفضل الصبر الذي قلنا عنه آنفا إنه نصف الإيمان.
2: اللهم إنا صابرون وعلى حكمك نازلون،
0: أسلمنا وجوهنا إليك، فاشهد اللهم أننا مؤمنون.

0: وللصابرين من الله تعالى حسن الجزاء وطيب الثناء والرحمة والإحسان لاعترافهم بعبوديتهم لله جل وعلا ورجوعهم إليه وصبرهم على اتباع أوامره واجتناب نواهيه وعلى قضائه وقدره للفوز بما يشتهون وإدراك ما يرجون. قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم.
1: وبلغ رسوله الكريم:
2: لقد جعلتنا ندرك من معاني الصبر ما لم نكن ندركه من قبل يا أبا الندى. جعلنا الله وإياك من الصابرين وخصنا برحمته وهو أرحم الراحمين.
1: آمين
0: يا هادي.
3: ما لي أراك تنظرين إلى زوجك نظرات حادة وأنت مقطبة عابسة؟
4: لا تسأليني عن سبب ذلك، بل اسأليه لتعرفي.
3: ماذا بينك وبينها يا عادل؟
5: ليس هناك ما يستحق الجدل، ولكن هدى أحيانا تحب أن تضخم الأمور ولا أدري لماذا.
4: أنا لست كذلك، ولكن أنت تشوذ أحيانا عن قاعدة الأزواج لتكون الشواذ في القاعدة.
3: ما هذا الحوار العلمي؟ قاعدة وشواذ القاعدة، من قال لكما إنني أفهم بالألغاز؟
5: الأمر وما فيه يا امرأة عمي هو أن ابنتك مدعوة إلى عرس أختي زينب وتريد شراء ثوب يكلف مئات الألوف، بينما في خزانتها عشرات الأثواب، وكلما جاءت مناسبة كهذه تقول هات.
4: تريد أن تقول إن الثوب الذي أريد شراءه عندي مثله يا عادل؟
5: ما أردت أن أقول إن عندك مثله، وإنما عندك ما هو أجمل منه وأكثر ثمنا.
3: يا ابنتي، زوجك على حق فيما يقول، والتبذير ليس من شيمنا، فاتق الله في زوجك ولا تكلفيه شراء ما ليس لك به حاجة ماسة يا هدى.
4: كل السيدات اللواتي أعرفهن يلبسن في كل حفلة فرح فستانا جديدا، ولماذا لا يريد حضرته أن أكون مثلهن يا أمي؟
5: أنا لا أبخل عليك لا سمح الله، وإني مستعد أن أعطيك ثمن الثوب لا لتشتريه، بل لتدخري ثمنه لشراء شيء تختارينه لنفسك فيما بعد.
3: كلام حسن لا غبار عليه.
4: يا أمي، نفسي تشتهي ذلك، فلماذا أنت تمانعين أيضا؟
6: صوت من هذا الذي يدوي كأنه الرعد؟
4: صوتي أنا يا أبي، أرجو ألا تؤاخذني.
0: يقولون إذا قام جدال بين قوم يكون أرفعهم صوتا من يعرف أنه ليس على حق، هل هذا صحيح؟ أو أن من قال ذلك كان قد أخطأ؟ ما بكم لا تجيبون؟
3: ابنتك هدى هي التي تجادل بغير حق، وتريد أن تغصب على زوجها كي يشتري لها ثوبا جديدا لتذهب به إلى عرس زينب، بينما خزانتها مليئة بالملابس من كل طراز ومن كل لون.
0: يا سبحان الله، أليس هذا ما يسمى بطرا يا بنت أبي الندى؟ أكلما قام عرس وجب على الزوجة أن ترهق زوجها بشراء ما لا يلزم؟
3: تصور إنها تفعل ذلك لتلفت إليها أنظار المدعوات، وليكون ثوبها المزركش شغلهن الشاغل.
4: ولما هذه السخرية يا أمي؟
0: دعينا نسخر من أنفسنا قبل أن يسخر من الناس.
5: هدى، ولما البكاء؟ لك علي أن أحضر لك غدا ثوبين لا ثوبا واحدا، كفي هذه الدموع إكراما لله.
0: يا لك من رجل تذيب عواطفه حرارة الدموع. إذا كان كل زوج على شاكلتك ستظل زوجة تطلب بدل الثوب ثوبين.
3: هدى، هل أنت طفلة؟ أنت يا عادل، إذا كنت لا تستطيع أن تثبت أمام دموع زوجتك كان عليك أن تصفي حسابك معها في البيت، لا أن تأتي إلينا تشكو أمرها.
4: يا أمي انتهينا، فلست أريد بعد الآن أن أحضر العرس ولا أن أشتري ثوبا حتى ولا منديلا.
0: قولك هذا يدل على أن المسألة لم تنتهي بعد، وأنك ناقمة على زوجك.
5: وإذا لم تحضر العرس ماذا سيقولون عني وعنك؟
3: هدى، أمن أجل ثوب تريدين أن تلبسيه أمام صديقاتك لتفخري به تظهرين مثل هذا العناد؟ متى كنت هكذا يا ابنتي؟
0: لا تعتبي على ابنتك، فقد غلب عليها داء العصر، فما من سيدة إلا وتطلب

0: تطلب المزيد من أشياء الزينة ولو علمت بأن زوجها سيستدين ليحضر لها ما تريد.
1: أنا لست كذلك يا أبي.
0: وما برهانك؟
1: إنني كما تعلم.
0: أعلم أنك عاقلة تهتمين بأمور دينك وتثقيف نفسك أكثر من اهتمامك بجمال مظهرك.
1: هكذا أنا وسأظل ولن أخسر ثقتك بي.
2: وأنا أعرف أنك تجارين زوجك وتطيعينه وتحافظين على ماله وأشيائه يا ابنتي.
1: وأنا كذلك يا أمي، وها هو أمامك فاسألي.
3: إنني أقر بذلك، وإنما قد حدث أعتبره سحابة صيف ما لبثت أن مرت واختفت. إن من كانت مثل هدى تسعد ولا تشقي، ويكفي أنها نشأت في بيت صالح، وإني أشكر وأحمد الله على هذا.
0: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au.
1: الحق هو الله، الحق هو الله، حكت أملك هو الرأي، اهدف الله أسمى غايته.
0: مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله، مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وقد أنهينا في الدروس السابقة بفضل الله عز وجل الوسائل الفعالة في تربية الأولاد، من القدوة الصالحة إلى التعويد والتلقين، إلى الملاحظة، إلى العقوبة، إلى الوعظ والإرشاد. وها نحن ننتقل إلى صفات المربي. ننطلق من قاعدة تربوية أساسية، أن فاقد الشيء لا يعطيه. لا تنتظر أن يكون المتعلم على خلق إن لم يكن هذا الخلق موجودا عند المعلم. أحيانا نجري امتحان من أجل أن نعرف الناجحين من الراسبين، في رسوب وفي نجاح، لكن لو أن الطلاب جميعا ناجحون فالامتحان مهمته أن نعرف المتفوقين، أن نعرف التفوق. فدائما وأبدا ينبغي أن يكون التفوق هو الأصل. كل هذا الكون مخلوق من أجل الإنسان، فما خلق الله هذا الكون من أجل أن ترسب أو تنجح، من أجل أن تتفوق. بالمناسبة، لأنك إنسان أنت متفوق. والدليل حينما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أي أن الإنسان قبل حمل الأمانة، إذا ميزه الله. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له السماوات والأرض. يعني لماذا الإنسان متفوق؟ لأنه بإمكانه أن يعصي الله فلم يعصه. لماذا يثاب الصادق؟ لأنه بإمكانه أن يكذب فلم يكذب. لماذا يثاب الأمين؟ لأنه بإمكانه أن يخون فلم يخون. لماذا يثاب العفيف؟ لأنه بإمكانه أن يزني فلم يزني. ينقلنا هذا إلى موضوع الأمانة. يعني إذا أنت وضعت 100,000 عند إنسان وكتب لك إيصال دقيق، هذا المبلغ ليس أمانة، هذا إيداع، لأن الذي أعطاك هذا الإيصال يمكن أن تقاضيه. لو شهدت عليه شاهدين، هذا المبلغ ليس أمانة إنما هو إيداع، لأنه بإمكانك أن تقاضيه. أما حينما يعطيك 100,000 ولا يأخذ منك إيصالا، وأنت بإمكانك أن تعطيه أو ألا تعطيه، فأعطيته، أنت إذن أمين. هي الأمانة، إنه أنت مخير. هلأ بإمكانك أن تأتي إلى ملهى أو إلى مسجد، بإمكانك أن تصلي أو أن لا تصلي، بإمكانك أن تغض البصر أو أن تطلق البصر، بإمكانك أن تطلب العلم أو أن تطلب الجهل. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. أكبر سبب لدخول الجنة طاعة الله وحسن الخلق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني طاعة الله وحسن الخلق. والحديث الصحيح الذي يقول فيه الله جل جلاله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن تقوى الله هي معوان المعلم، يعني الأب المستقيم هو أب ربي ناجح لأن استقامته دعوة، المعلم المستقيم استقامته دعوة مع وسائل النجاح. إذن الإخلاص والاستقامة هذان الشيئان الأساسيان في نجاح العملية التعليمية والتربوية. وقد ورد عن النعمان بن البشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم. يعني الأب العادل له مكانة، أما إذا انحاز إلى أحد أولاده أو انحاز إلى ولد من زوجة دون ولد من زوجة أخرى سقطت مكانته. العدل أساس الملك. مرة رئيس جمهورية فرنسا حينما انتخب قال خطب أقصر خطاب في تاريخ فرنسا، قال: أنا أشكر من انتخبني وأحترم من لم ينتخبني، وأنا لكل الفرنسيين. دقق في هذه الكلمة، هو أب لكل الناس. فأنت كمعلم أنت لكل الطلاب، فإذا انحزت إلى مجموعة طلاب معينة لعلاقات معينة لانتماءات معينة لأسباب معينة، للطلاب الأغنياء فرضاً، للطلاب الأذكياء، إذا انحزت لهم أنت فقدت العدالة، وحينما تفقدها تفقد قوة التأثير. أما حينما ترعى كل الأولاد وكل الطلاب بصرف النظر عن مستوياتهم الاجتماعية وعن مستوياتهم الاقتصادية وعن انتماءاتهم وعن اتجاهاتهم، ترعاهم جميعاً لك مكانة كبيرة. يعني يروى أن النبي الكريم وقف لجنازة فقيل: هو يهودي يا رسول الله؟ قال: أليس إنساناً؟ أليس إنساناً؟ معنى ذلك أن الإنسان أي إنسان ينبغي أن تحترمه. دخلنا بالتفاصيل، يعني معلم في طلاب متفوقين، عينه عليهم، اهتمامه لهم، ابتسامته لهم، يقرأ وظائفهم، يثني عليهم، يهش لهم، يبش لهم، والطلاب الضعاف مهملون، يعرض عنهم، عنيف معهم، قاس عليهم، هذا ليس مربيا. هو الطالب الجيد لا يحتاج إلى كبير عناية. من هذا الذي يحتاج إلى كبير عناية؟ الطالب السيء. الابن الناجح لا يحتاج إلى عناية بالغة. بطولة الأب والمعلم لا في الابن الناجح بل في الابن المقصر. نعم. أيها الإخوة، الصفة الأولى الإخلاص، والصفة الثانية التقوى والصلاح والاستقامة والعدل والإنصاف والرحمة واللطف إلى آخره. الصفة الثالثة العلم. أنت حينما لا تكون متمكناً من العلم، إن تكلمت خطأً والذين تحدثهم أقل منك علماً ضحكت عليهم، وإن كانوا أكثر يقظة ضحكوا عليك، إن لم تكن متمكنا من العلم لا تنجح في تربية من حولك. إن لم تكن متمكنا من العلم لا تنجح في تربية من حولك. أيها الإخوة، التمكن من العلم أساسي جدا. يروى أن بعض العارفين أخطأ في كلمة في درس فغاب 7 سنين حتى تمكن من العلم الذي أخطأ فيه. بالعلم ما في حل وسط، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. بالتعليم، الأب غير المتعلم، أحيانا الابن يكذب عليه، أما الأب المتعلم اليقظ النابه الابن يخشى أن يكذب عليه. حدثني إنسان ابن يدرس في أوروبا، فبعث لأهله رسالة أنه نجح وبتفوق وفرحوا وهنوا بعضهم. له أخ عنده إمكانيات كشف الكذب، ففتح موقع الجامعة بالإنترنت وطلب الكلية وطلب أسماء الناجحين، فلم يكن أخوه مع الناجحين، فالطالب يكذب. إذا الإنسان في سذاجة أو في بساطة والذي يتولى أمره كذب عليه ضعفت مكانته. أما كلام سيدنا عمر رائع، لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي المعلم ينبغي ألا يكون من الخبث بحيث يخدع، وألا يكون من السذاجة بحيث يخدع. والأب كذلك والمعلم كذلك. نعم. والحديث الشريف: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إخوتنا الكرام، الإخلاص والتقوى والعلم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والشيء المألوف أن تتعلم وأن تعلم، وهي فريضة عينية على كل إنسان. بلغوا عني ولو آية، تعلمت شيئا من درس علمه لمن حولك، فإنه هذا الوهم أنه أنا ما بستطيع

0: تتكلم كلمة حتى أتقن العلم، لا. إذا سمعت معنى آية أو معنى حديث أو قضية إشراقية في الإسلام واستوعبتها وفهمتها انقلها إلى الآخرين. فتطلب العلم وتعلم، ودائما الإنسان يتعلم ويعلم. والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. أيها الإخوة، مع الإخلاص ومع التقوى ومع العلم الحلم، وكاد الحليم أن يكون نبيا. المربي والمعلم والأب إذا كان غضوبا وقاسيا في كلماته لا يستطيع أن يربي أولاده، كما لا يستطيع المعلم أن يربي تلاميذه. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأنات. أوصى النبي بعض أصحابه ألا تغضب. قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فكاد الحليم أن يكون نبياً، والحلم سيد الأخلاق، والصبر عند الصدمة الأولى. آخر شيء من صفات المربي، فضلاً عن إخلاصه، وفضلاً عن طاعته لله، وفضلاً عن علمه، وفضلاً عن حلمه، ينبغي أن يشعر بالمسؤولية، لأن الله سوف يسأله عن هؤلاء الصغار. يقول عليه الصلاة والسلام: الرجل راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. وعلموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، وما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إذا كان واحد ما لقح ابنه وأصاب ابنه مرض عضال، سوف يسأل. الأبوة مسؤولية، تلقيح الأولاد، العناية بصحتهم، أخذهم إلى طبيب مثلاً، متابعة العلاج، هذا من مهمات الأب. أيها الإخوة، فاقد الشيء لا يعطيه. إن أردت أن تكون أباً ناجحاً أو معلماً ناجحاً أو موجهاً ناجحاً، لا بد من أن تجمع الإخلاص والطاعة لله، والعلم والحلم، واستشعار المسؤولية. هذه صفات تؤهل المربي، وتؤهل المعلم والأب، ومن يدعو إلى الله عز وجل، كي يدع بصمات واضحة في نفوس إخوانه وتلاميذه وأولاده وأصحابه. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون. قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 730 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 61 من حلقات تدبر سورة البقرة. احنا على فكرة بعد بكرة ان شاء الله هيبقى مر علينا سنتين بالضبط، هيكون 24 مارس واحنا بدأنا يوم 24 مارس 2020 بفضل الله. هذا فضل الله علينا. المهم ارجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا الآية 194 و195 في سورة البقرة. اقرأ معايا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب احنا عارفين انه لما قريش منعت الصحابة من العمرة في الحديبية، ده كان في الاشهر الحرم، يعني كان في ذو القعدة وتسمى ذو القعدة ايضا، وكلهم منعوهم يدخلوا يعملوا العمرة، ده معناه ان كانوا جاهزين هما يقاتلوهم، والاشهر الحرم لا تقاتل فيها العرب من ايام الجاهلية، يعني تحترم. الاشهر الحرم هي رجب وذو القعدة او ذو القعدة وذو الحجة او ذو الحجة والمحرم، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فلما عاد النبي في العام اللي بعده طبقا لاتفاقية الحديبية انه يعمل عمرة القضاء، عاد في نفس الوقت في السنة دي، يعني في ذو القعدة أيضا في الأشهر الحرم. فالمفروض حسب اتفاق الحديبية أنهم يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعملوا عمرة. طيب لو خالفوا الاتفاق بقى ومنعوا النبي والصحابة بالقوة هنعمل إيه؟ المسلمين تحرجوا أنهم يقاتلوا لأنهم في الأشهر الحرم، لأن الإسلام جه واحترم هذه العادة اللي كانت موجودة عند العرب. وإن كانش تبقوا عارفين فيها خلاف دلوقتي، هل مسألة عدم القتال في الأشهر الحرم خلاص انتهى ونسخ بآداب القتال؟ لأن احنا لا نعتدي أصلا، فإحنا يا إما بندافع عن نفسنا أو بندافع عن المظلوم. فإذا كان المظلوم بيظلم أو في اعتداء بيتم على حد في الأشهر الحرم، ما ينفعش إن احنا نؤجل الدفاع عن المظلوم لبعد الأشهر الحرم. فهناك خلاف بين الصحابة إنه هل ربنا نسخ حكم الأشهر الحرم ده، بمعنى احنا يعني لما الإسلام بدأ احترمنا هذه العادة اللي كانت موجودة عند العرب من أيام الجاهلية، لكن هل ده مستمر ولا لا؟ هناك خلاف في ده. لكن المهم المسلمين تحرجوا انهم يقاتلوا في الاشهر الحرم، فربنا قال لهم ايه؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، يعني حرمة الشهر الحرام بحرمة شهر حرام والحرمات قصاص، يعني بالمثل. الحرمة يعني ما لا يصح انتهاكه، فاذا هم انتهكوا حرمة الشهر الحرام يجوز لنا ننتهك حرمة الشهر الحرام، يعني هنقاتل وما ندفعش عن نفسنا او ما ناخدش حقنا؟ اذا يجوز لنا نحن ايضا ان ننتهك حرمة الشهر الحرام اذا هم انتهكوها الاول. والحرمات قصاص بالمثل، قصاص يعني بالمثل. وقلنا قبل كده كلمة قصاص لان اذا حد قطع له اذن بيقطع له نفس الاذن، لو قطع له عقلة صباع يقطع للشخص اللي قطع نفس عقلة الصباع، فده معنى كلمة قصاص يعني بالمثل. كمل بقى الآية. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اللي يعتدي عليكم اعتدوا عليه بالمثل بالضبط، بنفس القوة اللي استخدمها معاكم بالمثل. خلي بالك ما تبلغوش، يقول لك ايه احنا بنرد الصعصعين، لا احنا في الاسلام ما بنردش الصعصعين. الالم المين، لا احنا عندنا الالم بالم واحد والشلوت بشلوت واحد والرصاصه برصاصه واحد، فاحنا ما لا نبالغ احتراما بقى للشهر الحرام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يجي الناس بقى اللي تكره الاسلام تقول افشناكم عندكم تضارب في القران. ليه يا عمي؟ قال لك الآية 190 اللي انتوا تدبرتوها امبارح بتقول ايه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. واضحة ايه؟ يعني اللي احنا بنعمله ده يعني ربنا بينهاكم عن الاعتداء وبيقول انه لا يحب المعتدين. طب ازاي بقى في الآية 195-194 يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا، ده فعل أمر، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا كان بيقول في 190 ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهنا بيقولك فمن اعتدى فاعتدوا. الله، نرد عليهم إزاي يا جماعة؟ إحنا مش بنعتدي، إحنا بندافع عن نفسنا. فمن اعتدى عليكم فدافعوا عن أنفسكم. الله، ما هو قال فاعتدوا علي هو. أيوة، ده من باب المشاكلة. يعني إيه؟ يعني من باب استخدام اللفظ في غير معناه لأنه يشبه لفظ سابق في الجملة، فشكله شكل اللفظ ده. أقول لكم مثلا الشاعر عمرو بن كلثوم في القصيدة المشهورة اللي هي المعلقة قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل معناه الانفعال بقلة أدب، محدش يعلي صوته ويشتم، تمام؟ يعني بالبلدي كده لو حد قل أدبه علينا هو يستاهل بقى أن من قل أدبنا عليه إحنا كمان. هو مش محدش هيقل أدبه، إحنا لو حد قل أدبه علينا إحنا لما نرد عليه إحنا بنؤدبه على قلة أدبه. فكن ممكن نسمي تأدبنا له قلة أدب من باب المشاكلة. فهمين أقصد إيه؟ يعني مثلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني أدبوه على اعتدائه، لكن من باب المشاكلة سمى التأديب بتاعنا له اعتداء. تمام؟ وإيه اللي يبقى؟ ده المشاكلة دي من أساليب البلاغة عند العرب. تمام؟ طيب الحاجة التانية بقى، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ده حكم مش مطلق قوي. هناك أشياء نحن لا نفعلها لا على سبيل الرد بالمثل ولا غيره لأنها أفعال دنيئة. مثلا الكفار دخلوا قرية مسلمة واغتصبوا نسائها، هل الرد يكون ان المسلمين يدخلوا يغتصبوا نساء؟ ما ينفعش طبعا، لا. اذن يعني في هناك اشياء دنيئة نحن لا نفعلها ولا من باب الرد العدوان بالمثل. لو واحد مثلا قتل انسان عن طريق ان جابه جثته قاعد يقطع فيها لغاية ما مات، هل القصاص ان احنا نجيب بني ادم نقعد نقطع فيه؟ لا لا، حكم القتل، لكن هناك أشياء نحن لا نفعلها. ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمه حمزة قد مثل بجثته تألم وقال لأمثلن بـ70 منهم، ده غير صحيح، لم يثبت هذا القول أبدا. ولعل أن ممكن يكون حد من الصحابة اللي واقفين قال كده، احنا هنمثل بـ70 منهم مثلا، لكن النبي ما قالش هذا الكلام. ممكن حد قال كده في انفعال في بتاع منظر صعب قوي، وسيدنا حمزة متقطع وكبده طالع ومنظر كان صعب قوي. طيب كمل بقى الآية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ما هو أصلي انت دلوقتي بتعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك، بتؤدبه بنفس القوة اللي هو استخدمها ضدك. دي بقى حاجة بينك وبين ربنا، محدش يقدر هنا يمسكها عليك، ضميرك هو اللي هيدلك هل انت رديت العنف بتاعه بنفس القوة فعلا ام بالغت وخالفت كلام ربنا. فاتقي الله، لان ربنا بيبقى مع المتقين. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. شوف واضح جدا من البقرة، من سورة البقرة، ان الهداية هي ان الانسان يصل لمرتبة التقوى ويبقى من المتقين. فتجد كثير جدا من اللفظ ده موجود في سورة البقرة. في بداية البقرة ربنا قال لك ان احد الانواع الثلاثة في التعامل مع الهدى هو المتقين، وفي المنافقين وفي الكافرين. احنا عايزين نبقى من المتقين، وطول السورة عمالة توصلك للمتقين. على فكرة هو القرآن كله لما تركز في القرآن على الهدف اللي يريد يصل بي الى يعني يصل بالناس اليه، هو ان يصل بالانسان الى درجة التقوى. اقرا بقى معايا الآية 95. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آية تحث على الإنفاق بعد آيات تحث على القتال. وأنفقوا في سبيل الله، وفي 190 وقاتلوا في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله بشكل أساسي بمقصود منه الإنفاق على تجهيز الجيوش بالسلاح والعتاد والطعام والنفقات، يعني التجهيز الإنفاق على الجهاد. يعني إيه بقى؟ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنفقوا لتعدوا جيوشكم للقتال، لأنكم لو تركتم الإعداد للقتال هتهلكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طبعا احنا بينا قبل كده ان الجهاد مش هو الارهاب، وانه لازم يكون منظم وتحت رايه حاكم مسلم، مش شويه اعمال فيها رعونه. لا، في التاريخ الاسلامي الجهاد كان قتال مشرف، جيوش معده، وان كانت في معظم الوقت كانت بتبقى ممكن اضعف في السلاح، اقل في التجهيزات، اقل في العدد من جيوش الاعداء، ولكن في تخطيط جيد وفي بركه من الله فحققوا انتصارات عظيمه. هذه فريضة، فريضة الجهاد دي يدفع بها المسلمون الظلم عن نفسهم وعن المظلومين، لذلك هي باقية إلى يوم القيامة. لو تركناها ده اللي هيحصل، هنذل طبقا للحديث، نذل. طبعا الحديث طبعا يعني برضو خليني أقول لكم، يعني إذا تبايعتم بالعينة يعني حرق البضاعة، ودي وسيلة أيضا للربا. يعني إيه؟ واحد عايز فلوس كاش، يقوم يروح يشتري بضاعة بالآجل بالتقسيط، يعني ماشي، فياخد مثلا المج ده ب 12 جنيه ويدفعه جنيه كل شهر، ويقوم واخده بيعه دلوقتي ب 8 كاش، يبقى عمل ايه؟ هو محتاج كاش. ده اسمه التبايع بالعينة، احنا بنسميه حرق البضاعة. امتى يبقى ربا؟ لو هو خده من واحد ب 12 وباعه لنفس الشخص ب8 كاش. فهمت هو عمل ايه؟ هو استلف 8 جنيه وهيرجعهم 12.

بس عشان يتحايل على الربا عملها وكأنها عملية بيع وشراء. اشترى بالتقسيط ولسه هيسدد، وراح بايع الحاجة لنفس الراجل تاني. مهم يعني ده اسمه تبايع بالعينة. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني اكتفيتم بالاستثمار وبالبزنس وتركتم الجهاد تماما. الاستثمار والبزنس مطلوب، ما نطلع زكاة ازاي؟ لكن لا يجب ترك الجهاد طول ما في ظالمين وطول ما في مظلومين. طيب. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني إيه بأيديكم؟ ركز بقى معايا الحتة دي، حلوة حلاوة مش معقولة. ولا تلقوا بأيديكم. ألقيت بالمج، يعني أنا رميت المج، يبقى ولا تلقوا بأيديكم، ما ترموش إيديكم في التهلكة. تمام؟ حلوة. لكن ألقيت بيدي المج، يبقى رميت المج بإيديا، يعني أنا بنفسي رميت المج. الله، وما لما أقول ألقيت بالمج يعني إيه؟ مش أنا برضو؟ لا، مش بالضرورة أكون بنفسي. ما أقول ألقيت بالمج، ممكن أكون إديت أوامر لحد بيشتغل معايا إنه يبقى يرمي المج ده. أنا ألقي فين المج؟ ألقيت بالمج، أنا رميت المج، بس أنا إديت أوامر، فمش بنفسي عملتها. لكن بنفسي معناها ألقيت بيدي بالمج، أو ألقيت بيدي المج. تمام؟ هنا بقى ليها معنيين، ده أكتر، ده فيها معنى ثالث كمان شوفوا دلوقتي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ما ترموش نفسكم بنفسكم إلى التهلكة بأنكم تتركوا الإنفاق على تجهيز الجيوش للقتال. وأيضا ما ترموش إيديكم اللي أمسكت عن الإنفاق في التهلكة. فالإيد هنا بتبقى كناية عن الإنسان، لأن الإيد هي اللي مسكت الإنفاق، أمسكت عن الإنفاق، هي اللي بخلت. فزي ما نقول مثلا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيون بين الروم. عيون يعني إيه؟ يعني جواسيس. فالجاسوس يسمى عين، والجاسوسية مسموح بها في الحرب. فالجاسوس يسمى عين لأن العين هي اللي بتشوف ويروح ينقل الأخبار. تمام؟ تمام. وده اللي حصل الحقيقة دلوقتي. احنا جه وقت خلاص الدنيا بتشتعل حوالينا زي اليومين دول، واحنا مش عارفين مصيرنا ايه، هنروح فين، الضربة جاية منين. ده لان احنا تركنا تركنا الجهاد. بس برضو تعبير بأيديكم بيدي معنى اخر جميل جدا. ايه بقى؟ وهو انه لو امسكتم عن الانفاق. لا ده هو ده الحبيب بتاع اليد. استنى، المعنى الثالث هو زي ما الآية دي بتشجع على الإعداد للقتال بأنها بتحذر من الإمساك عن الإنفاق على الجيوش والتسليح وكده، هي أيضا بتحذر من الاندفاع في القتال دون حساب القوة والتخطيط الجيد والاستعداد. يعني إيه؟ وأنفقوا في سبيل الله، أعدوا بقى للجهاد، بس خلوا بالكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني ما تتهوروش وما ترموش نفسكم في معارك غير متكافئة. ده المعنى الثالث. أكبر عبقرية عسكرية في التاريخ الإسلامي ومن أكبر العبقريات العسكرية في تاريخ الإنسانية هو سيدنا خالد بن الوليد. موقفه كان إيه في غزوة مؤتة؟ غزوة مؤتة عدد الجنود المسلمين كان 3000 جندي، وعدد جنود الأعداء 200,000 جندي، نصهم من نصارى العرب الغساسنة ونصهم من جنود الروم البيزنطيين. هدف الغزوة هو تأديب العرب الغساسنة على قتلهم لرسل النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوا الصحابي الحارث بن عمير الأزدي، وقتل السفير في الوقت ده والنهاردة هو في القانون الدولي عمل من أعمال الحرب. يعني لو دولة قتلت السفير بتاع دولة تانية، ده عمل من أعمال الحرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا بقيادة زيد بن حارثة من 3000 جندي لتأديب من قتلوا السفير. فالمسلمين فوجئوا بمتين ألف جندي. عايز أقول لكم المسلمين قاتلوا بشجاعة رهيبة، وقتل منهم 12 صحابي فقط.
منهم التلاتة القادة بتوع الجيش. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعقد اللواء، يعني أمر يعني جعل أمير على الجيش زيد ابن حارثة، وقال فإن قتل زيد فجعفر، يعني جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي ابن أبي طالب، وكان لسه جعفر ما بقالوش سنتين راجع من الحبشة، أو ما بقالوش سنة حتى راجع من الحبشة، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم. بس طبعا مش معنى أنه شاعر يعني فنان بقى، لا لا لا، ده مجاهد وقاد جيش يعني. قتل من الروم الغساسنة في هذا اليوم 3500 جندي، يعني المسلمين 3000 دول كل واحد فيهم على الأقل قتل واحد ماشي، ومن المسلمين 12 بس منهم القادة الثلاثة. فبعد ما الثلاثة ماتوا، المسلمين انتخبوا بسرعة في قلب المعركة سيدنا خالد بن الوليد يا أبا سليمان، وولوه القيادة وادوله الرأي. سيدنا خالد رأى ان الهدف من الغزوة اتحقق، احنا يعني أدبناهم وقتل منهم 3500 واحد قصاد السفير بتاعنا اللي اتقتل، بس المعركة دي لو استمرت يوم كمان لا قد يهزم المسلمين، لان مهما كان العدد ضخم جدا جدا جدا، وحتى لو حاول ينسحب مش هيقدر، لان الانسحاب خطير جدا، لو ادوهم ظهرهم ومشوا هيطردوهم ويتعمل عليهم كماشة وتبقى مشكلة. فسيدنا خالد بن الوليد عمل خطة تدرس في المعاهد العسكرية، الجيشين واقفين في وش بعض، فجعل مجموعة من المشاة ومن الفرسان ترجع ورا قوي خلف الجيش بتاع المسلمين وتثير غبار شديد، والجيش المسلم يكبر، فالروم اعتقدوا ان في امدادات ضخمة عمالة تصل من المدينة للمسلمين وقوات كبيرة عمالة تيجي شديد، بقى غبار غبار غبار والمسلمين بيكبروا، يعني امدادات ضخمة جدا، وبدأ جنود الجيش ينسحبوا من الساحة بالتدريج. فالروم افتكروا ان الجيش بيعيد ترتيب نفسه او بيستدرجهم عشان يروحوا يطردوهم، فالجنود الكتير بقى والامدادات دي تعمل كماش عليهم، فخافوا ان هم يهاجموهم وتركوهم ينسحبوا، وايه وطلع مفيش لا امدادات ولا حاجة، وسيدنا خالد استطاع العودة بالجيش سالما الى المدينة. عايز اقولكم ان الصبية العيال رموا الجيش بالحجارة وقال لهم يا فرار يا فرار، يعني يا اللي هربتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار ان شاء الله، الكر عكس الفر، الفر الهروب، الكر يعني الهجوم، قال بل هم دول المهاجمين ان شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقر خالد بن الوليد على اللي هو عمله. هو عمل ايه بقى خالد؟ لم يلقي بالجيش في التهلكة، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، تمام؟ يبقى من ضمن معانيها ايضا لا تتهوروا وتلقوا نفسكم بدون داعي في معارك ما فيش فيها توازن. الحقيقة الآية فيها توازن عجيب جدا، من ناحية انها بتحث على الاعداد للقتال في سبيل الله دفاعا عن المظلومين، ومن ناحية بتشد الحزام عشان تمنع الاندفاع، والتوازن ده هو الاحسان. واحسنوا احسنوا ان الله يحب المحسنين، لان الواحد لو راح صرف كل فلوسه على تجهيز الجيوش وشراء الأسلحة لن يبقى له فلوس يشتري قمح مثلا، طب الناس هتاكل منين؟ ولو واحد ما صرفش خالص على تجهيز الجيوش لدرجة ان جيش المسلمين اصبح اضعف من جيش الاعداء في بلاد المسلمين، بلاد المسلمين هتحتل وتنتهك، والواحد لو اندفع في معارك خسرانة دون ان يحسب حسابات القوة سيهلك جيش المسلمين. فالقرآن عمل الحسابات دي كلها وهنتدبرها بإذن الله في سورة الأنفال. شوف كده آيات سورة الأنفال، ربنا بيقول إيه؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني 20 منكم يغلبوا 200، والمية منكم يغلبوا 1000 من الكفار. بعد كده القرآن غير الحسابات لما نوعية الصحابة تغيرت. الصحابة اللي دخلوا الإسلام الأول قبل الهجرة وواجهوا الظلم والصعوبات والاضطهاد وهجروا الحبشة وهجروا المدينة وجاعوا وتعبوا، والأنصار اللي وقفوا مع النبي في كل الغزوات الواحد منهم بعاشر

0: ألف يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. تمام، فالحسابات بتاعت القوة موجودة في القرآن والواقعية موجودة في القرآن. مسألة مش عفوانة، محدش يفتح صدره ويغامر بولاد الناس، لا، الحساب بتاع القوة موجود، ولابد لازم نحافظ على الرصيد بتاع المسلمين من الأرواح والرصيد المالي أيضا، ده اسمه الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري، عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري، عانق النجمة وطيري. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عاملنا بالحلم لانكشاف حقيقة ضعفنا عنده بالعلم، والصلاة والسلام على من تحلى بالحلم ساعة الغضب والسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تحلوا بالحلم وتزينوا بالعلم. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديد مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا نتابع الحديث عن صفات الذات لله جل وعلا. الصفة الثانية التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية هي صفة العلم، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يدرك حركة الذر في الهواء، يعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الأزل، لا بعلم مجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى، صفة أزلية تتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، فهي تتعلق بكل شيء.
0: نعم.
1: والله تعالى عالم بكل شيء، وقد أحاط بكل شيء علما، سواء منها المعلومات الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة. وعلم الله عز وجل لم يسبق بجهل، ولا يعتريه نسيان، ولا يتقيد علمه بزمان ولا مكان. وعلم الله تعالى بالكليات كعلم الله عز وجل بالجزئيات، وما يبدو في الكون من نظام وإتقان وإحكام ما هو إلا برهان ساطع على شمول علمه سبحانه وتعالى وعلى كمال حكمته جل جلاله. والله تعالى قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يثبت بهذه الآية المباركة صفة العلم لله عز وجل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فإذا كذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا صفة العلم، وهي صفة كما قلنا أزلية، لأن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة، ولا يمكن أن نتصور أن يكون الإله جاهلا في زمن من الأزمان أو في وقت من الأوقات. كذلك الإمام الغزالي رضي الله عنه أراد في آخر هذا الكلام الذي تحدث به أن يبين أن علم الله تعالى علم واحد، لأن الله تعالى صفاته لا تتعدد، قدرة الله لا تتغير، وكذلك علم الله تعالى لا تغير. فالله تعالى يعلم بالأشياء أزلا ما كان منها وما سيكون، بعكس علم الخلق. علم الخلق يتجدد
0: بالاكتساب، طبعا
1: بالاكتساب، وكل يوم يزداد.
0: نعم.
1: وقد أنسى، اعتريني النسيان، وقد أعلم اليوم عن هذا الشيء أعلم شيئا، وقد أعلم عنه أشياء في المستقبل.
0: نعم.
1: الله تعالى يعلم أزلا كل شيء، ما هو حادث وما سيحدث على التفصيل،
0: يعني بدون أن يتجدد. هو نفسه
1: هو علم لا يتغير،
0: لم يطرأ عليه حدث،
1: وإلا كان متغيرا وحادثا. وإذا كان العلم سيتجدد، معنى ذلك أنه كان فيه نقص. والله تعالى علمه غير ناقص،
0: منزه عن النقص.
1: فإذا علم الله سبحانه وتعالى هو علم محيط بكل شيء، لأن الله تعالى يعلم عن ذاته أنها ذات كاملة متصفة بكل كمال منزهة عن كل نقص، فهو يتعلق بالواجب.
0: نعم.
1: ويتعلق بالمستحيل، أن الله تعالى يعلم أنه يستحيل أن يوجد له شريك، ويستحيل أن يكون له ولد، ويستحيل أن يكون له نهاية وأن يكون له بداية وهكذا. وعلم الله تعالى يتعلق بالممكن، والممكن هو كل مخلوق وكل ما يمكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد. فالممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم.
0: هذا ما سمي تحت عنوان الجائزات.
1: هذا يسمى الجائز. جائز يعني جائز أن يوجد.
0: نعم.
1: وجائز أن لا يوجد.
0: نعم.
1: فإن شاء الله تعالى أوجده وإن شاء أعدمه.
0: نعم.
1: وإن كان موجودا وشاء الله أن يعدمه أعدمه، وإن شاء أن يبقيه أبقاه.
0: نعم.
1: فإذا هذه صفة العلم التي ينبغي للمؤمن أن يؤمن بها لله سبحانه وتعالى، هي صفة العلم المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، ويعني لا يغيب عنه شيء.
0: إذن الواجب في حق الله تعالى والمستحيل في حق الله تعالى يجب أن يعلمه الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعلمه في ذاته.
1: نعم.
0: كما ذكرتم
1: الإنسان ينبغي أن يعلم ما هو الواجب في حق الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن به.
0: نعم.
1: ويعلم ما هو المستحيل حتى لا يقع فيه، وحتى لا يعتقد أمرا مستحيلا في حق الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: ويعلم الممكن. الممكن هو كل أمر ممكن أن يوجد أو ممكن أن لا يوجد.
0: يعني كالمعجزات مثلا التي حصلت للأنبياء والرسل.
1: المعجزات أو خلقنا نحن.
0: نعم.
1: نحن من الممكنات.
0: نعم.
1: فالله سبحانه وتعالى ممكن أن يوجد هذا الإنسان وممكن أن لا يوجد هذا الإنسان. فإذا هذا الأمر الممكن الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، هذا يسمى في ضمن دائرة الجائز أو الممكن.
0: نعم. مولانا، مطلع على صفة القدرة كما وردت في كتاب الإمام الغزالي وصفة العلم، يرى أن هناك قواسم مشتركة بين هاتين الصفتين في ذات الله سبحانه وتعالى، هل هذا صحيح؟
1: طبعا صفات الذات لله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل كلها تدل على الذات الكاملة.
0: نعم.
1: ولكن متعلقات هذه الصفات تختلف، فصفة القدرة لا تتعلق بالواجب، وصفة القدرة لا تتعلق بالمستحيل. فالله سبحانه وتعالى من صفة العلم، الله سبحانه وتعالى علمه يتعلق بالواجب ويتعلق بالمستحيل ويتعلق بالجائز. أما مسألة القدرة فهي تتعلق بالممكن، لا تعلق لها لا بالمستحيل ولا
0: بالجائز
1: بالواجب.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه لو قلنا الله سبحانه وتعالى يقدر على كذا وكان هذا الأمر مستحيلا، كأنما أطرح السؤال بهذه العبارة كأنني أقول هل من الممكن أن يكون الواجب ممكنا؟ فكيف يكون الواجب ممكنا؟ الواجب واجب.
0: نعم.
1: فلا يمكن أن يتغير عن الواجب. كذلك حينما يقول عن أمر مستحيل، هل هذا الأمر المستحيل ممكن أن يوجده الله عز وجل؟ نقول أنت تقول أنه مستحيل.
0: نعم.
1: المستحيل لا تتعلق به القدرة، وبالتالي لا يكون مستحيلا إذا تغير عن هذه الصفة. فإذا القدرة هي تتعلق فقط بالجائز الممكن.
0: نعم.
1: أما العلم يتعلق بالواجب ويتعلق بالمستحيل ويتعلق بالممكن،
0: لأنه علم.
1: نعم. الأمر الآخر أن صفة العلم هي صفة انكشاف.
0: نعم.
1: صفة القدرة هي صفة إيجاد، بينما صفة العلم هي صفة انكشاف. فالله سبحانه وتعالى حينما يعلم عني ماذا سأفعل، هو لم يجبرني على هذا الفعل، ولكن حينما الله سبحانه وتعالى أراد أو أوجدني بقدرته.
0: نعم.
1: فهذا الأمر صفة إيجاد، فأنا لم يكن لي اختيار في وجودي.
0: نعم.
1: بينما في مسألة العلم ليس فيها إجبار، وإنما هو علم عني ماذا سأفعل، وإنما كان الفعل والاختيار مني أنا.
0: لذا عندما قدر عند خلق الإنسان ونفخ الروح فيه في رحم أمه، قدر له رزقه وأجله وعمله أشقي وسعيد.
1: هنا عندما تأتي مثلا مسألة القدر، وسيأتي معنا مسألة القدر وهي غير القدرة
0: طبعا.
1: في هذه المسألة القدر من التقدير. والتقدير هو يعني في تشابه بين مسألة القدر والعلم من حيث الانكشاف، فهو ليس مسألة جبر، وربما هذا يكون فيه توسع حينما إذا وصلنا إلى مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، حتى نعلم أن الإنسان ليس مجبورا كما يظن البعض، وكيف يؤاخذ الإنسان وهو قد جبر على ذلك أو قدر عليه ذلك.
0: نعم.
1: هذا القدر سجل عليه هذا الأمر، سجل ما سيفعله هو الإنسان، ماذا سيختاره هذا الإنسان. يعني نضرب لذلك مثالا، لو أن أستاذا يعلم من حالة تلميذه أنه سيرسب وقال وأخبر أهله أن ابنكم سيرسب، ثم رسب فعلا الطفل أو رسب هذا التلميذ. لا نقول أن الأستاذ هو الذي أجبره على الرسوب، وإنما علم الأستاذ بحالة هذا، بماذا سيكون يعني مستقبل هذا الإنسان، أو من خلال اجتهاده، من خلال حضوره، من خلال تفاعله في الدرس، قدر هذا الأستاذ أنه سيكون كذا. فهذا التقدير من الأستاذ، لو صدق هذا التقدير لا يكون الأستاذ قد أجبر الطالب على الرسوب، وإنما هو يعني حالة انكشفت له من خلال خبرتي ومعرفتي بهذا. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وما سيختارونه، فالله تعالى دون علمه بما سيكون من أفعال الخلق بعد ذلك، ليس على سبيل الإجبار، وإنما على سبيل ما سيختار هذا الإنسان. تقديري أنا قد يخطئ وقد يصيب، تقدير الله تعالى مصيب دائما لا يخطئ، وإلا كان فيه قصور، وعلم الله تعالى وتقديره وصفاته كاملة لا يطرأ عليها نقص.
0: ننتقل إلى الصفة الثالثة من صفات الذات، ألا وهي الإرادة. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه بداية الهداية عن موضوع الإرادة، وأنه مريد للكائنات، مدبر للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير، صغير أو كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكران، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، كفر أو إيمان، إلا بقضائه وقدره وحكمه ومشيئته، فما شاء كان وما شاء لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبدئ المعيد والفعال لما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمحبته وإرادته. من لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة أو يسكنوها لعجزوا عنه، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا مريدا في أزله، سبقت إرادته وجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم أو تأخر، ووقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتريد زمان، فلذلك لم يشغله شأن عن شأن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإرادة كما قلنا في سائر الصفات هي صفة أزلية من صفات الله عز وجل، تخصص الممكن، هذه الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى جعل هذا الممكن طويلا قصيرا حسنا قبيحا عالما أو جاهلا، أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشيء في هذا المكان أو في غيره، فهو سبحانه وتعالى يتصرف في الكون حسب مشيئته وإرادته وحكمته. والله تعالى يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى فقال وربك يخلق ما يشاء ويختار. فإذا هناك مشيئة لله سبحانه وتعالى التي هي الإرادة، الله سبحانه وتعالى بها

0: هذه الإرادة يتصرف في الممكنات كيفما شاء. فكل صفة لكل مخلوق هي من آثار إرادة الله عز وجل. ولو لم يكن مريدا سبحانه وتعالى لكان عاجزا، لو وقع في ملكه ما يكون خارجا عن إرادته لكان عاجزا. ومعنى ذلك أنه لا يكون في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما يكون تحت مشيئة الله عز وجل، لأن من لا اختيار له في فعله يكون مضطرا وعاجزا، ولا اختيار بدون الإرادة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى مختارا فإذا الله سبحانه وتعالى هو متصف بالإرادة، وإلا كان مضطرا في أفعاله هذا الأمر، وهذا يستحيل على الله عز وجل.
1: والمضطر عاجز
0: هنا، طبعا المضطر عاجز، ولذلك لا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه مضطر، وهذه الأمور مما لا تليق بالله سبحانه وتعالى. الأمر الذي أريد أن أنبه إليه، ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الرضا والإرادة. لأن الإنسان قد يقول كيف أراد الله مني كذا وهو لا يرضى ذلك، هل الله سبحانه وتعالى يرضى الكفر؟
1: لا أبدا.
0: فالله سبحانه وتعالى قد يريد الشيء ويرضاه، فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نصلي ويرضى منا فعل الصلاة.
1: نعم.
0: وقد يريد الشيء والله سبحانه وتعالى لا يرضى، فالله تعالى لا يرضى الكفر. فإذا هناك أمور، إذا صفة الرضا، مسألة الرضا غير مسألة الإرادة في هذا الباب.
1: نعم.
0: فنضرب لذلك مثالا، مثلا والد يقول لولده قم فقرأ، قم استعد للامتحان.
1: نعم.
0: فالولد لا ينهض ويبقى متكاسلا، ويرى الوالد منه ذلك ويقول له إذن لا تقرأ، ليس على سبيل أنه رضي بذلك، ولكن على سبيل الاختبار له، لأنه إذا أدت النهاية إلى الرسوم سيعاقبه على ذلك. فإذا هو يقول له لا تقرأ وسأرى منك بعد ذلك، أو سترى مني كذلك بعد ذلك. فإذا هو أراد هذا الأمر لأنه لا يريد أن يجبر هذا الولد على أمر لا يريد أن يجبره. الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يجبرنا على شيء، فأراد الله سبحانه وتعالى أمورا وترك لنا فيها الاختيار، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى لم يجبرنا على هذه الأمور، وبعد ذلك في النتيجة نحن نحاسب على هذا الأمر، على اختيارنا في هذا الأمر. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الكفر وخلق الإيمان، الله سبحانه وتعالى خلق الطاعة وخلق العصيان، لكن الله تعالى أراد الإيمان ما أراد الكفر، أراد الطاعة ما أراد العصيان. فإذا هنا ينبغي أن نفرق بين الأمرين، لا يقول إنسان كيف أراد الله كذا وبعد ذلك لم يرضى مني هذا. فإذا مسألة الرضا غير مسألة الإرادة.
1: نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الحق يقول لهم: أين شركاؤكم. كلمة أين شركاؤكم استفهام من الله، والاستفهام من العليم لا يقصد منه علم القضية، وإنما يقصد منه الإقرار من المسؤول. وإحنا قلنا زمان إن السؤال يرد مرة من التلميذ لأستاذه ليعلم ما يجهل، ويرد مرة أخرى من الأستاذ لتلميذه لا ليعلم ما لم يعلم، ولكن ليقرره بالمعلوم. فإذا سأل الله خلقه أيسألهم ليعلم؟ حاشا لله، إنما يسألهم ليكون سؤال إيه؟ إقرار. والإقرار هنا تبكيت، لأن ملوش جواب، لأن ما فيش شركاء. فلما يقول لهم أين شركاؤكم، يبقى معناها استبعاد أن يوجد شركاء، يبقى يبكتهم على أنهم أشركوا بالله ما لا وجود له. ثم لم تكن فتنتهم، إحنا قلنا الفتنة الاختبار، والاختبار ده كان في الدنيا ويكذبوا على المؤمنين يقولوا احنا مؤمنين احنا مش عارف ايه. انما لما يجي ربنا هو اللي يقول اين شركاؤكم، يبقى ده اختبار ايه؟ اختبار قاسي قوي. ليه؟ لانهم ان كذبوا على الناس ما يستطيعوش يكذبوا على مين؟ على الله. يبقى لم تكن فتنتهم الحقيقية، فتنوا كثيرا واختبروا كثيرا، انما الفتنة الحقيقية هنا بقى حين يسألهم اين شركاؤكم. فلما يفاجأوا بالحق سبحانه وتعالى يقول لهم أين شركاؤكم، وهم لا شركاء لهم في الواقع والحقيقة، وإنما كانت دعوة للتملص من موجبات الإيمان، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى نطقوا ولا ما نطقوش؟ لكن في آيات من القرآن تدل على أن مثل هؤلاء يقول الله في حقهم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وهذا نطق ولا مش نطق؟ أم قال لك لا ينطقون نطقا مقبولا. يبقى تخريف، تخريف من الحيرة والدهشة لما فوجئوا كده. ولذلك احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى قال للذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم صنعوا للإنسانية زي ما بيقولوا، وبعد ذلك يستبعد كثير من الناس أن لا يثابوا، نقول لك لا، أثيبوا ممن عملوا لهم، عملوا للدنيا وثيبوا خلاص، يبقى محدش ظلمه. لكن الكلام ده في جزاء الله الذي لم يكن في بالهم الله. ولذلك ايه ربنا يقول ايه؟ اعمالهم كسراب بايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة، كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. المهم مش ديانته ما وجدوا الشيء وانتهت، ووجد الله عنده، فوجئ بالحق الذي لم يكن في باله، فوجئ. تبقى تعمل دهشة عنده وحيرة ولا لا؟ قال لك دي تتلخبط، ادي الفتنة الحقيقية. يقولوا ما يقدروش يقولوا ابدا اننا كنا مشركين، يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. اي ما كنا مشركين شرك من قلوبنا وان كان بلساننا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وايه وعلوم. نقول له تعالى بقى لما يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، تلك قضية، هذه القضية صدق ولا كذب؟ نقول له ده كذب. طب لو قالوا صحيح يا رب كان لنا شركاء، يبقوا صدقوا ولا ما صدقوش؟ طب ليه ما كانوش يقولوا احنا عاقبنا وقلنا العملية دي يمكن يدخلوا في يوم ينفعوا الصادقون صدقهم؟ يقولوا لا، هو الصدق بتاع يوم القيامة ده ينفع، ده صدق.

اصرار وصدق الزام وصدق قهر لا يملك ان يكذب. ليه؟ لان الكذب عايز عملية ذهنية. ايه يعني عايز عملية ذهنية؟ قال لك الصادق يستقرئ حقيقة واقعة ان ذكرها الف مرة فهي لا تختلف. ليه؟ لانه بيستوحي ايه؟ بيستوحي واقع هو نفس حصل. انما اللي مش واقع ده لما يكذب في امر يقول وقع وهو لم يقع يبقى ما بيستوحيش واقع. ما هوش عارف بكرة لما تيجي تسأله كان قال ايه النهاردة، يوم يقول ايه حاجة تانية. يبقى الكذب عايز ايه؟ عايز عملية. ولذلك ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا، افتكر قلت ايه احسن. الكذب ده غير واقع وبكرة لما تنسيه يمكن تغير. ولذلك هو عمل المحققين في النيابات وفي القضاء ايه بيعملوا ايه؟ ما هو يقعد يدوخ الشاهد كده علشان ايه يخليه يعطر في الكلام، مش هي دي كده؟ لانه لا يستقرئ واقعا. ودي عملية بتتطلب من الانسان مجهود عقلي مركب. ايه المجهود العقلي المركب؟ قال له لان ما فيش واقع يقوم بده يعمل واقع. لما يعمل واقع هيخلقه من جديد، يخلقه من جديد، يبقى عايز يعمل له واقعه الخارجي وواقعه الكلامي. يبقى عملية عقلية مركبة تبقى ايه متعبة. ولذلك لما يريد المحقق ان هو ياخد حقيقة ماذا يصنع؟ يقول لك دوخ اللي انت عايز تاخد حقيقته طول الليل، ساعة ما يجي ينام كده رش عليه ما تخليش ينام، وتعالى الفجر بقى كده لما يبقى خائر القوة يدوب عنده من مقومات الحياة ما يستمسك به حياته، ما عندوش حاجة تديها دم عشان يعمل له مكر. يبقى يرضى يقول الحقيقة على طول، يقول الايه، يقول. فلما دول يفاجئهم كان الاصول يقولوا ايه؟ مش يقولوا الواقع؟ ام قال لك لا، ده هم علقوا على الكذب، علقوا على الايه، حتى في هذه الموقعة ايه كذبوا. ولذلك في آية تانية يقول ويوم نحشرهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. طب انت بتحلف على البشر اللي من الممكن ان تدلس عليهم، انما تحلف لربنا؟ طب ده مش ممكن تدلس عليه. طب ده الخير تبقى فتنة الكبرى دي ولا لا؟ لم تكن فتنتهم الحقيقية انجاز ان تكون هناك الفتن بسيطة بسيطة بسيطة، الا ان دي فتنة ايه؟ فتنة حقيقية. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم. يا سلام، قول الله لرسوله انظر في عملية ستحدث يوم القيامة. خد الدقة بقى هنا، انظر ده العملية هتحدث فين، وده اخبار من الله بما يحدث. يبقى ينظر ايه؟ ده لسه كلام حقيقي. وبعد ذلك انظر كيف كذبوا على انفسهم. ده هم كذبوا ولا يكذبون؟ لسه سيكذبون. سيكذبون. الله قال لك ايه المسألة فوق كده خالص. ساعة ما ربنا يقول يبقى كأنها امر واقع مرئي. اذا قال الله يبقى كأنها ايه؟ امر واقع مرئي. وما دام يقول ربنا كذبوا وان كانوا سيكذبون يبقوا كذبوا. ليه؟ لأن الأفعال حين يتكلم عنها الحق سبحانه وتعالى تتجرد عن زمانيتها. ما فيش حاجة عند ربنا ماضي للماضي وحال للحاضر ومستقبل. ولذلك قلنا زمان افتكرهم في قوله أتى أمر الله. أتى دي مش فعل ماضي؟ ماضي. طب كيف يقول فلا تستعجلوا ما دام أتى يا رب؟ طب ده لا نستعجل الا ما لم يحدث، وانت قلت ده جه اتى تبقى تقول لا تستعجلوا. طب ده احنا لا نستعجل الا شيئا لم يحدث. يقول لك اذا قال ربك اتى فقد اتى، انتهى. ليه؟ ام قال لك لان الذي يخرج الكلام عن واقعه الادائي قوه اعلى من المتكلم، ولا قوه اعلى من المتكلم، ولا شيء يعوق المتكلم عن ان يفعل. احنا نقول ما نقدرش نقول على فعل هيجي بكره انني فعلت. ليه؟ لجوازي ان ايه؟ ان بكره ما يجيش عليا خالص. بكره يجي عليا ولا يجيش على اللي هقابله. انا قلت ايه؟ اقابل غدا فلانا لاكلمه في الامر الفلاني.

نقول له تعالى بقى عشان تشوف انك انت مجازف وقابله، انت ما تضمنش انك توجد بكرة، وافرض انك ضمنت ان توجد بكرة ما تضمنش اللي هتقابله يوجد بكرة. تضمن دي لأكلمه في الامر الفلاني، يمكن السبب يتغير وتقول ما فيش ضرورة بقى للكلام، كنت عايز تكلمه في امر وجالك بالليل خبره، يبقى ما يجيش الامر. الله، طب افرض ان انت موجود واللي هتكلمه موجود والسبب لا يزال قائم، اتوجد لك قوة ان تذهب وتقابله؟ تضمن دي تبقى انت بتجازف وتقول كلام لا تملك فيه شيئا ابدا. يبقى العائل بقى اللي ما يقدرش على حاجة ومش ضامن انها تحدث لانه ما عندوش سبب من قبيلته، يقول ان شاء الله. ولذلك لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، تبقى خرجت من دائرة ايه؟ من دائرة الكذب. انظر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول له ربه انظر على امر لم يأتي زمان النظر فيه كأنه امر مرئي. وكذبوا مش سيكذبون، لا ده هو قال كذبوا يعني ايه؟ يعني كذبوا، كذبوا على انفسهم. الله، لانك قد تكذب لصالحك، انما كل كذب امام الله، يبقى عليك أنت لا لك، عليك أنت لا لك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى العام في ضل عنهم، ما هو قال أين شركاؤكم؟ قالوا ما كناش مشركين، لأنهم ما يضلوش يشوروا على حاجة أولى وشركائهم، فيبقوا غابوا شركائهم ولا لا؟ شركائهم مش موجودين خالص. وضل عنهم يبقى إيه؟ غاب عنهم شركاءهم اللي كانوا بيفتروا، ما وجدوهمش. لا هي ضل بمعناها غاب، قال لقاء، ما قالوش اذا ضللنا في الارض يعني دبنا بقينا تراب كده وبقينا سحنا في الارض، انا لفي خلق جديد يعني تغيبنا في الارض وعناصرنا اختلطت مع عناصر الارض وتفرقنا وبقينا رفاهم. اذا ضللنا في الايه؟ في الارض، يعني غبنا في ايه؟ في بطن. انا لفي خلق ايه؟ جديد. ايه الذي أنشأها أول مرة؟ يجيبكم أو يدبأكم من هنا ومن هنا وتهيبكم خلص حاجة. إذن كلمة ضلة لها معاني متعددة، معناها هنا غابة، لأن لما ربنا قال أين شركاؤكم قالوا لا ده احنا ما كناش مشركين، يبقى منعوا أن يوجد إيه؟ خلاص، يبقى ضل عنهم يعني غاب عنهم. وغاب عنهم في الوقت الذي تعبد الآلهة من أجله. انت بتعمل الاله ليه؟ علشان ينفعك في اليوم دي ولا ما ينتفع؟ يبقى غاب عنه في الوقت اللي ايه؟ اللي هو كان فيه مختار. وكلمة ضل اللي هي الضاد واللام المضاعفة بتأتي لمعان ايه؟ متعددة. ليه يقابلها هدى؟ ضل واهتدى، ضل واهتدى. طب ضل يعني ايه واهتدى يعني ايه؟ اولا ضل يعني لم يذهب الى السبيل المؤدي للغاية، واهتدى يعني ذهب الى السبيل المؤدي للغاية. يبقى الهدى ايه والضلال ايه بقى؟ احنا جبناها في الفعل، ضل واهتدى. يبقى الهدى هو ايه؟ الطريق الموصل للغاية من اقصرين ابعادي، ادي واحدة ده الهدى، والضلال عكسه. طيب الضلال هيبقى عكس الهدى، الهدى الطريق موصل للغاية يمشي ايه؟ قصدا. واللي مش عارف الطريق الموصل للغاية يبقى ضل، بس ضل مع وجود الطريق الموصل للغاية هو سابه وراح لغيره، ادي واحدة. ولا هو مش معرفش الطريق الموصل للغاية فخبط خبط عشواء، يبقى لما يقول ان عنده الطريق الموصل للغاية ثم عدل عنه وذهب إلى طريق لا يوصل للغاية، نقوم نقول أهدى الكفر بقى. خلاص، يبقى لما نتكلم على الذين كفروا ضلوا ضلالا إيه؟ بعيد ولا ضلال مبين؟ الله، ليه؟ لأن عندهم الطريق وما سلكوش. يبقى إذن الضلال الأول وجود طريق الهدى فيعزف الإنسان عنه إلى طريق الإيه؟ الضلال، ادي واحده. طب وان كان
مش الضلال في القمة، هو في إيمان، في إيمان بس مطلوبات الإيمان ضعيفة عندك، مرة تعمل دي ومرة تعمل دي. ومن يعص الله فقد إيه ضل، يبقى برضو فيه ضلال ولا لا؟ بس ضلال دون ضلال، مش ضلال القمة بقى. يبقى إذا الضلال طريق لا يؤدي إلى الغاية، الهدى طريق يؤدي إلى الغاية. طب الذي ضل أعنده طريق يؤدي إلى الغاية فتركه وذهب إلى الآخر؟ نشوف أفي القمة هو يبقى ده الكفر، أفي غير القمة يبقى المعصية. طب افرض إن هو ما يعرفش طريق الهدى وبعدين هو ماشي كده خبط عشوائي، يبقى ضالل بقى ولا مش ضالل؟ افرض إنه نسي، يبقى برضه ضالل ولا مش ضالل؟ إنما أهناك طريق للحق واضح وتركه؟ ده يبقى الضلال. هيه قد يقصد به الكفر إن وجد طريق للحق وللهدى ثم يعدل عنه إلى غيره، خلاص. وقد يكون المعصية برضو إن وجد طريق للطاعة مفصلة ثم يعدل عنه إلى الإيه؟ إلى المعصية. وقد يكون الضلال عشوائي، ما عندوش طريق وسب الطريق ده وراح للتاني، أو يكون الضلال نسيان، ولما مدام نسي الحقيقة ونسي الأمر يبقى ما وصلش للحقيقة، ومدام ما وصلش للحقيقة يبقى ضل ولا لا؟ يبقى ضل. يضل بالمعنى هو بالمعنى الثاني. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ فإن لم يكن إيه رجلان إيه؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليه يا رب اتنين؟ قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. تضل ومدام تقابلها فتذكر يبقى كلام نسيان. ليه؟ لان المرأة مش من شغله انها اذا رأت معركة او خلافا بين الناس ان تضع انفها في كل شيء، بل هي تعمل الاعمال كده سطحي، تسمع سطحي، انما عندهاش الايه الدقة، فالصورة ما تستملش عندها. يبقى واحدة تانية تقول لها لا ده انت فايتك كذا، مش حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ لان مش شغلتي انها ايه تندس وتعرف المسائل، لانها مبنية على الصيانة، مبنية على التحرز ان توجد في مجتمع فيه شقاق او فيه اناس. وضل عنهم اي غاب عنهم ما كانوا ايه يفترون. ليه بقى؟ طب ما ناخدهاش من الضلال ليه؟ ام قال لك لان اللي ضل اللي اتخذوا شركاء، اللي ضل اللي اتخذوا، انما الشركاء نفسهم غايبين دلوقتي، ويمكن يتخذوا شريك مالوش دعوه في الحكايه دي خالص. الم يتخذوا شريكا لله اللي هو مثلا عيسى وكذا ويقولوا كذا؟ طب وده ذنبه ايه؟ الله، الاصنام دي ذنبها ايه اللي عبدوها؟ الاصنام ذنبها ايه امام اللي عبدوها؟ ملهاش ابدا. للمغالي جزاؤه عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. الحجاره بتقول كده، عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، لان القائم في السحر قد يجيء منه خطا، انما دول ما بيجيش منهم خطا ابدا لانهم مسخرين للتيسير كله التسيير. طب عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين، دي الحوار اللي حدث بين غار حراء وغار ثور. أم كم حسدنا غار حراء اللي النبي كان بيتعبد فيه، وغار ثور اللي النبي ايه اختبأ فيه في الهجرة. فثور بيقول كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغزوك بالأنوار. ربنا جاب لنا برضو حظنا وخلاك تيجي عندنا هو. يعني هم كانوا بيحسدوا مين؟ كانوا بيحسدوا حراء، فربنا لما جاب الهجرة خلى النبي يروح فين؟ يروح غرسه. فسور بيقول كم حسدنا حراء حين ترى الروح أمينا يغزوك بالأنوار، فحراء وصور صار سواء به مشفع لدولة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، تخذوا صمتنا علينا دليلا. كمان ما بيتكلمش. فغدونا لهم وقود النار، قلنا يا رب احرقهم بنحر، اعمل وقودها الحجارة عشان احنا اللي نحرقهم، اللي كانوا بيعبدونا احنا اللي هنحرقهم. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا. فغدونا لهم وقود النار، قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفارين.

وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك. احنا قلنا ان الصورة كلها جاية في المسألة المتعلقة بمكة اللي بيجابع فيها قضية الايه الوثنية والاصنام والشرك فيها. فبيقول ومنهم من يستمع إليك. يستمع إليك قال لك لان ايوه المعجزة كلامية، فيه معجزة ترى ومعجزة تصنع. فمثلا معجزة شق البحر بالعصا دي ايه متعلقها الايه؟ متعلقها الرأي. طب معجزة الأكمة والأبرص برضو الرؤية. لكن معجزة صلى الله عليه وسلم مسموعة. أم قال لك لأن السمع هو آلف أدوات الإدراك للنفس البشرية. آلف ليه؟ أم قال لك لأن احنا قلنا زمان أن السمع هو أول حاسة إدراكية تتنبه في الإنسان ساعة ما يتولد. كل وسائل إدراكه لسه ما تؤديش مهمته إلا السمع بس. ولذلك يحبوا يجربوا ويقول لك يجي للوليد مثلا زي ما قلنا ويعمل ايده بصبعه كده عند عينه ما يرمش لانه هو مش شايف لسه، على يقعد له 3 ايام لحد 10 على ما يتربى عنده ايه البص. انما تسقط او تتسقط يبقى اول حاجه بتتربى فيه ايه؟ هي السمع. واول خطابات الرسل كلهم السمع مش الرؤية. كويس. والسمع هو أداة الإدراك الوحيدة التي تستصحب وقت النوم. برضو تفضل بتؤدي مين؟ العين مغمضة ما تشوفش، إنما الودن عندها إيه؟ استعداد، لأن بها آلات الاستدعاء. آلات إيه؟ الاستدعاء. ما تفقدش مهمتها في ساعة مين؟ ساعة النوم. ولذلك افتكروا ان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف مدة 300 سنة وايه وتسعة قال لك دولي في الكهف، والكهف في جبل، جبل في صحاري وفيه بقى رياح وزوابع واعاصير ووحوش وده بيجعر وده يعمل. فلو ان اذنهم على طبيعتها كانوا يقلقوا ما يبقاش نوم سبات أما ما ينام. قال لك ولذلك شوف الدقة، فضربنا على آذانهم في الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين على ذا ثم بعثناه. يبقى إذن المعجزة محمد صلى الله عليه وسلم جت من جهة السمع، لأن كل رسول وإن جاءت معجزة لما يجي يبلغ يبقى السمع، يبلغ يبقى ايه سمع. ولانك حين تثقف وتقرا بعينيك لازم تكون سمعت بودنك الاول، والا تقدر تقرا وتتكلم من غير ما يقول لك الف ودي ب، لازم تسمعها الاول تعرف صورتها الاول وتعرف كل حاجه. يبقى لازم كله مترتب على ايه؟ كله على معجزته صلى الله عليه وسلم بسيد الادله في وجود التكوين الإنساني لوسائل الإدراك. بقول لك ومنهم من يستمع إليك. في فرق بين من يسمع إليك ومن يستمع. يسمع زي ما أي واحد يقول كلمة والكل يسمع. إنما يستمع يتعمد بقى أنه يجب يبقى منه عمل أنه إيه؟ أنه يستمع. طيب انت ساعة ما تيجي واحد يتكلم قال السامعين خيار في ان لا يسمعوا، انما لهم خيار في ان لا يروا. ساعة ما انت عايز تشوف حاجة تعمل كده، انما طب قول لي حاجة في الودن بقى ساعة ما تشوف تسمع حاجة تعملها ازاي؟ يعني تعمل ايه؟ تجيب صبعك برضو ما يمكنش يمنع الله، برضو مش ممكن. الله. يبقى اذا السمع هو ده ايه؟ ومنهم من يستمع إليك. يستمع إيه؟ لازم يستمع القرآن لأنه هو المعجزة بتاعته كلامية بيانية،

0: استمع إليه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ما هي الأكنة؟ أكنة الأكنة جمع كنان والغطاء، غلاف كده، وأذانهم فيها وقر فيها إيه؟ صمم. تقول له الله، طب هي اللي تيجي الأول، ما تم كلمة أن يفقهوه يبقى الممنوع أن يفهموا، وما دام أن يفهموا يبقى لازم يسمعوا الكلام، بيقول لك بس ما فقهوش. أم قال لك ما هو أول ما يقول قد يقول كلاما ما يخرجهمش عن الله، إنما لما يعرفوا أنه عايز يحصرهم بقى وياخدهم انتهت. يبقى دي هو قالوا وفي قلوبنا في أكنة، هم قالوا كده، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. الله، ايه الحكاية دي؟ ام قال لك طب ما الناس كلها تسمع النبي، واحد سمع فاهتدى وواحد سمع ما اهتداش. ام قال لك ليه؟ ام قال لك يجب ان تفرق بين الفاعل للفعل والقابل للفعل. قد يوجد الفعل ولكن يوجد له قابل هنا فيؤتي ثمرته، ولا يوجد له قابل هنا فلا يؤتي ثمرته. ازاي؟ عندك ولدين تقول لهم قوموا من بدري، استيقظهم، اتوضوا، وصلوا، وغيروا رؤكم، كأنكم رايحين على المدرسة ومش عارف ايه، واحد وواحد تاني خد الكلام من هنا، ان كان خده من هنا وطلعه من هنا يمكن ما خدوش خالص مثلا. الله، يبقى اذا الفاعل واحد ولا لا؟ تكلم، انما القابل مختلف. فما تقولش ان ده تقصير من الفاعل، انما عدم قابلية من القابل. يبقى اذا الفعل يكون واحدا ولكن القابل يختلف. طب اهم كانت ناس تسمع القرآن تخر له ويسمع القرآن، ماذا قال انون يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا ايه؟ ماذا قال آنفا؟ وقال ايه يعني؟ الله، وناس ايه اتخذوا بالبلاغة، وناس يقول لك ايه يعني قال ايه؟ الله، يبقى المتكلم واحد والمتكلم به واحد، المتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم به كلام الله، وبعد ذلك السامع مختلف. ففي سامع بياخذ الكلام يتأثر به، في سامع في أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، هو قال إيه؟ الله، يوم ربنا يرد بقى. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفة؟ قل ردا عليه، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ قال لك ده أمر منطقي، لأن ما دام ناس مؤمنين وعايزين يعرفوا حقيقة الإيمان وحقيقة الوجود ده إزاي وحقيقة إيه اللي نرتبط به ونفسهم مستشرفة إلى أن يعلموا، ساعة ما يسمعوا القرآن يقول يا سلام ده جاي يدينا اللي إحنا عايزينه، واللي عايزين يبقوا آلهة في الأرض ومتجبرين ومش عايزين يلزموا نفسهم بأي منهج، ساعة ما يشوفوا أي كلام هياخد منهم السيطرة دي والجاه يعملوا إيه؟ يبقى ده كلام طبيعي ولا لأ؟ احنا كنا افتكروا ضربنا مثل زمان عشان نفهم الفرق بين الفاعل والقابل، دي بيترتب عليها اشياء كتيرة قوي. فقلنا مثلا الواحد منا يستيقظ في الشتاء صباحا ويجي يخرج، يوم يلاقي الجو ايه؟ برد قوي، يوم يمسك ايديه ويعمل ايه؟ وينفخ في ايديه، بينفخ فيها ليه؟ علشان يدفيها وتقدر بس تتحرك. طبعا عرفني بقى نفخته لتدفئ. طيب وجي لك كوباية الشاي لقيتها سخنة، لقيتها بتبرد، الفاعل واحد ولا لا؟ ولكن القابلة مختلف. اوعى تقول كلهم سمعوا القرآن، نقول هو القرآن مسموع من متكلم واحد خلاص، ولكن القابلة له مختلف. وعلشان تعرف ان القابل هو اللي بيتأثر ولا بيتأثرش تقوم تقول ايه؟ فيه فرق بين واحد نظر في الكون بفطرته كده. فوجد ان ده كون ايه دقيق الصنع ده، الواحد منا على ما بيجيب لمبة نمرة 50 ولا لمبة ولا فلونست ولا بتاع بيدوخ الدنيا على ما يروح يجيب مش عارف ايه، وبعدين يشوف حاجات كده كوكب عمال يضيء العالم كده كله ولا له صيانة ولا له مش عارف ايه والأهلة ايش الحكاية دي، يقولك بقى انا كله كده مش ممكن. واحنا قلنا زمان اللي بيخترع السمع بس عرفنا عن نفسه قال ده انا اخترعتها ولقيتها عملتها من مادة كذا وحطت الفتيلة فيها وعملت كذا، بقى اللي عمل الشمس ده ما يقولنيش على نفسه، وده معقول يا ناس؟ مش معقول. يبقى واحد بقى الكون نفسه سده علشان يعرف ايه قصته، ايه قصة خلقه، يوم ساعة ما يجي واحد يقول له انا ساحل لك هذا اللغز واسمع مني، يوم يرهف ايه اذن وقلبه عايز، التاني مغمض عن الحكاية دي يقول أنا ما نش عايز أسمع السيرة دي لأن أنا عايز أبقى جبار في الأرض وأعمل اللي على كيف. يبقى القابل مختلف ولا لا؟ يبقى القابل مختلف. ومنهم من يستمع إليه، أهم مثلا يجتمع الصناديد بقى، صناديد قريش مثلا، أبو جهل، أبو سفيان، النضر بن الحارث، الوليد بن المغيرة، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيع، حرب بن أمية، صناديد كلهم صناديد الله. وبعد ذلك يجتمعهم ويقولوا ايه الرأي في الكلام اللي بيقوله محمد ده، يقولوا قل لنا يا نضر ايه الحكاية بتاعت الكلام اللي بيقوله محمد ده. والنضر ده كان لسانه لمب وبيروح في رحلات بره لبلاد الروم ويجيب لهم قصص ويقعد يقرا زي ما كانوا يقعدوا زمان في الريف كده، يقرا قصص ابو زيد ويقرا قصص مش عارف ذات الهمة ويقرا عنترة، هو يجيب لهم شويه كتب من القصص دي واسفنديار والمش عارف ايه ويقعد يقول لهم ده. اما قال لهم والله، قالوا انت سمعت الكلام اللي بيقوله محمد؟ ايه اللي فهمت منه؟ قال والله ما ادري ما يريد الا انه يقول اساطير الاولين كما كنت احدثكم به عن اخبار الماضين من الكتب. فابو سفيان قال له لا لا ما قالش الا الحق، هو قال الحق. ابو جهل قال له اسكت انت ولا حق الله المسألة. ومنهم ايه؟ من يستمع اليك، وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. ومش الجعل ده افتيات من الله عليهم بحيث كانوا مقهورين لان يفعلوا ذلك لان الله جعل، بل طبع الله عليها بايه؟ بكفرهم، يعني بسبب ايه؟ يبقى الكفر يجي اول وبعدين يجي الايه؟ الطبع. زي ما تيجي واحد تنصحه باي نصيحه ومش عارف ايه وتقول له اعمل كذا واعمل كذا يقول لك لا ما، يقول له اشبع منها اعمل له. اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصحش اعمل له ايه؟ ام قال لك كمل له بقيه النهار غش. مش انتم مطبوعه على يعني ما بتؤمنوش؟ انا حزتكم مرض في قلوبهم مرض، انا عايز اشبعكم من الحكايه دي. فزادهم الله ايه؟ فزادهم الله مرض. مش انتوا عايزين ايه؟ خدوه، انتوا حرين. يبقى المفهوم في قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، لم يكن الجعل افتياتا عليهم لأنه جعل ذلك فكان منهم ما كان، وإنما جعل ذلك لأن الله طبع على قلوبهم بسبب كفرهم. يبقى هم اللي كفروا أم ربنا طبع على ايه؟ على قلوبهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هذا أساطير جمع أسطورة، يعني الشيء يسطر ليتحدث به من العجائب والخرافات الوهمية والإيه والأشياء. نقوم نقول لهم أنتم مأفوشين، يعني القرآن أفيشكوا في حاجات كتير. لما تيجي تقول أساطير الأولين وبعد ذلك تيجي ما إن كنت كذوبا فكن ذكورا، يقول إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله، أنت بتتمنى ليه إن القرآن ده ينزل على رجل من القريتين عظيم؟ إذن القرآن ده عجبك أوي، بس اللي مضايقك أوي إنه نزل على محمد. يبقى مش أساطير أولين ولا أي حاجة، مش أساطير أولين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إذا احتجاجكم على أنه أساطير أولين مش أساطير أولين، لأن كنتوا عجبتوا القرآن. وكيف لا يعجبكم القرآن وانتوا لما تقعدوا كده يقعدوا بعض يزموا بقى في محمد وفي القرآن وبعدين ينصرفوا يروحوا. لما يروحهم يلتفتوا يلاقوا ظبطوا بعض عند شباكه صلى الله عليه وسلم عمالين يشوفوه بيات القرآن كده. أمة بيان يعني يعجبهم الأسلوب ويعجبهم الكلام والبتاع يوم يروح إيه فلما تراءوا عللوها ببارد الأعذار قالوا انتهينا ليه؟ قالوا والله أصلا كنت بزور خالتي وده يقول لها أصلا كنت بعمل مش عارف إيه وده يوم الإيه الله عذرهم حسنهم. فلما تراءوا عللوها ببارد الأعذار إنما يروح قدوم يسمعوا ولا لا قدوم يسمعوا إنما المطلوبات بتاعة القرآن هي اللي صعبة. فالمسألة مسألة المطلوبات ومش عايزين ينفذوا هذه المطلوبات لأنهم عايزين يظلون في السيادة يظلون في الجبروت يظلون في القهر للغير كل دي والقرآن حيجي يسويهم بالإيه يسويهم بالناس وهم مش عايزين كده. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. ولذلك حين توجد حادثة قسرية تتعلق بالعواطف واستمالتها وتنفي عنها سلف الكبرياء عن الاستماع تلتفت تلاقيه على طول خالص. عمر ألم يذهب إلى أخته لما بلغوا أنها أسلمت وجوز أخته أسلمت ومش عارف إيه؟ وبعد ذلك ما الذي حدث؟ مش لقى فيهم صحيفة ولقى مش عارف إيه؟ هاتوا الصحيفة وحصل يلقم ضرب مين؟ فلما ضرب أخته أسال منها الدم. إسالة الدم من أخته ده عملت إيه؟ حركت عواطف العواطف بتاع الأخوة فيه. تحريك العواطف بتاعه الاخوه فيه عملت ايه؟ راحت واخده وياها سلف العناد. فلما خد السلف العناد وياه وقعد يسمع لها كلام اتزين بقى عنده ايه استعداد والقلب بقى فيه ايه راحه في الايه. وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينأى يبتعد عن مطلوب الرسول. دي منزلة مش عايز يهتدي. إنما يجي ينهي غيره. يبقى معت عملية مركبة. أولا ضل في نفسه فنأى عن الرسول. ثم ارتكب جرما آخر هو إضلال غيره بأنه نهى عن أنه يتبع الرسول. يبقى عمل كم جريمة؟ عمل جريمة. والذي يدل على كذبهم فيما أنهم يوصفوا القرآن بالأساطير أنهم هم لما يجوا وصوا بعض يقولوا إيه لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله. إذن هم واثقين تمام الثقة أنهم إذا سمعوا للقرآن بدون تحيز ينغلبوا وتقهرهم الحجة وتلزمهم الآيات البينات. يبقى المسألة نعمل إيه؟ لا نسمع للقرآن. طيب وإن فرض نفسه علينا كده وقاعد قاعد زي ما ابن مسعود قاعد يقرأ كده وبتاع أم ألغوا في شوشاره عليه. يبقى كلهم يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه دليل على أنهم يعلمون أن للقرآن حلاوة وطلاوة وتأثير. ولو تركت آذانهم لتسمعه لاستلت من قلوبهم الجحود والنكران. يبقى العمل إيه؟ ما تسمعش له. ولو كانوا واثقين من أنه في شيء من الباطل كانوا يقول لك يا أخوة اسمعوا من مصلحتنا أنك تسمعه لأنك هتلاقي كلام ملوش إيه؟ ملوش أصلا ما تقول له ما تسمعوش. فكان يجب على السامعين لقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه أن يأخذوا من هذا أنهم يشهدون أن القرآن مؤثر في الفطرة الطبيعية. وكانوا يقولون لهم أنتوا كذابين وإلا لو كان الكلام ده مش صح كان من مصلحتكم أنكم تقولوا إيه اسمعوا للقرآن. طب اسمعوا شوف عايز يقول إيه. ولذلك الناس اللي بيقولوا في جدل وبعد ذلك يقول لك القرآن وفيه مش عارف أكذا وفيه لحن وما فيش فيه لحن يقول له بقى أنت يا فاقد الملكة العربية في القرن العشرين تيجي تقول القرآن فيه لحن وهو نزل على أساطين اللغة قبل أن تفسد الملكة وما استطاعوا أن يردوا ويقولوا له يا شيخ أنت بتقول كلام بليغ ولا بليغ ولا حاجة ما هي دي كذا ودي كذا ودي كذا بقى أنتوا اللي جايين تستدركوا عليه النهاردة بقى أصحاب الملكات القديمة اللي كانوا كفار ومتدين أبقى الله كفر الكافر علشان يثبت ان التحدي له معنى. والا لو كل لو الناس امنوا به كلهم كنا نقول ما هم امنوا به وسطروا ما فيه وخلاص. انما لا، فضل كفيله بيعندم علشان ان كان فيه حاجه يقول له ايه يطلعوها ويظهروها. يقول لك الف لام ميم حاميم الف لام راء، ايه المعنى؟ يقول لك سمعه العرب الذين معروف عنهم عشق الاساليب وعشق البيان وعشق الاداء، ومع ذلك ما استدرك واحد منهم وقال له انت ايه الف لام من دي؟ يبقى فاهم منها ولا ما فاهمش؟ يبقى فاهم منها، بس احنا ما عندناش ملكه، ما احناش عايزين نفهم منها. نعم. وهم ينهون عنه وينأون عنه ليه؟ قال لك لان هناك فرق بين ضلال الذات واضلال الغير. ضلال الذات ادي لها جرم. هناك في آية تانية هيقول ايه؟ لا تزر وازرة وزر اخرى، مش كده؟ وآية اللي يحملوا اوزارهم ايه كاملة ومن اوزار الذين يضلونهم. قال لك بقى بيقول لا تزر وازرة وزر اخرى، وبعد يقول لك هيحملوا اوزارهم واوزار غيرهم. قام قال لك لا، ده الوزر الاول وزر ضلاله في ذاته، انما الوزر التاني وزر اضلال الغير. يبقى ده ذنب وده ذنب، يبقى ما خدش وازره وزر اخرى، ده الاثنين بتوعه، لان ده وزر الضلال وهذا وزر الايه؟ وهذا وزر الاضلال. وهم ينهون عنه ويناون عنه. ولا تعتقدوا ان ذلك يؤثر في مجرى الدعوه ولا مسار البلاغ الايماني من محمد، وانما سينصره الله وهم كل هذا. ليه؟ لان ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اخوة الايمان والاسلام، كنا واياكم مع خواطر ايمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا ايات بينات من سورة الانعام. دار الفتوى، اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الابدي الابد، سبحان

خلقك أحد، صلاة تستغرق الأزل والأبد، لا يحدها حد ولا يحصرها عدد.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

الشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

ناصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في سلسلة تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني منها، وقد أنهينا في الدروس السابقة بفضل الله عز وجل الوسائل الفعالة في تربية الأولاد، من القدوة الصالحة إلى التعويد والتلقين، إلى الملاحظة، إلى العقوبة، إلى الوعظ والإرشاد. وها نحن ننتقل إلى صفات المربي. ننطلق من قاعدة تربوية أساسية، أن فاقد الشيء لا يعطيه. لا تنتظر أن يكون المتعلم على خلق إن لم يكن هذا الخلق موجوداً عند المعلم. أحياناً نجري امتحان من أجل أن نعرف الناجحين من الراسبين، في رسوب وفي نجاح، لكن لو أن الطلاب جميعاً ناجحون فالامتحان مهمته أن نعرف المتفوقين، أن نعرف التفوق. فدائماً وأبداً ينبغي أن يكون التفوق هو الأصل. كل هذا الكون مخلوق من أجل الإنسان، فما خلق الله هذا الكون من أجل أن ترسب أو تنجح، من أجل أن تتفوق. بالمناسبة، لأنك إنسان أنت متفوق. والدليل حينما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أي أن الإنسان قبل حمل الأمانة، إذا ميزه الله. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له السماوات والأرض. يعني لماذا الإنسان متفوق؟ لأنه بإمكانه أن يعصي الله فلم يعصه. لماذا يثاب الصادق؟ لأنه بإمكانه أن يكذب فلم يكذب. لماذا يثاب الأمين؟ لأنه بإمكانه أن يخون فلم يخون. لماذا يثاب العفيف؟ لأنه بإمكانه أن يزني فلم يزني. ينقلنا هذا إلى موضوع الأمانة. إن إذا أنت وضعت 100,000 عند إنسان وكتب لك إيصال دقيق، هذا المبلغ ليس أمانة، هذا إيداع، لأن الذي أعطاك هذا الإيصال يمكن أن تقاضيه. لو شاهدت عليه شاهدين، هذا المبلغ ليس أمانة إنما هو إيداع، لأنه بإمكانك أن تقاضيه. أما حينما يعطيك 100,000 ولا يأخذ منك إيصالا، وأنت بإمكانك أن تعطيه أو ألا تعطيه، فأعطيته، أنت إذن أمين. هي الأمانة، إنه أنت مخير. هلأ بإمكانك أن تأتي إلى ملهى أو إلى مسجد، بإمكانك أن تصلي أو ألا تصلي، بإمكانك أن تغض البصر أو أن تصلق البصر، بإمكانك أن تطلب العلم أو أن تطلب الجهل. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. أكبر سبب لدخول الجنة طاعة الله وحسن الخلق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يعني طاعة الله وحسن الخلق. والحديث الصحيح الذي يقول فيه الله جل جلاله: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إذن تقوى الله هي معوان المعلم، يعني الأب المستقيم هو أب ربي ناجح لأن استقامته دعوة، المعلم المستقيم استقامته دعوة معه وسائل النجاح. إذن الإخلاص والاستقامة هذان الشيئان الأساسيان في نجاح العملية التعليمية والتربوية. وقد ورد عن النعمان بن البشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يبروكم. يعني الأب العادل له مكانة، أما إذا انحاز إلى أحد أولاده أو انحاز إلى ولد من زوجة دون ولد من زوجة أخرى سقطت مكانته. العدل أساس الملك. مرة رئيس جمهورية فرنسا حينما انتخب قال خطب أقصر خطاب في تاريخ فرنسا، قال: أنا أشكر من انتخبني وأحترم من لم ينتخبني، وأنا لكل الفرنسيين. دقق في هذه الكلمة، هو أب لكل الناس. فأنت كمعلم أنت لكل الطلاب، فإذا انحزت إلى مجموعة طلاب معينة لعلاقات معينة لانتماءات معينة لأسباب معينة، للطلاب الأغنياء فرضا، للطلاب الأذكياء، إذا انحزت لهم أنت فقدت العدالة، وحينما تفقدها تفقد قوة التأثير. أما حينما ترعى كل الأولاد وكل الطلاب بصرف النظر عن مستوياتهم الاجتماعية وعن مستوياتهم الاقتصادية وعن انتماءاتهم وعن اتجاهاتهم، ترعاهم جميعاً لك مكانة كبيرة. يعني يروى أن النبي الكريم وقف لجنازة فقيل: هو يهودي يا رسول الله؟ قال: أليس إنساناً؟ أليس إنساناً؟ معنى ذلك أن الإنسان أي إنسان ينبغي أن تحترمه. دخلنا بالتفاصيل، يعني معلم في طلاب متفوقين عينه عليهم، اهتمامه لهم، ابتسامته لهم، يقرأ وظائفهم، يثني عليهم، يهش لهم، يبش لهم، والطلاب الضعاف مهملون، يعرض عنهم، عنيف معهم، قاس عليهم، هذا ليس مربيا. هو الطالب الجيد لا يحتاج إلى كبير عناية. من هذا الذي يحتاج إلى كبير عناية؟ الطالب السيء. الابن الناجح لا يحتاج إلى عناية بالغة. بطولة الأب والمعلم لا في الابن الناجح بل في الابن المقصر. نعم. أيها الإخوة، الصفة الأولى الإخلاص، والصفة الثانية التقوى والصلاح والاستقامة والعدل والإنصاف والرحمة واللطف إلى آخره. الصفة الثالثة العلم. أنت حينما لا تكون متمكناً من العلم، إن تكلمت خطأً والذين تحدثهم أقل منك علماً ضحكت عليهم، وإن كانوا أكثر يقظة ضحكوا عليك. إن لم تكن متمكناً من العلم لا تنجح في تربية من حولك. إن لم تكن متمكناً من العلم لا تنجح في تربية من حولك. أيها الإخوة، التمكن من العلم أساسي جداً. يروى أن بعض العارفين أخطأ في كلمة في درس فغاب 7 سنين حتى تمكن من العلم الذي أخطأ فيه. بالعلم ما في حل وسط، العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. بالتعليم الأب غير المتعلم، أحيانا الابن يكذب عليه، أما الأب المتعلم اليقظ النابه الابن يخشى أن يكذب عليه. حدثني إنسان ابن يدرس في أوروبا، فبعت لأهله رسالة أنه نجح وبتفوق وفرحوا وهنوا بعضهم. له أخ عنده إمكانيات كشف الكذب، ففتح موقع الجامعة بالإنترنت وطلب الكلية وطلب أسماء الناجحين، فلم يكن أخوه مع الناجحين، فالطالب يكذب. إذا الإنسان في سذاجة أو في بساطة والذي يتولى أمره كذب عليه ضعفت مكانته. أما كلام سيدنا عمر رائع، لست بالخب ولا الخب يخدعني، أي المعلم ينبغي ألا يكون من الخبث بحيث يخدع، وألا يكون من السذاجة بحيث يخدع، والأب كذلك والمعلم كذلك. نعم. والحديث الشريف: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إخوتنا الكرام، الإخلاص والتقوى والعلم، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والشيء المألوف أن تتعلم وأن تعلم، وهي فريضة عينية على كل إنسان. بلغوا عني ولو آية، تعلمت شيئا من درس علمه لمن حولك، فأنه هذا الوهم أنه أنا ما بستطيع أتكلم كلمة حتى أتقن العلم، لا. إذا سمعت معنى آية أو معنى حديث أو قضية إشراقية في الإسلام واستوعبتها وفهمتها انقلها إلى الآخرين. فتطلب العلم وتعلم، ودائما الإنسان يتعلم ويعلم. والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وطلب العلم فريضة على كل مسلم. أيها الإخوة، مع الإخلاص ومع التقوى ومع العلم الحلم، وكاد الحليم أن يكون نبيا. المربي والمعلم والأب إذا كان غضوبا وقاسيا في كلماته لا يستطيع أن يربي أولاده، كما لا يستطيع المعلم أن يربي تلاميذه. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه: إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأنات. أوصى النبي بعض أصحابه ألا تغضب، قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فكاد الحليم أن يكون نبيا، والحلم سيد الأخلاق، والصبر عند الصدمة الأولى. آخر شيء من صفات المربي، فضلا عن إخلاصه وفضلا عن طاعته لله وفضلا عن علمه وفضلا عن حلمه، ينبغي أن يشعر بالمسؤولية، لأن الله سوف يسأله عن هؤلاء الصغار. يقول عليه الصلاة والسلام: الرجل راع ومسؤول عن رعيته، متفق عليه. الرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. وعلموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم، وما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. وإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إذا كان واحد ما لقح ابنه وأصاب ابنه مرض عضال، سوف يسأل. الأبوة مسؤولية، تلقيح الأولاد، العناية بصحتهم، أخذهم إلى طبيب مثلا، متابعة العلاج، هذا من مهمات الأب. أيها الإخوة، فاقد الشيء لا يعطيه. إن أردت أن تكون أبا ناجحا أو معلما ناجحا أو موجها ناجحا، لا بد من أن تجمع الإخلاص والطاعة لله والعلم والحلم واستشعار المسؤولية. هذه صفات تؤهل المربي وتؤهل المعلم والأب ومن يدعو إلى الله عز وجل، كي يدع بصمات واضحة في نفوس إخوانه وتلاميذه وأولاده وأصحابه. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين.
2: طاسين. These are the verses of the Quran and a clear book.
1: هدى وبشرى للمؤمنين.
2: As guidance and good tidings for the believers.
1: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
2: Who establish prayer and give zakah, and of the hereafter they are certain in faith.

اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال صلى الله عليه وسلم: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الأعرابي: فهؤلاء لربي، فما لي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الرحمة المهداة. خواط العلماء حول النعمة المسداة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة.

بسم الله الرحمن الرحيم. في ليلة 12 من شهر ربيع الأول أراد الله تعالى أن ينعم على عباده نعمته الكبرى، فأكرم هذه الدنيا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الهدى والرحمة، أكبر أبناء آدم بركة على الإنسانية، وأبقاهم في صحائف التاريخ أثرا، حتى أن العالم كله في يومنا

0: الحالي يعدون سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية كانت وظهرت في التاريخ. إن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يستقبلون هذا اليوم، فيسمو تفكيرهم عن مشاكل الحياة وترتفع خواطرهم عن هموم العيش، إذ يفكرون فيما هو أسمى وأعظم وأعز وأكرم، ويستمدون العبرة من ذلك الفضل الإلهي الذي هبط على يتيم أمي نشأ فقيرا، لكن الله تعالى آتاه النبوة والحكمة وفضله على خلقه تفضيلا. فكم كان في قريش من أناس كثرت أموالهم وشرفت أنسابهم ولهم مكانة مرفوعة وكلمة مسموعة، ولكن النبوة هي اختصاص من الله تعالى أعطاها الله تعالى لمحمد بن عبد الله الذي مات أبوه قبل أن يولد، وماتت أمه وهو في الرابعة أو في الخامسة من عمره، وترك يتيما ليس له من يرعاه إلا ربه سبحانه وتعالى، وقد من الله تعالى عليه بذلك فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الآية بينت كم كان فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء والكرم الإلهي الذي لا زالت الأمة إلى يومنا الحالي ترى هذه النعم التي أفاضها الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي جاء نصرة للفقراء ونصرة للضعفاء ونصرة للحق ودعوة إلى الإيمان بالله الواحد الذي لا شريك له، ونبذ عبادة الأوثان والأصنام، ونبذ عبادة العباد للعباد إلى عبادة العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. هذه الأمة التي كانت مفرقة مشتتة، هذه الأمة التي كانت وصلت من الضعف إلى درجة أن يقتل البعض البعض الآخر، الأمة التي وصلت إلى وأد البنات، الأمة التي وصلت إلى التهتك والفسق والفجور، إلى أمور لا يقبلها عقل ولا يقبلها إنسان، لدرجة أن كثيرا منهم كان منهمك بشرب الخمور ومنهمك بالقتل والغزو وما شابه ذلك، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فرفع كل هذا الظلم وكل هذه التفرقة، وجمع الأمة على كلمة واحدة جامعة، ورفع الغبنة والظلمة عن الضعفاء، وشعر الأغنياء بأنهم إخوة للفقراء، وشعر الفقراء أن إخوانهم الأغنياء، وكان التنافس بينهم في مقدار التقرب إلى الله تعالى بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وما تحقيق الأخوة بين المهاجرين والأنصار إلا دليل واضح على مثل ما ذكرته آنفا، لأن الأنصار بالغالب كانوا أغنياء والمهاجرين بالغالب كانوا فقراء، فلما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار معنى ذلك أنه آخى بين الفقراء والأغنياء حتى يكونوا جميعا يدا واحدة وكلمة واحدة يتنافسون ويتسابقون إلى مرضات الله تعالى، حتى إن الفقراء في يوم من الأيام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ينافسون به إخوانهم الفقراء من العمل الصالح، فأمرهم بالتسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33، وأن يقولوا تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دبر كل صلاة، ويكون جزاء ذلك أن يغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم ولو كانت مثل زبد البحر. فهؤلاء خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهم يريدون ألا يخبروا أحدا بما أكرمهم به هذا النبي الكريم، ولكن الخبر وصل إلى إخوانهم الأغنياء فقالوا مثل ما قال إخوانهم. فلما عاد الفقراء ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن النبي الكريم آخى بين أفراد المجتمع وأسس مجتمعا قويا مرتبطا على الأخوة والتعاون، ثم انطلق بهذه المجموعة الصادقة المترابطة إلى نشر هذا النور وإلى نشر هذه الأخوة وإلى نشر هذه المحبة في العالم، حتى يعم العالم كله هذا الخير وهذه المحبة وهذه الألفة. وقد أعطى الله تعالى نبيه ما أحب وتمنى، فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كانت هذه خاطرة فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نحن كنا نتحدث عن اسم الرحمن جل وعلا في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. رواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف. كما قلنا، الإنسان لا يرقى بهذه الرحمة الخاصة. الرحمة الخاصة ليست من صفة الرحمن، الرحمن هي الرحمة العامة التي يرحم بها كل الخلق، لأن الرحمة الخاصة حقيقة هي رحمة كسبية. الله سبحانه وتعالى رحمة وهبية، الله سبحانه وتعالى يهبها لكل إنسان. كل إنسان يرحم أولاده، كل إنسان يرحم زوجته، كل إنسان يعطف على والديه، هذا شيء طبيعي. هذه رحمة ليست كسبية، إنما وهبه الله بهذه الرحمة. أما الرحمة الكسبية التي تشتغل عليها هي الرحمة العامة التي اشتقت من اسم الرحمن. أنت عندما ترحم ابنك هذا شيء طبيعي، ولكن عندما ترحم ابن جارك هذا الشيء اللي هو مطلوب لحتى تأخذ من صفة الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام أتى عليه يوم من الأيام في بعض المعارك سبي، يعني أسرى وسبايا، فمن بين السبايا امرأة تفتش بين الناس وهي متلهفة، وإذ بها تلقى ولدها الطفل الصغير، فتتمسك به وتحضنه وتعانقه وتقبله وتشمه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا المنظر تأثر تأثرا شديدا، ثم التفت إلى الصحابة وقال: أترون أن هذه طارحة بولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تستطيع ألا تفعل، ما ممكن. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. شوفوا الموقف، يعني كأنه النبي يصور لنا مشهدا: امرأة على التنور عم تخبز، وولدها في حجرها، كلما وضعت رغيفا قربته إليها، عانقته وشمته حتى لا يقترب من النار. يعني يسأل النبي: ممكن هذه المرأة التي تحب ولدها وتشمه وتعانقه في كل لحظة، ممكن بوقت من الأوقات ترميه في النار؟ لا يمكن، لا يمكن. يعني كان مما ورد أنه في زمن سيدنا نوح لما بدأ الطوفان، امرأة بدأ وهي تحمل طفلها، بدأ الماء يعلو شيئا فشيئا حتى وصل إلى بطنها، فرفعت ولدها إلى صدرها، فوصل الماء إلى صدرها رفعت ولدها إلى رأسها، فلما وصل الماء إلى رأسها وغطى رفعته فوق رأسها. يعني تريد أن تحيي هذا الولد ولو ماتت هي. يعني امبارح فوجئت أنا بموقف مارق في الطريق، امرأة رمت طفلة من الطابق الثالث عمره سنتين، ما أعرف شو السبب، طلعت على البلكون ورمته، عمره سنتين البنت. أي رحمة هذه؟ مهما كان السبب، يجي يقول يمكن يكون السبب، بدأنا نحن يعني نفكر، هل السبب أنه هذه الطفلة بكت كثيرا
فرمتها، هل الطفلة، ما عدنا نعرف شو السبب. مهما كان السبب، يعني الأجدر ترمي بنفسها ولا ترمي بولدها. سبحان الله، من الطابق الثالث رمت البنت، حملوها المستشفى، ما ماتت الطفلة ولا بحالة جيدة. سبحان الله العظيم. هلا الواحد منا يوقع من طابق أول ولا ثاني كما يعيش. رمتها رمي من الطابق الثالث، سألت عنها بعد، قالوا لي في حالة طيبة. سبحان الله العظيم. الله ما كتب لأنه تموت، بس أنه أي رحمة هذه في هذه المرأة، رغم ما يعني أي هو السبب، شو ما كان السبب. يعني إذا كانت مطايقها الحياة والعيشة وكذا مثل ما تفعل بعض النساء، يعني ممكن ترمي بنفسها. بس ما رأيت امرأة ترمي بولدها، لأنه الرحمة اللي الله وضعها في القلب، في قلب الأم رحمة هائلة جدا، فترمي بولدها إلى الشارع. غريب. فأنت لحتى ترتقي بهذا عليك أن ترحم الرحمة العامة. روح على مستشفى، ما دخل يعني الثقافة والفهم والعلم والكذا، هذه رحمة يضعها الله في القلب. شوف بمستشفى الأطفال مثلا، أطفال كل واحد ملقح في مكان، واحد مكسور، واحد كذا، واحد مريض، واحد كذا. بتلاقي الأم إذا كانت متعلمة عم تبكي، وإذا كانت جاهلة عم تبكي، وإذا كانت محجبة عم تبكي، وإذا كانت بدون حجاب عم تبكي. يعني هذه رحمة وضع الله فينا، ما بتميز شخص عن شخص، إنه هذا في قلبه هذا ما في قلبه. هذه رحمة اسمها وهبية فطرية، هذه لا ترقى إلى مقام صفة الرحمن. إذا الله بده يعامل الخلق بصفة الرحيم، بيرحم بس المؤمنين، أما عم يرحم كل الخلق، إن الخلق كلنا عم يطعميهن وبيسقيهن وبيحييهن وبيعافيهن و إلى آخره. فعايشين في هذه الدنيا. كلمة رحمن ما كما يفهم البعض، كلمة رحمن في أحيانا تعني الإله العظيم الذي يؤدب عباده، يسوقهم إلى بابه في أي طريقة كانت. أحيانا الإنسان بيكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان الله يحبه وأراد له الخير، يعني بيصيبه بمصيبة، فبتكون هي سبب قربه إلى الله. امبارح كنت أزور شخص توفي ولده. هذا الشخص حقيقة هو يعني بعيد عن الله كل البعد. توفي ولده، قتل ولده من أيام. لما زرته رأيته مكسور، مكسور، حاسس بفقد لهذا الولد، 27 سنة فقده بشكل سريع، ما كان متوقع هذا التوقع. فعم نتكلم وعم نتحدث، شفته بدأ يعني في بلسانه شيء من ذكر الله. هذا بعيد كل البعد عن الدين وعن. فطرحنا موضوع الحج، كان يطرح معه 300 مرة يمكن باليوم ولا بباله. فطرح موضوع الحج، شو رأيك تحج وتدعي له؟ قال اتكلت على الله، حروح الحج معك. تصور شو كان. هذه رحمة ولا ما رحمة؟ الله سبحانه وتعالى أحيانا يؤدب عبده، لأنه نحن كأشخاص كبشر كل واحد منا بيفهم بطريقة. في واحد تكفيه الإشارة، بيعطيه إشارات، بيسخر له إنسان بيعطيه موعظة. أحيانا الإنسان يغير أخلاقه بحادثة بسيطة. أنا أعرف شخص كان عصبي جدا جدا، ولا يستطيع أحد أنه يضبط هذا الإنسان، وكل يعني حاله طبيعي غضوب. سبحان الله، الإنسان الغضوب، يعني لو سمعتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وأن رجلا زال عن خلقه فلا تصدقوا. حصل معه حادثة يوم من الأيام في الطريق،
بده صار خلاف بينه وبين شخص بسيارة أخرى، قام هجم عليه بده يضرب هذا الشخص، وإذ بذاك الشخص يقول له احترم أنه أنت معك بالسيارة امرأة محجبة. هذا الشخص عندما سمع هذه الكلمة مثل كأنه ضرب بصاعقة، فرجع إلى سيارته وركب السيارة ومشي. قول هذاك يوم تغيرت أخلاقه من حال إلى حال. كلمة كانت سبب التحول. أحيانا كلمة، أحيانا عبارة بتشوفها هيك مرت يتكلم بها طفل، أحيانا يحتاج الإنسان إلى أكثر من إشارة. يعني مصيبة صغيرة الله سبحانه وتعالى بينجي لك ولدك من قطوع، بتقول والله أنا علي أن أشكر الله وأتوب إلى الله، ما بيفهم. أحيانا بده ضرب أكثر، أحيانا بتكون قاصمة، ما بدنا نوصل إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لحتى توصل لهم والآن تبت مثل إيمان فرعون وغيره. بده إذا أجت الإشارة يفهم، بعدين ما فهم بالإشارة بالضربة بيفهم. هذا إنسان فهم بالضربة. لما أصيب بولده، فقد ولده الشاب، بدأ يشعر أنه أنا وين، بدأ يتغير. الرحمن، اسمعوا إلى قول الله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تقتضي رحمة الله أن يعالج عباده الشاردين البعيدين عنه، إما بإشارة وإما بضرب وإما بمصيبة. الله رحمن، ومع أنه رحمن يسوق لعباده من الشدائد ما يحملهم على طاعته. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يردها الرحمن، هذا هو الرحمن، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الله سبحانه وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وويلاتها ومصائبها ومشاكلها ومغرياتها، كما يحمي الراعي غنمه من أن تقع في مكان لا يليق. الله سبحانه وتعالى يحوطك يا مؤمن، فلا تحزن إن أصابك بمصيبة وأنت لا تعلم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كلمة رحمن لا تعني دائما هي الحياة المريحة، ولا تعني أيضا هي الصحة والدخل الكبير الذي يدخله هذا الإنسان مع معاصي وآثام وذنوب وأخطاء. ما هذا معناه؟ تقتضي الرحمة الواسعة لا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا الإنسان أجرم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن ينتقم من البشر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا أنت شكرت وآمنت بالله وطبقت ما أمرك الله، حققت الهدف من وجودك، فما يفعل الله بعذابك؟ فإذا أصابك بمصيبة بعد ذلك فأنت ممن يرتقي بهذه المصيبة، يرتقي ارتقاء عظيم. الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد منزلة لم يبلغها بعمله، أعماله لا ترتقي إلى أن يصل إلى هذه المنزلة حتى يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. شو الحل؟ ابتلاه الله في ماله وفي نفسه وفي ولده حتى يبلغ تلك المنزلة التي أرادها الله له. فمعناته أحيانا المصيبة هي سبب ارتقائك، لأن عملك لا يرتقي إلى هذا المقام. هذه رحمة الله. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الظاهرة ممكن تكون أحيانا الصحة والعافية والأولاد والكذا، ممكن تكون غير هيك. والنعم الباطنة التي أنت لا تعلمها ممكن تكون مصيبة من المصائب، هي اللي بتكون النعمة. المصيبة مش المصيبة بحد ذاتها، نتيجة المصيبة هي ممكن تكون النعمة التي جعلها الله لك. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. ما هذا الحديث؟ يقادون إلى الجنة بالسلاسل، كيف يعني؟ يعني بتربطوا بالسلاسل بيروحوا على الجنة؟ يعني أحيانا ما بيفهم بالإشارة،
بيصيبه بمصيبة حتى يقول يا رب على أعتابك على أبوابك لحتى يصير من أهل الجنة. يعني كل واحد يقيس على نفسه، كلنا تعرضنا لمصائب وكلنا تعرضنا لامتحانات، كيف كنا أمام هذا الامتحان؟ المؤمن له معاملة خاصة، الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبك سكينة عندما يبتليك، حتى يجعل في قلبك سكينة، لو فقدت كل شيء تسعد بهذه السكينة ولو أنت في المصيبة، ولو ملكت كل شيء وأنت فاقد للسكينة كأنك ما ملكت شيء أبدا. ولذلك من أهم أنواع الدعاء أن يدعو الإنسان بالرحمة، يطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الله خلقنا ليرحمنا حقيقة. مريم ابنة عمران عندما جاءها جبريل شو قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تتقي الله وتعلم معنى الاستعاذة وما فيها فإني أستعيذ بالله منك أن تؤذيني، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لذلك الدعاء بالرحمة هو من أهم الأدعية، يعني حتى إذا دعوت بالرحمة لقضاء الدين الله يقضي عنك هذا الدين. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينصح معاذ ابن جبل رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دين لأداه الله عنك؟ والله يا شيخ دخيلك عطينا هذا الدعاء لأنه كلنا مديونين، شو الحل؟ النبي عم بيقول له لمعاذ هذا دعاء حقيقة لوفاء الدين. وقبل أن نتحدث بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، هذه البداية، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أنت عندما أخذت هذا الدين بنيتك أنه أنت بدك توفي له هذا الدين قريبا، الله سبحانه بيعينك. وإذا أنت قلت هلأ نحن أخذناه من هون وبعدين يسجلوا على لوح التلج أتلفه الله. فما هو الدعاء؟ عم بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دين لأداه الله عنك؟ قل يا معاذ، اسمع هذا الدعاء وقوله، أغلبنا حافظه: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الحديث هم من الآية: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. من عيده: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء عمن تشاء ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمنا يا رب رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. هذا دعاء وفاء الدين: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كلمة رحمة هي كلمة كبيرة وواسعة، يعني إذا الله سبحانه وتعالى بده يحيطك برحمته فيها عطاء كبير. الصحة رحمة، والأولاد رحمة، الزوجة الصالحة رحمة، حاجتك في الدنيا رحمة، الرزق رحمة، الإيمان رحمة، العطاء رحمة، رحمات كثيرة، حتى انتهاء بسعادتك في الدنيا والآخرة هي رحمة كبيرة. لذلك اطلب من الله الرحمة، الدعاء بالرحمة: وارحمنا وارحمنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. شو أمر الله سبحانه وتعالى العبد؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما بتدعي بهذا الدعاء أنت عم توفي حق الوالدين، عم تعطيه حقهم. وارحمهما
لذلك أنت كمؤمن علاقتك باسم الرحمن أن يمتلئ قلبك بالرحمة للخلق، وإذا امتلأ قلبك بالقسوة معناته في شيء مشكلة في حياتك، في مشكلة في فهمك لهذا الدين. الرحمة الخاصة هي كما قلنا مجبول عليها كل الناس. شوفوا يعني أظرف ما سمعت، واحد عنده محل ببيع قماش وعنده موظفين وابنه يعني ضمن هالموظفين، والواحد طبيعة انه ابنه بحن عليه أكثر، فواحد عم يحمل الأثواب على كتفه، أول توب وثاني توب وثالث توب ورابع توب، فقال له معلم وجعني ظهري، قال له أنت شاب حمل، حطله الخامس تمام، وحمل وصار يهز هز ليوصله على المستودع. ابنه حمل أول توب قال له انتبه يا ابني لظهرك ما يوزعك. طبعا هذا بسن هذا نفس العمر، ها هذا بسن هذا، بس انتبه يا ابني ما يوزعك ظهرك، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم ويل للأقماع أو لأقماع القول. أقماع القول اللي بيسمع مثل القمع بيحط بدينته، بيسمع من محل بيروح من محل، يعني بيصير بيمرق القمع ما بيبقى في شيء كله بينزل. سبحان الله، لشدة أهمية هذا الاسم الرحمن، شوفوا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الرحمن. وقلنا الله الرحمن الأحد لا يتسمى بهم إلا الله سبحانه وتعالى. يكفي هذا القدر نتحدث عن اسم الرحمن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: هي اتصل بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: أكتر حاجة تدهشك في وتخلي الإنسان متعلق بموضوع الإحسان ده، والله يحب المحسنين. وكأني أقرأها لأول مرة، وقعت في قلبي المعنى محبة للمحسن. الدنيا تبقى ماشيه معاه ازاي، وحاله يبقى عامل ايه، وضعه يبقى عامل ايه، والتوفيق

0: وضع وتسديد وشعور الأنس وشعور القرب من الله سبحانه وتعالى. لو علم أحد أن غيره أفضل عند الله منه فمات لذلك حسرة وكمدا لحق له هذا. أنا في سباق في الدنيا دي، أنا عايز أبقى أفضل واحد عند ربنا. يا رب اهدي على إيدي ناس كتير علشان أتشهر، عشان أتعرف، أو علشان أبقى قامة، فالنية مش حلوة وتحبط العمل. وفي فرق، يا رب اهدني لأؤجر بين يديك، اهدي على يدي لأؤجر بين يديك عشان أخذ الأجر ده يبقى في ميزان حسنة، أسن الأجر ده عظيم. فخلاصة مقام الاستعانة والافتقار، أولا وأخيرا الاستعانة، يا رب وفقني لأؤجر بين يديك، كأن الخلاصة كده، وفقني وأعني لأؤجر بين يديك ليكون هذا في ميزان حسناتي. إننا يا رب فضلك عظيم وأنت أهل التفضل على المحسنين وعلى المقصرين، فمن على عبد عصى يعان فضل الله سبحانه وتعالى، يقول له لو رآك رسول الله الأحب.
1: يا سلام عليه الصلاة والسلام.
0: لما أنا أتخيل ده وعيش مع نفسي بقى، هل لو رأني هيحبني؟
1: بس قبل ما نبدأ شيخنا، كنت عايز يعني أسألك على حاجة كده. كنت مرة عند الشيخ مصطفى، فكنت بقوله ان انا رايح عندي درس في الجامعة الامريكية، فيعني تنصحني بايه واتكلم في ايه وكده. فالشيخ قال لي تخفف من الذنوب، استغفر لذنبك. فيعني ايه، حسيت ان في سر كده مثلا عند الشيخ في مسألة الاستغفار، يعني الاستعداد للدعوة بالاستغفار، يعني ده جزء من التحضير.
0: نعم.
1: فعايز يعرف كده ايه، لو في سر كده من الاسرار، يعني حضرتك مثلا وانت جاي مثلا تدي محاضره او درس او حاجه زي كده، ايه المعنى اللي ممكن، غير بقى التحضير الماده العلميه، المعنى اللي هو التهيئه القلبيه قبل ما الانسان يتكلم في الدعوه.
0: تمام. اهم شيء في نظري، من وجهه نظري، دوام الاستعانة. إن الإنسان لن يوفق إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، ولن يفتح عليك إلا إذا فتح الله عليك. وإن الإنسان مع الأخذ بالأسباب، إحنا بنأخذ بالأسباب من الحسن التحضير والاستعداد إلى آخره، لأن ربنا أمرنا الأخذ بالأسباب وده الأصل. لكن فكرة ان ربنا يفتح عليك انك توصل اللي عندك او تستشعره او تكون مخلص وانت بتأديه، ده مش هيكون الا اذا كان عندك تعلق بالله، وان انا لن استطيع دونك يا رب، اللي هي فكرة انا عدم الاعتماد على العمل. انا مش معتمد على تحضيري اصلا، انا حضرت بس عشان باخد الاسباب، لكن انا مش معتمد على العمل، انا معتمد على ان يعني ان ربنا يعني، وان انا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ويكون اكبر شيء شاغلني انه يا رب اجعله خالصا لوجهك، ما تجعلش فيه دخن ولا حظ للنفس. يعني حظ النفس مش عايز، حظ النفس ده ابدا. فيا رب اجعل عملي كله خالصا، يا رب اجعل اعمالنا خالصة، يا رب رزقني الاخلاص، يا رب لا تجعلني أفعل هذا العمل لأجل نفسي، يا ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن إذا وكلني إلى نفسي وكلني إلى مهلكة ومضيعة. فهي الفكرة إنك تكون عايش مع الاستعانة، دوام الاستعانة بالله، ده الكنز وده السر اللي ربنا يفتح بيه على الإنسان. ولذلك الإنسان يعني لما بيستحضر المعنى ده، المعنى ممكن يكون معروف، لكن في فرق إنه معروف إنك بتستحضره وعايش معه قبل ما تروح. أحيانا تغفل فيغفل، فالمعنى ده ما يحضرش في بالك، ونتيجة السرعة وضغوط الحياة ومن حاجة لحاجة، طعم الدرس أو المحاضرة أو اللقاء أو أيا كان ما بيبقاش زي ما كنت أنت عايش مع الاستعانة قبله، مستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهو ده الأصل، لأن هو الإخلاص قيل في علماء السلوك، قالوا في معنى الإخلاص هو إيه؟ هو استشعار القلب القرب من الله. إن القلب يكون مستشعر قربه من الله سبحانه وتعالى، حضور القلب. فعلى قدر بقى ما القلب يكون مستشعر، أن يستشعر القلب قرب الله. طيب ده هيجي بإيه يا رب؟ بالنصيحة اللي انت سمعتها في جو مصطفى بتاعت دوم الاستغفار عشان أقرب وعشان أتخفف وإن أنا أستعين بالله. ويا ربي وإن كنت لا أستحق أنت أهل للتفضل على عبادك المجدين والمقصرين، فمن علي يا رب العالمين لأؤجر بين يديك. يعني دايما في دعائي يعني يا ربي افتح علي لأؤجر. في فرق بين لأعرف، في فرق بين لأشتهر، في فرق بين لأصل إلى الناس عشان تبقى علاقته، فرق لأؤجر بس. أنا ليه؟ لأن ربنا يفتح على إيد أهل الفضل كتير يا ربنا، وأهل العلم كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. فكون أنه هو يستفيق للدعوة ابتداء باصطفاء. يعني من الطريق كان أحد مشايخي مرة حضر لي لقاء، هو ما هو طبعا على طول أنا اللي بحضر له، فجينا في اللقاء كان عرس فرح، فكنت أقول كلمة فكان الشيخ موجود وبقى موجود قلت كلمة، فشاهد بعد الكلمة سمع كلمتي وبعدين هو قال كلمته وشيخي. فاحنا ماشيين بقى مع بعض قام قايل لي كلمة هي دفعتني، ده الكلام ده وانا صغير خالص، قال لي الدعوة إلى الله اصطفاء وأظنك قد اصطفيت فكن أهلا للأمان.
1: يا سلام،
0: قال لي كده على طول. يعني هو سأل لي الدعوة إلى الله اصطفاء، وكان دي له كلمة حلوة دايما يقول لي إيه، المكتبة بتاعتك دي المعمل اللي بتخرج منه المنتج، عيش معاها وخرج المنتج وتوكل على الله. فهي دي الفكرة، فكرة الاستعانة كنز، الاستعانة دي كنز، كنز عظيم.
1: لما الإنسان بيبقى رايح يعني شايف نفسه ساعات كده يعني ايه الكلام ما يبقاش ماشي، او احس ان في حجاب كده،
0: حجاب
1: بص على شطرته على تحضيره وتعرف التحضير بتاعه.
0: صحيح. ودي حتة نصحني بيها برضو بعض مشايخي، قال لي انا الدرس لو قلته، تعرف الخطبة ممكن تكرر الدرس،
1: الخطبة
0: ممكن تكررها لما بيكون لسه مبتدئ، يعني اللي انا شاهدته من السنين الدعوة اللي فات، لما بيكون لسه مبتدئ او بيكرر عشان هو مستواه كده، ولما بيكون هو يعني وصل لمرحلة عالية بيكرر عشان الموضوع جايب نتيجة ومهم وعايز يسمعه هنا ويسمعه هنا، هو مش واصل لكل المساجد لان دي خطب مساجد.
1: ايوه، الناس ما سمعتش
0: الموضوع ده عاوز يسمعه للناس ديت لانه شاف فيه نتيجة وشاف فيه اثر هنا وشاف فيه اثر هنا، فهو عاوز يوصله وهو مش عاوز يكرر بس عاوز يوصله. وطبعا النصيحة اللي بننصح دايما للخطباء يعني ده كانت برضه نصيحة بعد مشايخي، قال لي الاربع جمع مواضيع مختلفة، تخطب الأربع جمعة كل جمعة موضوع مختلف عشان ما تعودش التكرار. لكن لو وجدتها تحتاج تكرار كرر مرة اتنين تلاتة أو كررها فيما بعد، بس مش يبقى إيه ديمومة يعني. فالشاهد هو بيقول لي الخطبة مهم، بيقول لي كده لو هتكررها 100 مرة كل مرة حضر.
1: يا سلام.
0: وأما نادي للسواق بتاعه قدامي وأما يقول له تعالى الخطبة دي انت سمعتها مني كم مرة؟ قال له كذا مرة. علشان هو طبعا مستوى ده كان على... استاذنا دكتور فتحي الجمعة اللي هو عضو مجمع اللغة العربية ومشارك في الوسيط وحاجة عظيمة يعني. فالشاهد اما نادر السواء الله يرحمه يعني قال له شبهت، قال له كذا مرة، قال له وشفتني بعمل ايه في العربية وانا ما، قال له عبد تحضر
1: نفس الخطبة
0: يحضر فيها. ما كل ما بيقال ان لما بتحضر بتعيش الروح، وانا مش معتمد على ان حافظها، ده انا معتمد على توفيق الله، فانا بستزيد
1: باخد بالاسباب
0: وبستزيد وجايز يفتح عليا في معنى زائد وان ربنا يفتح، فيا رب انا باخد بالاسباب اهو. فهي فكره القوه في الاخذ بالاسباب، لان ليه باخد بالاسباب؟ ليه بقى؟ لاني مطالب بها شرعا، فانا باخد بالسبب عشان انا مطالب بشرع. ده أول حاجة. الشيء الثاني إن أنا بعد ما أخدت بالسبب مفيش رؤية للنفس، مطلقا، وأنا أبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، فبستعين يا رب وفقني، وأنا مش معتمد على عملي وشايف أني ما استحقش. لكن هو طمعي في فضل الله هو اللي ماشيني. فعلى قد ما يكون الإحساس ده موجود، وإن أنا يا رب فضلك عظيم وأنت أهل التفضل على المحسنين وعلى المقصرين، فمن على عبد عصى فيعان فضل الله سبحانه وتعالى. الشيء المهم هو بيستعين إن هو حسن بيدعو لنفسه. يعني أنا فكرة أنا مش رايح لغيري، أنا رايح لنفسي. نفسي أنا، عشان الأجر الباب عظيم، وأجر الدعوة زي ما أنت عارف طبعا باشمهندس حاجة عظيمة، خلاص حسنات فوق الحسنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، على قدر لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير من حمر النعم. شيء تاني المعنى ده هيحسك أنت على العمل وهتستزيد وهيثبت العلم. فرحنا لأن أنت ده تثبيت العلم، لأن العلماء كان الشيخ من المشايخ قال لي لما كنا لسه صغيرين، كان يقول لي إيه، اشرح ما أخذت ولو لجدار الحائط في بيتك. زكاة العلم انفاقه.
1: أيوه.
0: فاللي انت درسته ده اشرحه ولو لجدار الحائط، اقعد قدام الخيطة واشرح لها.
1: سبحان الله.
0: على ليه؟ لان عشان العلم يثبت، ما العلم يزكو بالانفاق، يثبت بالانفاق. ده درسته ما عملتش. انا أخي المعلومة دي أخذتها من الشيخ وقمت رايح، طبعا الكلام ده وكان هو بيشرح لنا حديث، وكان كنا ناخد حاجة اسمها مقدمة الجرجاني في مصطلح الحديث. متن بقى وفكه، يعني لا عايز طالب علم متن الفك ده، فك المتون بطالب علم. هو الشيخ قال لي اشرح ولو للجدار الحائط، قمت رحت ايه بركز مع واحد كده بيشتغل ايه في بيع بالجملة، بيع بآلة بالجملة، بيشتغل من 8 الصبح ل10 بالليل.
1: أيوة.
0: يعني ده مش فايق لحاجة خالص ومش طالب علم. قلت له أنا عايز أشرح لك مقدمة الجرجان.
1: يا الله.
0: يقول لي ليه؟ يقول لي ليه؟ قلت له على هم خاطر الشيخ بتاعي قال لي اشرح ولو لجدار الحائط، أنت عايز تشرح للحيطة؟ قال لي بس قلت له أشرح لك وجاز ربنا يفتح عليك بحاجة.
1: سبحان الله.
0: أو علشان يعني لي أنا. هي فكرة تحس إن أنا الشاهد من القصة، أنا بقول لك أنا لي أنا بشرح لي أنا. لي أنا ساعدني. وأنا لسه صغير وخلص يعني في البداية خالص. الحاضر. طب معاد بقى فين؟ قلت له أجي لك أنا بعد الفجر، بينام متأخر ما بيعرفش يصحى. قلت له أجي صحيك، وجايزة إن أنا أجي صحيك إنك تقعد معايا بعد الفجر نص ساعة بس أشرح.
1: والله جزاه الله خيرا.
0: ماشي. بقيت طبعا أعاني على مصحيه. ينزل لأنه بقى مرهق.
1: سبحان الله.
0: حاجة صعبة بقعد أشرح. وطبعا مش فاهم ومش قادر يستوعب، فبضطر أعيد كتير. الشاهد أنا ما خلصت معاه الكتاب ده، وبقى يسأل أسئلة على فكرة لا تقف عليا. لأنه مش فاهم بقى يسأل كتير في حاجات بدائيات، طب وشوية طلع سؤال، بقيت أكتب أروح أسأل الشيخ. الشاهد لما خلصت معاه فهمت مقولة الشيخ، حفظت المقدمة.
1: سبحان الله.
0: لأن عدت له كتير عشان أحاول أفهمه وأحاول ولقيه مش فاهم، وأقوم أعدل في الأسلوب وأقوم أشرحها تاني وأقوم أعملها، حفظت المقدمة. فهي زكاة العلم في إنفاقه. طبعا ما بقولش ده مش أصل عام، أشرحش لمن ليس أهل يعمل، لكن هي الفكرة المقصد اعطي ابذل العلم، وانت تعلمت لنفسك ولتنفع غيرك. فأنا رايح لنفسي أولا، والأجر بين يدي الله، واستحضر معنا الأجور، وأولا وأخيرا نستعين يا رب وفقني لأجر بين يديك. كأن الخلاصة كده، وفقني وأعني لأجر بين يديك ليكون هذا في ميزان حسناتي. في فرق بين يا أنا عايز يا رب اهدي على إيدي ناس كتير، واحيانا الانسان يدعو بالشر بالدعاء وبالخير، ادعي إيه لناس كتير علشان تشهر عشان تعرف او علشان ابقى قامة او كذا، فالنية مش حلوة وتحبط العمل. وفي فرق يا رب اهدني لأؤجر بين يديك، اهدي على يدي لأؤجر بين يديك عشان أخذ الأجر ده يبقى في ميزان حسنة، أسمن الأجر ده عظيم. فخلصت مقام الاستعانة والافتقار لله سبحانه وتعالى، أظن ده السر العظيم. ونصيحة التخفف من الذنوب اللي قالها الشيخ مصطفى ديت في الحقيقة هي بالأساس نصحها من ابن الجوزي. هو ما كانش بينصح حد بقى، يعني هي مستقاه قصدي من كلامه، يعني ان هو بيقول لك قد ترى عالما فزا فتح الله عليه في فهم العلم وصرفت الناس وتصرف ويصرف الناس عنه بذنوبه. هو ممكن ما هو في فرق بين العلم والعمل، هو تعلم وقرا وفهم ويعرف يشرح كويس لكن ذنوبه ثابت على ذنوب معينة فيصرف عنه بذنوب. طيب هو ليه ده؟ أنا كويس زي فكرة كده بنت جميلة مثلا وشكلها حلو وهي شايفة أنها جميلة وبيجيلهاش عرسان، هما الشباب جرى لهم إيه يعني ما جوش يشوفوا ولا إيه؟ ده حصل بالفعل. سؤال راح للشيخ، هم الشباب ما عادوش بيشوفوا ان انا وانا وانا وانا
1: سبحان الله.
0: فالفكره ايه؟ لا هي الفكره رزق،
1: فممكن المعصيه تحرم الانسان من الرزق.
0: تحرم الانسان من الرزق، فهي المساله كده يعني.
1: شيخنا انا يعني عندي مشكله بقالي فتره في موضوع الخشوع في الصلاه، وده يعني ايه متعلق، يعني انا فرحت جدا لما حضرتك قلت احنا نتكلم عن الإحسان ومقامات الإحسان.
0: نعم.
1: والمرض اللي هو بقى يعني عند كتير من الناس، يعني
0: نعم،
1: ان ممكن انسان كان قريب يعني كده كنا قاعدين كنا صلينا الفجر وبعدين قاعدين في مقرأة فواحد جارنا راجل طيب كده يعني فبيقول لنا ايه الإمام قرأ ايه في الركعة الأولى قبل ما يركع آخر آية. فأنا اكتشفت إن أنا كنت سرحان في الصلاة كلها مش فاكر يوم قرأ إيه. وبعدين بقى اتحركت يعني قلت الراجل هاي فأنا رحت عامل موطي راسي كده بقى عامل كأني خاشع كده يعني قلت إيه الراجل هيقول لي يقول بقى يا شيخ شريف الراجل قرأ إيه. فاكتشفت إن حتى كل اللي قاعدين في المقرأة مثلا 10-15 واحد مفيش ولا واحد خد باله الإمام قرأ إيه. فالحقيقة حاسس إن إحنا عندنا يعني أزمة
0: صحيح.
1: ومرض الغياب الإحسان من العبادات والخشوع والمشاهدة والمتعة إن الإنسان يستمتع بالصلاة. بعض سأل نفسي إمتى آخر مرة كده صليت صلاة وحسيت كده بالمتعة والخشوع والتلذذ بالآيات وكده. فبيبقى ممكن لو سألنا كثير من الناس السؤال ده تلاقي ان الاجابه ان هو ممكن من زمان قوي، ممكن رمضان اللي فات في ليله من ليالي الوتريه حس كده بقلبه يعني. فهل الغايه دي فكره الاحسان والخشوع في الصلاه، هل ان الانسان يبقى عايش الحياه دي حياه المحسنين في المقامات المختلفه، هل دي حاجه ممكن يعني الانسان يصل ليها ولا ده مقام مستحيل الانسان يصل اليه؟ والمرض اللي عندنا ده مرض ترك الخشوع ترك الإحسان غياب المعاني دي من حياتنا، المرض ده أثره إيه في حياة الناس وإزاي نتعالج منه؟ إيه أهمية الإحسان في حياتنا؟
0: نعم، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طبعا معنى جميل فكرة إن أنا أقدر أوصل للإحسان ولا لأ. أقدر أوصل طبعا طبعا طبعا، بل أنا مأمور إن أنا أسعى إن أنا أوصل. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فين روح التنافس؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. طب أنا هسابق إزاي لو ما كنتش متقن؟ أي مسابقة في الدنيا الإنسان بيحضر لها كويس عشان داخل مسابقة وبيذاكر كويس وبيعمل كويس. واحد فكرة غياب ان انا ما عنديش طموح للإتقان هو ده اللي بيخلي الانسان ما يتقنش. فكرة ان انا شايف ان انا مش هصل، لا انا اقدر اوصل لو خدت بدأت الطريق وكان عندي هدف ان انا اصل لهذا المقام. اخطر شيء الشعور بان المقام ده له ناسه وانا مش عارف اوصل. طب المقام ده له ناسه، الناس ديت اللي هم وصلوا للمقام دول بشر زيك ولا لا؟ وفكرة ان هو فكرة لما بتقول برضو المقام، انا عايز انبه على جزئية مش مهندس اللي انت جبتها في وسط كلامك جميلة جدا، ان انا حسيت بالاحسان في العبادة والخشوع في رمضان اللي فات ورجعت راح، دي بيقولوا عليها اهل السلوك بوارق.
1: ايوه
0: المقام انك لما الحالة اللي وصلت لها دي تفضل مقيم عليها، اسمها مقام. مداوم بقى حالته كده يعني محسن على طول،
1: ارتقى في الدرجة دي،
0: ارتقى ما يتوصفش الإنسان اللي هو صاحب مقام
1: أيوة
0: إلا إذا كان مداوما عليه. إن أنا بعمله مرة وفي كل فين وفين لما أوصله، دي اسمها بوارق يعني،
1: بتدوق بس كده،
0: بدوق من فترة للتانية. الإيمان يزيد وينقص، خصوصا المقامات العالية دي عايزة الإيمان الإنسان يحافظ على مستوى معين من الإيمان. فهي الفكرة ان اخطر شيء ان اظن انني لا اصل، لا انا اجاهد نفسي ان انا اصل واستعين بالله واستعد واشوف اللي وصل وصل ازاي، لانه بشر ولان ربنا امرني ان انا اتنافس على الطاعة. انا مأمور بالتنافس، يبقى ازاي سيب غيري يسبق؟ كان بعض السلف يقول لو علم أحد أن غيره أفضل عند الله منه فمات لذلك حسرة وكمد الحق له هذا. أنا في سباق في الدنيا دي، أنا عايز أبقى أفضل واحد عند ربنا. كنت قاعد مع أحد إخواني الدعاء اللي نحسبهم يعني من المخلصين والله حسيبهم، بيقول لي كلمة جميلة، أو بيقول لي أنا صدري منشرح لكل الدعاء، بحبهم قوي ونفسي ان كلهم يبقى احسن مني في الدنيا،
1: في الدنيا
0: بس الاخر انا عاوز يعني نبقى مع بعض، بس عايز اسبق.
1: سبحان الله،
0: شوف الفكر. هو الفكر ده صح، فاهم دي؟ فاهم دي.
1: الصحابه كان عندهم الفكر ده شيخنا صح؟
0: طبعا، فكر التنافس. طب القصه مشهوره جدا، قصه منافسه ابي بكر وعمر.
1: مش اي حد يعني،
0: مش اي حد بيتنافسوا على الطاعات، يتنافس على الصدقات. اليوم العمر يقول اليوم أسبق أبي بكر، أسبق أبا بكر.
1: يعني هو سيدنا عمر مشغول بالفكرة دي،
0: هو شاف بكر وصل لمرحلة عالية قوي.
1: سبحان الله،
0: ما أنا عايز أسبقه، ليه ما أسبقوش؟ طيب هجيب نص مالي وأتصدق بيه. ما نص مالي دي مش سهلة أبدا. نص مالي خصوصا لو واحد صاحب ثروة،
1: نص السيولة اللي عنده،
0: نص السيولة اللي عنده، وخصوصا لو صاحب ثروة. بس ممكن واحد معاه فلوس بسيطة فنص ماله مش مهم. أيوة. بس واحد معاه ثروة نص ماله كتير، وده حب محبة. وده الرسول غرس في الصحابة، ده لما عمر نفسه قال للرسول، عمر خد فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين. هو دي محبة بسيطة ولا ولا محبة كبيرة جدا؟
1: كبيرة جدا.
0: يحب أكتر من زوجته، أكتر من ولاده، أكتر من عيلته، أكتر من القبيلة. ومعروف النزعة القبلية موجودة في الوقت ده.
1: سأل له إلا من نفسي،
0: قال له إلا من نفسي، قال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يكمل الإيمان إلا إذا وصلت لهذا. فكرة ان انا عايز الرسول ارشدهم الى الكمال دايما. كمال الايمان، الرسول يرشدهم الى كمال الايمان، فهم يتنافسوا على كمالات الايمان. يعني عندهم فكرة التنافس وفكرة ان انا اجاهد لاسبق، وان انا اضع فكرة ان انا اسبق. ولذلك فهموا ده من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يؤمرهم بحاجة يعمل اعلاها، يرشدهم إلى الصلاة، يرشدهم إلى القيام، يعمل أحلى حاجة في كل حاجة في سيرتي. وهذه هم شايفين ده بأعينهم في النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يديك الموقف ده يخليك تعرف أنه مترسخ في نفوس الصحابة. يا باشمهندس، قصة عبد الله بن عمرو، ولما